بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. حديثنا النهاردة إن شاء الله عن سفر الأمثال والحياة المبهجة. هل ربنا خلق الإنسان عشان يعيش فرحان متهلل، ولا خلقه في العالم عشان يكون حزين ومتألم ومتضايق؟ آخر أصحاح قبل ما يبتدي كلام أجور ابن متقية، متقية مسة، واللي بعده كلام لموئيل ملك مسة، يعني نقدر نقول آخر أصحاح في كتابات سليمان الحكيم الأصحاح 29، وإن كان طبعا البعض بيعتبر الأصحاح 31 برضو لسليمان، مش مهم. إنما عايز أقول آخر المطاف، آخر المطاف، إيه رأيك في الدنيا دي يا سليمان؟ حارة آيات صغيرة من الأصحاح 29 يقول إيه؟ في الآية 2 يقول: إذا ساد الصديقون فرح الشعب، وإذا تسلط الشرير يئن الشعب. من يحب الحكمة يفرح أباه. ويجي في الآية 6 يقول إيه؟ الصديق يترنم ويفرح، أما الصديق فيترنم ويفرح. الحقيقة الأسبوع ده كده كنت مشغول بالأصحاح 29، فحسيت صورة جميلة رائعة لدور الإنسان المسيحي. جايب ثلاث حاجات: الشعب يفرح إذا الحاكم كان مقدس لربنا، الأب يفرح إذا كان الابن مليان حكمة، الصديق أو الإنسان المقدس لربنا يفرح جواه ويترنم. ثلاث أمور: الشعب والأب والشخص نفسه. أول حاجة يقول إذا ساد الصديقون فرح الشعب. هات أب فرحان يفرح ولاده، هات أم بشوشة تفرح بناتها، هات كاهن فرحان يفرح الشعب، هات قائد في العالم مقدس لربنا الناس كلها تفرح بيه. ربنا خلق الإنسان لكي يكون قائدا، بغض النظر سنه سنة أو سنه 80 سنة، تفرقش. الله خلق في الإنسان روح القيادة. إيه القيادة بتاعتي؟ مش القيادة بتاعتي بعمل أكلة حلوة لأولادي، بدخلهم مدارس أجنبية، بأوضب لهم الميراث، كل ده ممكن يتوضب وفي ثواني يضيع. وأذكر إنسان في لوس أنجلوس سنة يمكن 70 71، ضرب لي تليفون، كان ساكن بعيد في بلد تاني، قال: يا ابونا أنا أستاذ في الجامعة ومراتي أستاذة في الجامعة وعندي ولد وحيد، وهذا الابن الوحيد أنا سبت مركزي في مصر عشان خاطر هذا الولد، والنهارده مصمم يجيب الجيرل فريند تعيش معاه في الاوضه بتاعته، يقفل على نفسه هو والجيرل فريند، يبيتوا مع بعض، شاب صغير. فقول لي اعمل ايه؟ وبعدين رد غريب، قال لي: كل الاموال اللي احنا مكونينها ملايين، طب حسيبها لمين؟ هل اقدر اتامن هذا الولد على الميراث بتاعي؟ كل اللي أنا تعبته أنا ومراتي بكل الإمكانيات دي هيجي يضيعها في الفساد؟ فعملي أنا كقائد إن أنا أفرح قلب اللي حواليا، ويفرح قلبهم لما يرتبطوا بربنا، فيتحول البيت إلى سماء، وتتحول الكنيسة إلى سماء، ويتحول العمل إلى سم.
أحد المهندسين الكبار يعني لي مدة طويلة في الخدمة، فبقول له إيه أخبار الشغل؟ قال لي أنا أبونا العمال اللي تحت إيدي دايركت كده مسؤول عنهم حوالي 5000 عامل. قلت له بتعمل إيه؟ قال لي مش ممكن تتخيل بيحبوني قد إيه وأنا بحبهم قد إيه، لدرجة رئيس مجلس الإدارة نده له مرة قال له احكي لي أنت بتعمل إيه مع العمال دول؟ ما فيش واحد بيقعد أكتر من 6 أشهر أو سنة ويسيب العمل كمدير عام تنفيذي لأن العمال بيطهقوه. أنا شايف العمل ماشي حلو وبيحبوك والشغل ماشي كويس، بتعمل إيه معه؟ قال له أنا ما بعملش حاجة، أنا بحبه. قال له بتحب العمال؟ قال له آه بحب العمال، دول إخواتي. قال له طب وإزاي تقدر تدير 5000 وأنت طيب؟ قال له لأ، مبتسم معهم، لطيف معهم، اللي بيغلط بحسبه. لكن بعد ما حسبه الأسبوع اللي بعده أعوضه اللي ضاع منه وأديله مكافأة لما اشتغل كويس. فهم فاهمين أنا بحبهم كأخوات ليا، لكن العمل عمل والجد جد، ويقول لي فعلا جوه قلبي بحبهم. إذن أحبائي زي ما بيقول سليمان الحكيم إذا ساد الصديقون فرح الشعب. لما أنبأ إبراهام أسقف الفيوم كان مقدس لربنا، كان إيه الفيوم كويسة أو الفيوم والجيزة؟ القطر كله، مش القطر كله، ده الناس في أثيوبيا وفي السودان، ده في ناس في أوروبا كانت تبعت له تلغرافات. طبعا على الأيام ما فيش غير هو التلغراف، وتنتظر مجرد أن التلغراف يوصل. فرح قلوب الكثيرين. يعني أنا كنت عيل صغير لما كنت أقعد مع الناس الكبار ويحكوا قد إيه أنبا إبراهام لي دور في حياة، كنت في الصعيد كان بتوصل بركاته واخد القطر كله وبتتعدى القطر. أنا بحس أحبائي صدقوني أنه خطايانا وفسادنا ولخبطتنا هي اللي بتفقد الكنيسة سلامها وفرحها وتهليلها. ولذلك لما جات الأخبار مؤلمة لنحمية وقيل لي أن المدينة متهدمة وأبوابها محروقة بالنار، ما جاش أمل نقد أو بعت رسالة للكهنة وقال لهم إيه اللخبطة اللي أنتوا عايشين فيها دي؟ إيه الفساد اللي أنتوا فيه؟ لكن وقف قدام ربنا وقالوا دي خطيتي، أخطيت أنا وكل بيت آبائي. ممكن واحد يقول لك طيب الأب كويس والأم كويسة والولد طلع بويز أو البنت طلع تعبانة، مش ممكن. حتى لو طلعوا تعبانين هيجي اليوم دموع الأم والأب، صرخات القلب تشتغل ولو في الأنفاس الأخيرة، لكن الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. احنا رسالتنا نتذكر الحتة دي، ان نفرح الشعب، فرح الناس. انا مش يعني رب البيت الآمر الناهي أو ربة البيت الآمرة الناهية، أنا الدينامو اللي بيفرح الزوج أو الزوجة ويفرح الولاد ويفرح الأحفاد إذا كان لنا أحفاد ويفرح الجيران ويفرح القرايب. من أجلهم

أنا أقدس ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. لازم نبقى فرحانين. أنا نفرح الناس اللي إيه؟ اللي حوالينا واللي معانا واللي إذا صح التعبير اللي تحت تدبرنا. إذا ساد الصديقون فرح الشعب. الآية اللي وراها على طول من يحب الحكمة يفرح أباه. الولد الصغير الفرحان بربنا بيعكس الفرح على مين؟ على باباه. طب أنا هقول أكتر من كده. من يحب الحكمة يفرح مين؟ يفرح أباه. مين باباه؟ اللي بنقف نقول له أبانا الذي في السماوات. يبقى أنا لما برجع وترمي في حضن إلهي وأعيش مقدس لربنا بفرح قلب مين؟ قلب الآب. حاجة لذيذة مش بس بفرح البيت بتاعي والجيران بتوعي والأصحاب بتوعي، لكن بفرح قلب السماء. الآب فرحان بيا والابن فرحان بيا وروح الله القدوس متهلل بيا والسمائيون أيضا فرحانين بي، ورجال العهد القديم ورجال العهد الجديد في الفردوس فرحانين بي. إذا كان الآب يفرح بابنه الحكيم فكل الإيه؟ فالابن والروح القدس أيضا يفرحان، بل وكل الخليقة السمائية إيه؟ تفرح تنبسط. ممكن نفرح ربنا؟ سؤال صعب أوي. احنا نقول مين اللي بيفرح التاني؟ احنا نقول ممكن ربنا يفرح قلبنا، لكن ربنا عايز ايه؟ يقول ايه حتى عن الذبيحه؟ يقول لك يشتمها رائحه ايه؟ رائحه سرور للرب. يعني ربنا يشم الريحه يقول الله دي طالعه من قلب نقي، واحد من ولادي او واحده من بناتي مقدمه صلوه نقيه مقدسه ليا، فيفرح الآب من أجل هذا القلب النقي. يبقى نفرح اللي حوالينا، نفرح السماء، نفرح السمائيين. الجزء الثالث الآية اللي قلنا عنها، أما الصديق فيترنم ويتهلل. أما الصديق فيترنم ويفرح. كلمة يترنم ويفرح مش مجرد حفظ ترنيمة أو حفظ قطعة تسبحة أو بيغني كده أغنية روحية، ولكن بيرنم أعماقه من جوه، كل كيانه بيعبر عن الفرح الداخلي، فرح الاتحاد مع الله، فرح الشركة، أصحاب. الصديق يحس ان هو صديق الرب. لست ادعوكم عبيدا بل ايه؟ احباء. احباء. قيل عن مره احد الملوك وهو بيتعمل له يعني استقبال عسكري، فلقي عسكري الزرار بتاع الجاكيت بتاعته مفتوح، فهو مارر مر وشوشه كده في ودنه بهدوء، قال المره الجايه احب ان الزرار ده يبقى مقفول. محدش سمع ومشي. فالضباط قالوا مين ده اللي الملك بيوشوشه في حاجه وبابتسامه؟ فبدوا يتعاملوا مع العسكري على انه صديق الايه؟ صديق الملك. فبص ليه بدا يرتقي في الدرجات وبدت اعماق، بدا يبقى له دور حي وياخد مركز حلو في الجيش. اذا كان الوشوشه اللي بين الملك وبين هذا العسكري غيرت مجرى حياته ونظره الناس ليه، فاذا كان الهك مش بيتوشوش معاك، ساكن جواك وفرحان بيك،
الملائكة بتذهل، مين دول اللي روح الله ساكن فيهم؟ مين دول اللي قابلهم انهم يكونوا هيكل الله؟ مين دول اللي هيتمتعوا بالميراث الابدي؟ الصديقون او الصديق يتهلل او يترنم ويفرح، اما الصديق فيترنم ويفرح. نفسي يا ربي من كل قلبي كده كل واحد فينا وكل واحدة فينا نفرح قلب الناس، نفرح قلب السماء، ونفرح قلوبنا الداخلية، ثلاثة مع بعض. والعجيب حط الناس الأول والله في النص وأنا في الآخر. يعني أحيانا نقول إيه؟ نقول أفرح ففرح قلب الناس ويفرح قلب ربنا، يبقى أنا وبعدين الناس وبعدين ربنا، أو أفرح بربنا وبعدين أقدر أفرح جوايا وبعدين أفرح الناس. قال لا، اطلع من الإيه؟ من الإيجو، من الأنا، الذات اللي بتحطم، عايز أفرح كل واحد. كل يوم كده أقول له اديني أفرح الناس، مش عايز أنام من غير ما أفرح قلب حد. ولما بفرح قلب حد بتفرح أنت، ولما أنت تفرح يا رب أنا بفرح بيك. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة عشان نبقى فرحانين، نفرح قلب الناس ونفرح قلب السماء معنا. إزاي نعيش بهذا الروح الفرحان؟ هاخد حتة كده آخر الأصحاح 24، حتة صغيرة، الآية 30 يقول: عبرت بحقل الكسلان وبكرن الرجل الناقص الفهم، فإذا هو قد علاه كله القريص وقد غطى العوسج وجهه وجدار حجارته انهدم. ثم نظرت ووجهت قلبي، رأيت وقبلت تعليما، نوم قليل بعد نعاس قليل، وطيء اليدين قليل الرقاد، فيأتي فقرك كعداء وعوزك كغاز. منظر صعب. احنا اتكلمنا عن المنظر الجميل الاولاني اللي بيفرح. ايه اللي تعبك يا سليمان؟ انا عديت على راجل كسلان، وراجل عنده كرم وقليل او ناقص الفهم، ما عندوش حكمه. فلقيت القريص اللي هو ايه؟ الشوك ملى الارض. الكرم بدل ما تطلع عنب، الارض كلها اتملت شوك. وقد غطى العوسج وجهه وجدار حجارته انهدم. الشجر المليان شوك طلع على الحجاره، والوجه حتى السور بدا يتكسر. منظر صعب. شوك ملي الارض، شوك طلع على الحجاره، الحجاره السور متهدم. ثم نظرت ووجهت قلبي، قلت ايه ده؟ ايه البؤس ده؟ قال البؤس ده هو جايبه لنفسه. ايه جايبه؟ ايه؟ يقوم من النوم ينام تاني. يقول كده: نوم قليل بعد نعاس قليل، وطيء اليدين قليلا للرقاد. يعني مش بتاع شغل، بيستخسر، يضيع طاقته، عايز يطلع من الايه؟ من السرير، ينام تاني على السرير. فالانسان الكسلان يقول ايه؟ فيأتي الفقر بتاعك كعداء، يا كعدو ليك يهاجمك. والاعتياز او الانسان يبقى في عوز، يبقى كغاز يعني يغزو او يسبي القلب. عايز اقف عند الحته دي شويه. اذكر برضو في طفولتي، يمكن المنظر ده راح بعد الثوره، بعد جمال عبد الناصر لما استولى على اموال الاغنياء. لكن أتذكر في كثير من البلاد لغاية أيام الثورة كانت القهاوي تتملي بالناس، يقول لك ده إيه؟ أصحاب الأطيان. تلاقيه قاعد بيشرب شيشة، ولا قاعد يحكي، ولا قاعدين يقضوا طول الليل يلعبوا ضمنة ولا أي حاجة، لكن بيته هي القهوة.
بيته هي له، يمكن ما بيشربش ما بيسكرش لكن كسلان، تقول له يقول لك الخير كتير، ده عنده 5000 فدان، ده عنده 20000 فدان، هيودي فين الفلوس دي كلها؟ مش محتاج، هتعيشني وتعيش ولادي وتعيش أحفادي، أشتغل ليه؟ أشتغل ليه؟ مثل هذا الإنسان إنسان لا يمكن أن يكون متهلل بالروح، لأن حقل الكسلان بيسيب الأمور للوكلاء بتوعه، يقول لك ده وكيل العزبة بتاعت فلان باشا. طب وفلان باشا؟ لا لا لا، ده قاعد مبسوط في القهوة بتاعته أو مع أصحابه طول النهار والليل. هيقف قدام ربنا يقول له إيه؟ لأن ربنا هيدخل الناس السماء، يقول له كنت أمينا في القليل أقيمك على إيه؟ على الكثير. طول ما فيا نفس، طول ما فيا إمكانية أعمل، سواء العمل في العالم أو العمل الروحي. أتذكر السيدة السنة اللي فاتت راحت المقابلة بتاعت الجنسية الأمريكي، فهي 70 سنة فما بيمتحنوهمش، بس راحت فسألها عنوانك ايه وغيره وبيراجع، بعدين لا انت ما بتشتغليش. فالست بصت له كده قالت له انا 70 سنة لسه هشتغل؟ فالأوفيسر بص لها بيستغرب، ايه المنتاليتي دي؟ ايه العقلية دي؟ ان واحدة في 70 سنة عشان بقت 70 سنة ما بتشتغلش. قال لها ده 70 سنة بيغيروا من شغل لشغل، وبتدور الواحدة على شغل أحسن من الشغل القديم. مش عارف إيه اللي طلع وسطينا، إن الواحد أول ما يوصل 50 55 ولا خلاص طلع المعاش بيقتل نفسه بنفسه. لو سنه 80 سنة مش ضروري شغل، يعني أروح أشتغل في عمل مادي، لكن ليه عمل، ليه دور. اقف كده قدام ربنا اقول له عايز شغلني ايه؟ اشتغل في الكنيسه، اشتغل في خدمه ملجا، اشتغل في بيت مسنين، اشتغل في وسط العيله بتاعتي، اشتغل في الانجيل بتاعي، اشتغل في دراسه روحيه جميله. لكن مش ممكن الواحد يعيش كسلان، مش ممكن يقدر يعيش كسلان، لان لو عاش كسلان مش هيقدر يسمع الصوت الإلهي كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. سليمان بيحذرنا من الكسل فبيقول إيه في الآية 13 من الأصحاح 26، قال الكسلان الأسد في الطريق الشبل في الشارع. حبيبي ممكن تروح المشوار ده يقول لك لا لا لا لا، إيه مالك؟ يقول لك في أسد في الطريق، ولو كان ما فيش أسد لكن هو جوه خياله أن في عقد في الطريق ممكن تضيعه. الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه. أي باب من الأبواب دي بيلف حوالين نفسه، والإنسان الكسلان بيلف حوالين نفسه، يطلع من السرير على المطبخ، من المطبخ على السرير، من على البلكونة، هو إيه؟ قاعد يلف حوالين نفسه. نفسي ما يبقاش في حد فينا حتى ولو كان مريض، لازم نبقى جادين، كل واحد يسأل نفسه ماذا تريد يا ربي أن أفعل. وما فيش عمر اسمه عمر الشيخوخ، ولاد ربنا ما عندهم الشيخوخ، حتى المرضى الله يستخدم حتى المرض لخلاص نفسه ولخلاص الكثيرين. يقول الكسلان يخفي يده في الصحفة ويشق عليه أن يردها إلى فمه، يحط إيده في الطبق شايل الهم إزاي يطلع إيده عشان يأكل. تضحكوش، ممكن توصل بينا كده. ما هو الكسل ما بيجيش مرة واحدة، بالخمول بشويش بشويش، للدرجة اللي فيها الإنسان
يشعر انه بشهادة

حتى يمد ايده عشان ياكل. الموضوع ده شاغل سليمان الحكيم، فيقول ايه في الاصحاح 27 الاخره الايه 23: معرفه اعرف حال غنمك واجعل قلبك الى قطعانك، لان الغنى ليس بدائم ولا التاج لدور فدور. فني الحشيش وظهر العشب واجتمع نبات الجبال، الحملان للباسك وثمن حقل أعتدة، وكفاية من لبن الماعز لطعامك لقوت بيتك ومعيشة فتيانك. هو طبعا بيتكلم الجانب الحرفي أو التفسير الحرفي، إن لو واحد عنده قطيع صحيح بيجيب ناس يرعوا، لكن يبقى عارف القطيع بتاعه، عنده 200 راس، عنده 2000 راس، عنده 5000 راس، دول بتوعه. يقول ايه؟ معرفة اعرف حال غنمك واجعل قلبك الى قطعانك. الاجير ممكن يخدمك، لكن لو شاف الذئب ايه؟ يقول السيد المسيح يسيب الغنم ويهرب، لكن صاحب الغنم قلبه على الغنم بتاعه. وما تتكلش على الغنى مهما كان، ولا حتى على التاج حتى لو كنت ملك، لأنه ياما ملوك اتشال منهم التيجان بتاعته. الغنم ده هو اللي هيوكلك، وهو اللي هيلبسك من الصوف، وهو اللي هيجيب لك الباقي من الصوف، هتبيع ويجيب لك فلوس تدبر أمور بيتك. سيبكم من بس الجانب الحرفي، طبعا مش بنلغيه، ولكن أيضا من الجانب الروحي والرمزي. السيد المسيح يتكلم عن الراعي الصالح، إن الراعي الصالح يعرف إيه؟ يعرف غنمه، يعرف خاصته، وخاصته تعرفه. خلي عينيك مفتحة، تقول لي أنا مش راعي، أقول لك لا راعي. عينيك على أولاد عمك، على بنات أخوك، على قريبك اللي في الخارج، قلبي وكني على خلاص الناس. صدقوني يا ناس تابوا ورجعوا ربنا بسبب جوابات جات لهم من قريب، بدل ما بيحطوا له في الجواب لستة الأحداث الصعبة، كلمة جميلة، قصة حلوة، آية سمعها، تعليق في وعظة يكتبه. الإيميلز دي ياما طبعا ياما ضيعت ناس، وياما كسبت ناس كتير لحظيرة المسيح. إيه رأيكم؟ أعرف غنمك وخلي قلبك عليه. نعرف قلب الناس، قلبي وكلني، صلي من أجلهم وأعمل مطنيات من أجلهم. نفسي الصوم الكبير ده اللي احنا عايشين فيه بدناه الأسبوع ده يبقى صوم من أجل خلاص العالم كله. ملناش طلبة خاصة يا رب، طلبة الخاصة بتاعتي نشوف كل البشرية وأنا آخر واحد فيهم، ونطلع كلنا ونتقابل معك، مش بس ولادي حسب الجسد، أو أحفادي حسب الجسد، أو أقربائي حسب الجسد، لكن زي ما قال بولس الرسول: أود أن أكون أنا نفسي محروما من أجل مين؟ من أجل أنسبائي حسب الجسد. نفسه كل اليهود بعد ما خدم وسط الأمم صعبان عليه أن الأمم يقبلوا الإيمان، وإخواته اليهود ما بيقبلوش الإيمان. سر فرح الإنسان إنه ليه دور، إنه ليه دور. أذكر هنا في اسكندرية إنسانة معينة يعني لفت على أغلب الدكاترة المشهورين في اسكندرية. هي حاليا مش في اسكندرية، مهاجرة. وبعدين هي كبيرة في السن،

فراحت للدكتور، راحت بطنه وراحت صدره يعني كان احساسها كل امراض الدنيا فيها، كل ما تسمع عن اعراض تحس الاعراض دي عندها وتحس بالم الم. فدكتوره لا بصي هديكي دواء يا ريت تقدري تنفذي، هي واخده ثانويه عامه. قال لها ممكن تعيدي الثانويه العامه؟ قالت له في السن ده؟ قال لها اه. اخذ الثانويه عامه ودخلت الجامعه وهي فوق الاربعين. من يوم ما بدت مذاكره لغايه النهارده لما بقابلها بره انتهت كل الامراض. في موضوع شغلها، تعمل حاجه، تعمل حاجه. البطاله قاتله، البطاله قاتله. العمل حلو، ما مش هحكي حاجه بسيطه، لانسان حلو من ولاد الكنيسه قوي وكان دايما متالم في الخارج. وبعدين في يوم جه قال لي ابونا نفسي اعمل حاجه. قلت له انت الانجليزي بتاعك كويس ممكن تترجم؟ قال لي قوي. انا قاعد فاضي، راجل كبير في السن على المعاش. فبدا يترجم، راح للدكتور. فالدكتور قال له في حاجه غريبه في حياتك. قال له ايه؟ قال له كل اعراض الامراض راحت، انت بتاخد دواء؟ قال له لا، غير اللي بتدهوني ما باخدش. قال له طب حاجه في حياتك اتغيرت؟ قال له لا. قال له قول لي بتقضي اليوم ازاي؟ قال له انا بقضي ترجمه، بديت اترجم من 8 ساعات ل 12 ساعه في اليوم. قال له هو ده الدواء بتاعك، بيترجم حاليا معدل 100 صفحة شهريا في الكتب بتاعتنا. ولما كلمه يقول لي ابونا انا ما انساش جميلك عليا. جميل ايه؟ ده انت اللي بتشتغل الكنيسة. يقول لي ده شالني من المرض، ده الدواء بتاعي. صدقوني الشغل مع ربنا بيدي فرح داخلي وسلام وصحة للجسد. البطالة والكسل والتراخي والنوم قاتلين للنفس البشرية وللجسد، مش بس النفس البشرية. فنفسنا ربنا يدينا نفرح ونفرح بربنا ونفرح قلب ربنا بينا، ونفرح بالناس والناس تفرح بينا، نعيش في شركة حية مع إلهنا ومع أخواتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. في موضوعين إن شاء الله كان المفروض الأسبوع اللي جاي بس هأجله. في فيلم لطيف يعني شافوه الخدام عن خيمة الاجتماع. الحقيقة أنا بفكر التعليق أغيره شوية، فهنأجله بدل الأسبوع ده بعد نهضة أبونا بشوي مباشرة، نعرضه يوم السبت في العشية مع تعليق كامل عن خيمة الاجتماع، مفاهيمها الروحية، وإزاي إن الله كان بيعد بالخيمة وبالهيكل اليهود لكي يقبلوا خلاص المسيح. فده إن شاء الله بعد عيد أبونا بشوي مباشرة. كل سنة وانتم طيبين. موضوع التاني، أنا بشكر إخواتنا اللي سواء هنا أو في الخارج. في ناس مجرد سمعوا في على الكمبيوتر موضوع مشروع المدرسة بعتوا مبلغ، فبشكرهم من كل قلبي. قعدنا النهارده مجموعه مع بعض، مطلوب من الكنيسه هنا 100، من كل كنيسه من كنائس المنطقه 100,000 جنيه. حطينا صندوق بره موجود، هنحطه كده الشهر ده، لازم في خلال الشهر نقدم 100,000 ان شاء الله. يا ريت نساهم على قد ما نقدر من مشورنا في الصندوق ده للمدرسه، مدرسه مهمه. ونفسنا هينزل منشور كده لطيف نشوف اهداف المدرسه ايه، نفسنا تبقى على مستوى عالي وتبقى للكل مش بس للمسيحيين، عشان ندي العلاقات الطيبه ويبقى ناخد الفكر الحلو بحيث حتى غير المسيحيين يحسوا بالحب الموجود بيننا وبينهم. ارجو نهتم بالموضوع ده في اصوامنا في صلواتنا، ويكون ما يبقاش مشروع مجرد مشروع اجتماعي، لكن نفسنا يكون مشروع روحي حلو يسند ولادنا.

كما يشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

0: بعدما استقرت مملكة داود أراد أن يبني بيتا للرب، فكان كلام الرب إلى ناثان قائلا:
1: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب، أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ متى كملت أيامك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد.
0: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي إلى ديار الرب.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. رايات قليله من رساله معلمنا القديس يعقوب الرسول صاح الاول بركات علينا امين. ولكن من اطلع على ناموس الكامل ناموس الحريه وثبته وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة فهذا يكون مغبوطا في عمله. إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوات، أما الذي يصنع إرادة الله يثبت إلى الأبد. معلمنا القديس يعقوب الرسول اعتبر أن عمل الرحمة وتقديم العون للأرامل والأيتام نوع من العبادة، وسماه الديانة الطاهرة النقية، واعتبر أنها مقبولة لدى الله الآب. طبعا عمل الرحمة محبب جدا للنفس، وكل ما الواحد يقرب من ربنا كل ما قلبه يبقى رحيم. والمسيح إلهنا طوب الرحماء، والواحد بيحس وهو يصنع رحمة بإحساس روحي عميق يشبع النفس. الكنيسة في كل أجيالها وجد فيها الناس كثيري الرحمة، رحماء كتير قوي، قلب طيب يحن على الضعفاء. في عظة المسيح على الجبل في الترجمة البيروتية يقول: إذا صنعت صدقة. في الترجمة بتاع القطمارس اللي بنقراها في الكنيسة يقول: متى صنعت رحمة. صدقة يعني واحد يدي فلوس، لكن رحمة عمل قلبي روحي داخلي. اللي عاوز أنبه ليه الذهن إن في فرق كبير قوي بين العمل الاجتماعي والعمل الروحي. دي عبادة، العبادة الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل والأيتام في ضيقتهم. ده مش عمل اجتماعي، ده عمل روحي صرف. طب وش معنى قال عند الله الآب؟ الأصل الأيتام والأرامل فقدوا الأب،
فاللي بيحن عليهم بالروح بيأخذ مكان الأب. لما ربنا كلم عن الأيتام والأرامل قال أنا المسؤول عنه، وسمى نفسه أبو الأيتام وقاضي الأرامل. وعلى مدى التاريخ كان ربنا واخد مسؤولية الضعفاء دول، هو أبو الأيتام. فلو وجد فينا واحد بيحن على الأيتام يبقى مقبول ومبارك من الله الآب. طب قول لي الواحد يجيبها منين دي؟ قال تجيبها من الآب. الأبوة الحقيقية ناحية الضعفاء. ما انت بقى يعني الواحد يدخل في حتة تانية، انه بقي دول لحمي، ممكن اطلع من جيب فلوس ودي وخلاص، لكن احساسي ان دول اولادي ده احساس تاني. ان الايتام دول قطعه مني. ما اسهل ان يعطي الانسان، لكن العطاء الداخلي الروحي النابع من داخل الانسان، توصل الانسان يحن بمحنه روحيه غير مش الحل بتاع الاجتماعيه اللي بتقدمها المؤسسات. يدرك ان ده لحم من لحمي، فما بقيتش بقى مجرد عطاء، لا ده احساس رباط لذيذ جميل، ان الايتام دول تبعي. افتقاد الارامل والايتام في ضيقتهم. وحفظ الانسان نفسه بلا دنس من العلم. طب وايه دي؟ ما هي ديانة طاهرة، ديانة نقية طاهرة. ما أسهل العطاء المادي؟ طبعا في مؤسسات في العالم بتصرف ملايين على بيوت الأيتام وتربيتهم، يعني عمل كبير أوي في العالم كله بغض النظر عن الجنسيات والأديان، عمل بشري كويس لذيذ أساسه الرحمة القلبية اللي ربنا حطها في الإنسان. لكن اللي بيقول عنه القديس يعقوب الرسول ده يختلف. قال يختلف إزاي؟ قال اللي عاوز يقدم الديانة الطاهرة النقية وتبقى مقبولة لدى الآب لازم يقدمها من قلب نقي طاهر ومن قداسة السيرة. يعني في واحد يقول لك إيه، أنا أهتم أوي بالأيتام والأرامل الغلابة دول، أنا يعني أديهم حياتي، فيدي فلوس، سموه المحسن الكريم يعني.

ولما تيجي في سيرته في حياته الخاصة ما تلاقيهاش على مستوى القداسة. دي حاجة ودي حاجة، انه يدي ويطلع ويصرف على الناس دي كويس قوي قوي، لكن في حياته الخاصة دي في سيرته في تصرفاته في حياته الشخصية في الحياة السرية ما هوش مقدس. كانت الكنيسة زمان لها قوانين ألا تقبل عطايا غير المؤمنين ولا تقبل عطايا من ناس بيتاجروا في تجارات مش كويسة أو يتكسبوا أموالهم من حتت غلط، يعني بائع الخمور واللي بيفتحوا بيوت وحشة ويكسبوا فلوس ويجيبوا كنيسة، كنيسة تقول لهم لا متأسفين ما أقدرش. وإذا كانت الكنيسة تحرج من حد من غير المؤمنين مش مسيح ويقدم عطايا ويخافوا أنهم يكسفوه، كانوا ياخدوا الفلوس ويشتروا بيها حطب للقربان للحريق. إذا كنت عاوز تقدم تقدمة مقبولة لازم الإيد تبقى نظيفة. عشان كده قال إيه؟ افتقاد الأيتام الأرامل في ضيقتهم، بس قال لا، حفظ الإنسان نفسه بلا دنس. عشان كده قلت لك فرق كبير قوي بين العمل الاجتماعي اللي هو مجرد واحد بيدي فلوس ويساعد لكن حياته منفصلة عن ده خالص. الأمر يختص بالعبادة بالديانة، ده جزء من نتاج الحياة. إذا كان الإنسان يتحد بالله ويحبه ويحفظ وصاياه ويحفظ نفسه في القداسة تقبل منه القرابين. في الوقت ده مش بتقيم القرابين بالكم، فلان باشا قدم وفي إنسان غلبان بيساعد الأيتام أو الأرامل أو المتضايقين بحاجة بسيطة، ما بتحسبش في عين المسيح بالكم، ما تحسب إيه؟ بقداسة السيرة. لما يكون ده ناتج من قداسة الحياة، حفظ الإنسان نفسه بلا دنس، ولما يقدم التقدمة تبقى مقبول. أما أصحاب الكتير وأصحاب القليل، الكنيسة بتحطها في وشية القرابين أصحاب القليل قبل أصحاب الكثير، وفي الوشية ديت شيء مبدع، يعني قرابين هابيل الصديق ده أول قرابين قدمت لله، وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة. صور دول يجوا جنب بعض إزاي؟ وده تقييم المسيح. فلسي الأرملة الله، عشان كده بقول لك ما تبصش للعطايا على أنها يعني ما تقيمهاش الكنيسة على أنها يعني عطاء كتير أو قليلة، لا لا لا، اسأل الأول من أي قلب نبعت هذه العطايا. افرض قلب بعد عنك متدنس بالخطايا، إيه يعني الفلوس؟ افرض واحد بيجيب فلوسه بأي طريقة، سوي الفلوس. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب، فاحص القلوب. أنا بقول لك إحنا الواحد بيحب يعمل عمل رحمة ويحب يشوف حد يعني تعبان يمد إيده، حلو حلو صحيح، لكن قبل ما تمد إيدك بالعطية قدس
نفسك في الداخل عشان تقبل القرابين. عيش في حياة توبة، عيش في حياة نقاوة القلب وطهارة السيرة، تقبل العطايا. فاكر المسيح للمجد قال إذا قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك، قدمت القربان وعلى المذبح وبعدين افتكرت جوه أن في إيه، أخوك ليه عندك حاجة، في خصام، في زعل، في شيء من الغضاضة دي، قال إيه؟ اترك قربانك على المذبح وبعدين اذهب أولا قبل القربان اصطلح مع أخيك حينئذ قدم قربانك. افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، برضو أسمع كلام المسيح تاني، إذا جيت تقدم قربان المساعدة والمحنة للأيتام والأرامل وهناك تذكرت أن لأبيك شيء عليك، مش لأخوك بقى، لله الآب، أنه لي شيء عليك، اترك قربانك، استنى شوية، اذهب أولا اصطلح مع أبوك وقدم القربان للأرامل والأيتام وتلاقي ديانتك مقبولة لدى الآب. احنا ما عندناش حاجة اسمها الحسنات يذهبنا السيئات، ان الواحد ايه ملخبط في حياته في كيت وكيت وكيت وعشان يعني يكفر عن ذنوبه قوم يدي ايه قرشين للكنيسة، لا ما فيش كده، يعني يعيش في الخطية وبعدين يقدم عطية ما لهاش قيمة. لما يعيش في القداسة يقدم من ثمر القداسة. لكن اوعى تفتكر ان اعمال الصدقة او الرحمة يعني هتغطي على الايه، يقول لك اهو يعني برضو انا بقدم للكنيسة حاجة وبقدم للأيتام حاجة وبقدم للأرامل حاجة يعني خلاص بقى وعيش زي ما انا عايز، مينفعش. طب لما يقول الديانة الطاهرة النقية، هو في ديانة غير كده؟ هل أفي؟ في ديانة طاهرة مقبولة لدى الآب، وفي غير كده؟ في عطايا كثيرة ما مش مقبولة، يعني واحد بيعمل عمل اجتماعي وحياته الروحية تعبانة خربانة، يعني بعد عنك مثلا واحد عايش في النجاسة في الزنا وبيجي في الكنيسة ويدي فلوس، ايه دي؟ في ديانة طاهرة نقية وبعد عنك في ديانة. قبلها الآية اللي قبلها بيقول إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة ذلك الإنسان باطلة. يعني في ديانة باطلة، يعني الواحد يتعب على فشوش، على ما فيش، يصوم يصلي يعمل والنتاج بتاعها ما فيش، زي ما قال في القديم يجمعون إلى كيس مثقوب، واحد عمال يحوش في كيس مخروم، فما فيش، بعد ما يصوم يصوم يصلي ويعمل ويسوي ويدي ويعمل وتلاقي الآخر ما فيش، ما عندوش. حلو إن الواحد يفهم صحيح، إذا جه يعطي عطية أو يقدم مساعدة أو يعمل عمل لازم الواحد يفهم كويس. قديس بطرس الرسول قال قدموا في إيمانكم فضيلة، أنت مش بتأمن بالله وبتأمن بوصاياه وبتعمل، قدموا في الإيمان اللي هو الإيمان المنطوق النظر، يعني حوله للعمل لفضيلة.
وفي الفضيلة معرفة

0: صح، وإلا الواحد يضيع. حلو إن الواحد يستنير فيبقى العمل الروحي في حياته مكتمل، يعيش في حياة توبة ويعيش في حياة نقاء ويعيش في تقديس نفسه وجسده وفكره، ومن جوه ده يقدم لله. لما بيعيش بذاته بيحس ان هو ايه، تفضل عمل، بيحب يكتبوا عنه في الجرايد. لما بيعيش بمفهومه البشري بيحس ان ده عمل اجتماعي. ساعات احنا بنغلط في الكنائس، يسموها ايه، لجنه الخدمه الاجتماعيه. ما فيش حاجه اسمها خدمه اجتماعيه في الكنيسه، ده عمل روحي صرف. ويفكروا في الفلوس انها جبنا كذا وشلنا كذا وعملنا كذا، مش هو ده. لما الواحد يعيش بعقليه الانسان القديم يتصرف في الامور الروحيه كانها جسديه ماديه. لما يستنير بالانجيل يبقى تصرفه روحي. ايه الاموال اللي في ايدك؟ مش بتاعتي. ايه اللي بتديه للايتام والارامل؟ ده حقهم. ده فهم روحي. ده انا ايه اللي مش انت بتدي ربنا؟ يقول انا، ان انا اقول لربنا من يدك واعطيناك، منك الكل منك الجميع. انا ده انا اتولدت عريان. فهو بيعطي، ولكن بيقولك ده انا باخد بركه. لو عاش الانسان بدون الانجيل يفتخر قوي انه اعطى ووزع على المساكين، وانه راجل يعني. لو عاش بالانجيل يقول زي ما داود النبي قعد امام الله وقال له ده انت الخير، ده انت جبتني من وراء المربض الغنم. انا مين؟ انا مين يا رب؟ وانا يعني بطهارة قلبي انتدبت ليك وقدمت اللي حلتي، لكن انت ده انت بتفتح ايدك تشبع كل حي غنى من رضاك. ينير الانجيل بصيرة الانسان، فاذا قدم شيء يقول انا. قديس بولس الرسول قال انفق وانفق. طب يبقى انت عملت حاجة خطيرة جدا. قال انا، انا ما انا ولكن نعمة الله التي معي. فالإنجيل يخلي العمل، حتى إذا الواحد فينا عمل، يخليه مضبوط بضباط الروح. ما يتشتش فكر الإنسان وهو بيعمل العمل الروحي لفكر الناس، أما نحن فلنا فكر المسيح. الأيتام والأرامل دول أعضاء في جسد المسيح. دول مش الناس اللي الظهر جه عليهم والأيام ظلمتهم، لا، دول جسدك. الإحساس بالوحدانية مع كل أعضاء الكنيسة ده عمل روحي. المعرفة الخارجية أن احنا نعرف بعض فلان وفلان والعيلة الفلانية، معرفة من برة. المعرفة الحقيقية في الإنجيل أن أنت وأنا أعضاء جسد واحد. فإذا تألم عضو، الألم حقيقي جوايا لأن ده حتة من جسمي. فمش هدي الأيتام والأرامل كمن يتفضل عليهم لا تفضل عليهم بإيه؟ ما دول لحمي. ومش بديهم كأن بعمل فضيلة، ده حقهم. ما أسهل إن الواحد يدخل بيت النساعة يبقوا غلابة قوي، لكن لو الواحد فعلا إنسان فيه روح الله ما يحسش أبدا إنهم دول أقل أو دون أو غلابة ما عندهمش حاجة، يحس إن دول لحمه. كان في راجل عندنا زمان، كان راجل موظف كبير،
1: من 40 سنة كده كان دخله حوالي 100 جنيه، كان اللي بتخرج من الجامعة بياخد 13 جنيه، كان راجل ده راجل يعني ربنا مديله كده، وما كانش متجوز، وكان يعني فلوسه ليه وحياته الخاصة محدش. فتعرف على أبونا بشوي وابتدى يسمع كلمة الله وابتدى يستجيب وقلبه يبقى كويس. فقال لأبونا أنا إيه عندي مبلغ عاوز أديه. قال له تدي ليه يعني؟ قال له طب تعالى نعرفك على ناس على قدهم كده، يعني عيال أيتام، عيلة أبوهم راح عند المسيح، فتعالى خلي بالك منهم بزورهم لأن دول جسمنا ولحمنا. قال له حاضر. فزرهم وبدأ يشوف احتياجات العيال ومن نفسه يجيبها، وقال له يا أبونا أنا ندفع العشور. قال له زي ما تشوف. فقعد كم شهر كده وبعدين بقى يصرف عليهم في حدود 10 جنيه. 10 جنيه ده كان مبلغ كويس يعني، بقى فرحان قوي، يروح لهم يصلي معاهم ويقعد معاهم ياكل لقمه معاهم بتاع. فنفسه فرحت كده وتغير. وبعدين جه لابونا بعد كم شهر قال له ممكن تعرفني على حد تاني؟ قال له ده كتير عليك. قال له لا اعمل معروف. بلغ الأمر بهذا الإنسان إنه يكتفي لنفسه 10 جنيه، وتسعين في المية من دخله، لأنه ده طعم تاني. بقى الفرح اللي ما كانش عمره يدوقه بقى جواه. هذا الأمر اختباري بالدرجة الأولى، انك تفتقد الايتام والارامل في ضيقتهم وتحس من الحزانه دول بفرح ليك. هم حزانه، منين ينبع الفرح؟ قال من الحزن بتاع الناس دي. منين تنبع القيامه؟ قال من القبر، من الصليب. اوعى تروح لحد ولا يوم من الايام تقدم مجرد مساعده، حط كتفك تحت النير، ذات النير تحت الصليب، بالإحساس الروحي. احملوا بعضكم أثقال بعض، ما احنا البعض. ما أسهل إن أنا عندي عيشة كويسة وفي حالي، طب وأنا مالي ومال المتألمين ولا الحزانة ولا التعب؟ أنا مالي، ما أنا كويس بروح وأجري وأتفسح وعايش ومبسوط وفرحان. دول متألمين خلاص بقى نصيبهم كده، لا دول جسم. لا يدخل إنسان إلى الفرح الروحي الحقيقي إلا إذا حمل أحمال إخوته بحق، بجرأة، لأن وصية المسيح محتاجة الشجاعة دي. لأن الإنسان إذا عاش لذاته يبقى غلبان، ولكن المسيح يقول ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته. إحنا مش بنعيش لذواتنا. حب البذل، حب العطاء، بس الشرط الأساسي إنك أنت تبقى إنسان نقي. الديانة النقية الطاهرة عند الله الآب هذه افتقاد الأرامل والأيتام في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. لربنا المجد دائماً.

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المصالحة في الكتاب المقدس هي مصالحة مع الله ومصالحة مع الناس ومصالحة مع النفس البشرية، يعني تصطلح مع ربنا وتصطلح مع الناس وتصطلح مع نفسك. إذا اصطلحت مع الله ستصطلح مع الناس وستصطلح مع نفسك، وإن اصطلحت مع نفسك هتصطلح مع الله وتصطلح مع كل أحد. على رأي أحد الروحيين قال: إذا اصطلحت مع نفسك تصطلح معك السماء والأرض. اصطلحت مع نفسك يعني اصطلحت الروح مع الجسد،

اصطلح العقل مع الروح، يعني صار كيانك كله جسدا وعقلا وروحا يسير في طريقك واحد بلا خصومة. فما معنى هذا الكلام؟ نحن عندما نخطئ نفقد الصداقة مع الله ونفقد العشرة مع الله وندخل في خصومة مع الله نفسه، وهذا أخطر ما في القضية، أننا ندخل في خصومة مع الله. أخطر ما في القضية أن ندخل في خصومة مع الله. الشخص الذي يخطئ، بيقع في إشكالين. الشخص الذي يخطئ، بيقع في إشكالين. الإشكال منهم أنه يهلك نفسه، والإشكال الثاني أنه يغضب الله. ولذلك في الذبائح كانت ذبيحة المحرقة للصلح مع الله وإرضاء الغضب، وذبيحة الخطية كانت للتكفير عن هذا الإنسان الهالك. يعني المحرقة كانت للصلح مع الله، والخطية كانت لإنقاذ الإنسان. والمسيح قام بالعملين الاثنين، صالح الناس مع الله بحاجة، وأنقذ الناس من الهلاك بحاجة ثانية. عمل من جهة الله انه اصلح صالح قلب الله الغاضب، وعمل من جهة الانسان انه انقذ الانسان الهالك. فكان المسيح محرقة من اجل الله وذبيحة خطية من اجل الانسان، وفي كليهما تم عمل المصالحة. تلاقوا هذه الامور في الاصحاحات الاولى من سفر اللاويين. لذلك ذبيحة المحرقة لم يكن يأكل منها احد على الاطلاق، كانت النار تأكلها كلها حتى تصير رمادا، والنار كانت ترمز للعدل الالهي، الهنا نار آكلة. ولذلك كانت ذبيحة المحرقة لإرضاء قلب الله الغاضب، رائحة سرور أمام الرب، لا يأكل منها الكاهن ولا مقدمها ولا أحد من البشر، تظل النار تشتعل فيها حتى تصير رمادا للصلح مع الله، رمز إلى أن العدل الإلهي قد أخذ حقه، والله قد أخذ حقه، وغضب الله قد اخذ حقه من هذه المحرقة. ولذلك وضعت اولى الذبائح في سفر اللاويين، لان اهم شيء نعمله هو المصالحة مع الله. انا يا رب اطلع مين؟ شفت شوية تراب رماد، سلكت رحت جيت، دي امور ما تهمش. المهم ان قلبك انت ما يكونش غضبان، المهم ان انا اصلحك انت، يهمني ان قلبك يكون راضي، مش يهمني ذاتي اخلص او لا اخلص، اهلك او لا اهلك، انا يهمني انت. انا اخطأت اليك واريد ان اصالحك، ولتفعل بي بعد ذلك ما تشاء. دي طريقة الابن وليست طريقة العبد. العبد يبحث عن نفسه كيف يخلص، اما الابن فيبحث عن ابيه كيف يكسب رضاه. فاول شيء بالنسبة لنا هو المصالحة مع الله. ايه زي واحد يسأل يقول ايه خطية ادم مثلا؟ ما تفتكروش خطية ادم مجرد انه كل من الشجرة، دي كل من الشجرة بمظهر،

سنة آدم أن يخالف الله وكسر وصاياه وأحب الأكل أكثر من الله وأحب نفسه أكثر من الله وانفصل عن الله واستشار الحي أكثر من الله ووثق بكلام الحي أكثر من الله أخطأ إلى الله. مشكلتك في خطيتك انك بتفتكر انك بتخطئ ضد نفسك وتخطئ ضد الناس، لكن اخطر ما في الخطية انك بتخطئ ضد الله. وداود كان عارف الحكاية دي بالضبط، فقال له لك وحدك اخطأ والشر قدامك صنعه. خلي بالكم الآية دي كويس، لك وحدك اخطأ والشر قدامك صنعه. ما فيش شك ان داود كان قد اخطأ الى اوريا الحسي واخطأ الى امرأة اوريا بالشبع واخطأ الى ذاته اذ فقد طهارته، ولكن كل هذا لم يكن ظاهرا امامه مثل ان الخطية موجهة اصلا ضد الله. لك وحدك اخطأ والشر قدامك صنعه. مجرد انك بتخطئ امام الله، لما عرضت الخطية على يوسف الصديق ما عنش ازاي اخطئ للمرأة اخطئ الى المرأة واخطئ الى بوتيفار، قال كيف اخطئ وافعل هذا الشر العظيم امام الله؟ ازاي ارتكب خطية امام ربنا؟ فانت بالخطية بتخطئ الى الله، بتخطئ الى الله، بتقول له لك وحدك اخطأ، بتخالف الله، بتعصى الله، بتفقد محبتك لله، لانه بيقول الذي يحبني يحفظ وصاياي. شوفوا الكتاب بيقول ايه، بيقول محبة العالم عداوة لله. افهموها كويس، محبة العالم عداوة لله. صحيح محبة العالم درجة واطية للإنسان، الإنسان بيهبط في المستوى، ومحبة العالم نوع من المادية، مستوى مش عالي. لكن اهم ما في الموضوع ان محبة العالم عداوة لله. ان احب احد العالم فليست فيه محبة الاب، ان احب احد العالم فليست فيه محبة الاب. وما دام ما فيش محبة العالم ما فيش محبة الاب، يبقى خصومة مع الله. الخطية هي انفصال عن الله، انفصال عن ربنا، لانه لا شرك للنور مع الظلمة ولا للمسيح مع بلعان. فلما بتخطئ بتنفصل عن الله، يبقى خصومة. لما بتخطئ بتفقد الشركة مع الله. فين شركة الروح القدس وفين شركة الطبيعة الالهية؟ انت بتفقد الشركة الالهية بالخطية، لذلك انت محتاج ان تصالح الله. لما ادم اخطأ ما الذي حدث؟ هرب من ربنا وخاف من ربنا واستبدل حياة الحب بحياة الخوف. اول ما شاف ربنا جري واستخبى ورا الشجر. ليه يا ادم يا حبيبي؟ ما انت كنت اصحاب زمان وكنت بتمشي مع ربنا في الجنة وبتتكلموا سوا. اول ما اخطأ فقد الدالة، فقد الدالة، فقد الصداقة، فقد العشرة، فقد شعور الحب. قلبه ما بقاش زي زمان، شعر ان في خصومة بينه وبين الله. وبعدين يقول له ايه؟ سمعت صوتك في الجنة.
خشيت، خفت منك، استخبيت منك، هربت منك. ليه يا حبيبي؟ لان الخطية انفصال عن الله قلبا وعملا، انفصال عن الله قلبا وعملا، بعد عن الله. الابن الضال لما عصى ساب بيت ابوه، انفصل عن الاب وراح لكورة بعيدة، بعد عن ربنا، بعد عن ربنا وانفصل عنه وصفح باب معاه. لما ساب الخطية قال ارجع الى الاب، رجع لبيت ابوه. اقول الان واذهب الى ابي، الانفصال انتهى. كل ما نريد ان نصطلح مع الله، شعورك في الخطية انك متخاصم مع ربنا يؤلم قلبك من الداخل، مش مجرد انك اخطيت، انت متخاصم مع ربنا، انت بعيد عن ربنا، انت منفصل عن الله، انت ما بتحبش ربنا، انت محتاج انك تصطلح معاه. ومن اهمية هذه المصالحة انها صارت عمل الله نفسه، عمل المسيح في الجسد، عمل الاباء الرسل، عمل الكنيسة. لنا خدمة المصالحة كما قال بولس الرسول في الايات اللي سمعتوها دلوقتي. عمل المسيح لانه صالحنا مع الاب بدمه، ثمن الصلح مع الله هو دم المسيح. ما اخطر هذا الصلح وما اعمقه وما اكبر ثمنه ان احنا نصطلح مع الله بدم المسيح. لم يكن يوجد ثمن اخر غير دم المسيح. لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبيا ولا رئيس اباء ائتمنته على خلاصنا، بل انت بغير استحالة تجسدت وتأنست وشابهتنا في كل شيء زي ما بنقول في القداس الغريغوري. لم يكن هناك ثمن الا دم المسيح. علشان كده كان يرمز اليه الفطر. بولس الرسول في رسالته الى كورنثوس بيقول المسيح فصحنا قد ذبح لاجلنا. وبعدين قال ربنا لما ارى الدم اعبر عن كبر. من غير هذا الدم لا يعبر عنا غضب الله. هذا الدم لم يمحو خطيتك فقط، وانما محى غضب الله، محى العداوة. لان الكتاب بيقول قاتلا العداوة، محى العداوة بدم صليبه. الكتاب بيقول في الصلح، شوفوا بيقول ايه، بيقول صانعا سلاما يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا بالعداوة به. وبيقول نقض حائط السياج المتوسط، دم المسيح نقض الحجاب الذي بيننا وبين الله، نقض الحائط المتوسط الذي يفصل الله عنا ويفصلنا عن قدس الاقداس، عمل صلح بيننا وبين الله. عشان كده في القداس الغريغوري بنقول صالحت الارضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا واكملت التدبير بالجسد. صالحت الارضيين مع السمائيين، بكلمة صالحت الارضيين مع السمائيين دي اخرى مشكلة. يعني ايه مشكلة؟ يعني احنا في الخطية مش بس بنعمل خصومة مع الله، ده بنعمل خصومة مع السماء كلها، بنعمل خصومة مع السماء كلها، مع الملائكة،
مع ارواح القديسين مع الكل، بننفصل عن الكل، بنفقد شركتنا مع الله الاب، ونفقد شركتنا مع الملائكة، ونفقد شركتنا مع ارواح القديسين الذين انتقلوا، ونفقد شركتنا مع القديسين الذين في الارض، وننفصل عن الكنيسة كلها. وزي قطع من الشجرة اصبح لا صلة له لا باصل الشجرة ولا بباقي الاغصان، قطيعة لاكثر من خصومة لقطيعة. عشان كده الخاطي زمان كانوا بيعزلوه من الكنيسة، بيفصلوه من الكنيسة، بيعملوا له حاجة يسموها excommunication، يعني خرج خارج المجموعة، خرج خارج المجموعة، خرج من الشركة من الكوميونتي بتاع الكنيسة بقى بره. والرسول بولس قال اعزلوا الخبيث من وسطكم، ده مش بس خصومة، دي مسألة عزل وقطع، حاجة صعبة. ليه؟ لأن القداس للقديسين، وكلمة مؤمن ترابط في الكتاب المقدس كلمة قديس، فالمؤمن هو قديس، ومجموعة المؤمنين هي مجموعة القديسين. طب وغير القديسين بينفصلوا عن المجموعة بره في خصومة بينهم. شوف الكتاب بيقول ايه، ملائكة الرب حالة حول خائفين وتنجيهم. طب انا ابص في كلمة خائفين فقول طب واللي ما بيخافوهوش علاقتهم بالملائكة ايه؟ اللي ما عندهمش خوف ربنا دول علاقتهم ايه؟ ملائكة الرب حالة حول ايه؟ حول خائفين. طب دي مشكلة. وبعدين بيقول ايه تاني، اليسوا جميعا ارواحا خادمة مرسلة للخدمة لاجل العتيدين ان يرثوا الخلاص. اخر اية في الاصحاح الاول من الرسالة للعبرانيين، لاجل العتيدين ان يرثوا الخلاص. طب والناس اللي بعاد عن الخلاص، انت عندما تقع في الخطية وفي النجاسة يبعد عنك الملائكة وينفرد بك الشياطين، لان الملائكة مش قادرة تشوف. الملائكة ايه؟ مش قادرة تشوف. فبتفصل نفسك عن الملائكة، بتفصل نفسك عن السماء. ومتى تصطلح مع السماء؟ لما تتوب. يقول لك يكون هناك فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب، يرجع الصلح مع السمائيين. عشان في ناس لما عبروا عن الكنيسه قالوا الاتي، الكنيسه مش بس مجموعه المؤمنين يعني البشر، الكنيسه بمعناها الصغير اللي انت شايفه جماعه المؤمنين اللي على الارض، وبالمعنى الكبير الكنيسة المجاهدة والكنيسة المنتصرة، الكنيسة اللي على الارض والكنيسة اللي في السماء. وبالمعنى اللي اكبر من كده برضو اعضاء الكنيسة اللي لسه هيتولدوا بعدين سواء على الارض او في السماء. وبالمعنى الكبير خالص ينضم الينا الملائكة ايضا، ويبقى هذه هي مملكة الله، مملكة الله، الله مع الملائكة، مع القديسين اللي انتقلوا، مع القديسين اللي على الارض، والقديسين اللي لسه هيتولدوا. هم دول الخمس عذاب الحطيمة، هم دول. لذلك بيقول كل الخليقة انه تتمصر منتظرة لما يكمل هذا الجسد العظيم وينضم اليه كل الاعضاء، حينئذ يقدم الملك كله للآب. يبقى العمل بتاعنا كله هو عمل المصالحة. ما أجمل قول بولس الرسول، بيقول ايه، أعطانا خدمة المصالحة.

بولس وظيفته خادم في الكنيسة. اي خدمة ليك يا بولس خدمتي هي خدمة المصالحة. اذا نسعى كسفراء للمسيح كأن الله يعزنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. ادي شغلانتنا ملناش غيرها. نسعى كسفراء للمسيح كأن الله يعزنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. عمل الرسل هو هذا انهم بيقولوا تصالحوا مع الله. عارفين الواد اللي خاطب بنته بيقول احنا زعلانين؟ السؤال اللي جالكم النهارده اهو ربنا خاطب بنت وزعلانين، لان بولس بيقول خاطبتكم لاقدم عذراء عفيفه للمسيح. وبعدين الخطوبه بيزعلك في الوسط. طب لما يصالحهم واحد يخش في الوسط ويصالح الاثنين يقول خلاص ما دام العريس اخذ عروسه عمل الان قدمه، زي ما عمل يوحنا المعمدان. ايه حكاية يوحنا المعمدان؟ كان بيقدم العروس للعريس بيصلحهم سوا. العروس الزعلانة اللي رايحة كورة بعيدة بيصلحها مع العريس. ادي كل الشغلان له خدمة المصالحة. اول ما لقاهم اصطلحوا مع بعض قال خلاص صديق العريس ينظر من بعيد ويفرح. بعد كده قدم مرات الهيرودس، قال ما بقاش لي عيش دلوقتي ما دام الصلاح انا وظيفتي ايه؟ قدمت خدمة المصالحة. ليس لنا عمل الا خدمة المصالحة. خدمة الكلمة هي خدمة المصالحة. خدمة الاسرار الكنسية كلها هي خدمة مصالحة. بنعمل ايه احنا في المعمودية؟ بنموت الانسان العتيق ونخلي الانسان يموت مع المسيح عشان يقوم معاه، خدمة مصالحة تموت الانسان العتيق. في الميرون بيتثبت الانسان في الروح القدس، بيخلي الروح القدس يسكن في الانسان، لما ربنا يسكن فيه دي خدمة مصالحة. في الاعتراف التوبة خدمة مصالحة. في التناول ذبيحة المسيح خدمة مصالحة. كل مصالحة في مصالحة. خدمة الكهنوت خدمة مصالحة. الكاهن بيترسم عشان ايه؟ خدمة مصالحة. الأسرار الكنسية لخدمة المصالحة. عملنا هذا. لا يوجد لنا عمل غير ان النفوس تصطلح مع ربنا. هذا الصلح قام به الله صالحنا لنفسه ابنه، وبعدين جعلنا تاني ابنه تاني خصمناه تاني. معلش تتخصموا تزعلوا تهربوا تروحوا كوره بعيده تستخبوا ورا الشجر، ابعت لكم الرسل وابعت لكم الانبياء وابعت لكم الكارزين وابعت لكم الرعاه وابعت لكم الكهنوت وابعت لكم المعلمين، كل دول لخدمة المصالحة. نطلب عن المسيح اصطلحوا مع الله. قديه ربنا بيتعب علشان يصالحنا، قديه ربنا بيتعب علشان يصالحنا. واحنا اللي يعني سؤال قلب اخر سؤال في الدنيا. ربنا يقول افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، رأسي امتلأ من الطلق قصصي من ندى الليل. لبست ثوبي فكيف اخلعه؟ جرالي كده يا بنت فكيف مفيش فايده. ربنا بيتعب قافر على الجبال وقافز على التلال، ايه الحكايه؟ عايز يصالحنا. واقف على الباب واقرا عشان ايه؟ عايز يصالحنا. ابعت الانبياء والرسل عشان ايه؟ عايز يصالحنا. قديه يا رب انت تعبت في مصالحه هذا التراب والرماد، هذا الطين، هذا الانسان الذي انكر حبك وخانك وبعد عنك وما زلت تتعب في مصالحته الليل والنهار. يبقى ان احنا نرضى، يبقى ان احنا نرضى.
ونقبل المصالحة. على رأي واحد من الأدباء الروحيين قال: الله يريد أن يصطلح معك، فما هي شروطك؟ إيه الشروط بتاعتك؟ هو ربنا قادر عايز يصطلح معك وبس، ما هي شروطك؟ شروط التراب حينما يصالح خالق الكل. ربنا برضه ليك شروط في الصلح، ما تفتكروش عن الحكاية فايدة، زي ما انت ليك شروط ربنا ليك شروط. ايه الشروط بتاعك ربنا؟ اول شرط لربنا في الصلح يقول: يا ابني اعطيني قلبك. ده الصلح، تقول له بحبك يا رب وعايزك، ومجرد كلام يقول: هذا الشعب يعبدني بشفتيه، اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. ولا ينفع الكلام. شرط ربنا للصلح: اعطيني قلبك. تقدر تديله قلبك؟ يا ابني ايه اعطيني قلبك. مر اليهود في وقت من الاوقات قدموا ذبائح واحتفلوا بأوائل الشهور وبالتقدمات وبالبخور وبالحاجات دي، وما ادلوش قلبهم. فقال ايه ربنا في الإصحاح الاول من أشعياء؟ قال: البخور مكرهة لي، اتهمت من تقدمات ومن ذبائح. وبعدين قال لهم: حين تبسطون ايديكم أستر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم ملآنة دم. أمال إيه يا رب اللي عايزه؟ قلوبكم يا ابني أعطيني قلبك. ألم أنا في حاجة؟ إن كان قلبك مش نافع، ربنا في سفر حزقيال يقول: أعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدة، انزع منكم قلب الحجر واعطيكم قلب لحم. ان كانت خطاياكم كالقرمز، تبيض، مش بس تبيض، تبيض اكثر من الثلج. انا اصر على هذا القلب ولا اطلب عنه بديلا اطلاقا. يا رب هديك اموالي، هديك وقتي، هديك العشور والبكور والنذور والبخور والسطور. يا ابني اعطيني قلبك. اصوم يومين في الاسبوع واعشر جميع اموالي. يا ابني اعطيني قلبك. الصلح يعني القلب. في ناس بيفتكروا الصلح من الظاهر، زي واحد يلاقي اتنين متخاصمين يقول لهم: تعالوا الصلح، حط ايدك في ايده، خد لنا صوره مع بعض، نقول ابانا الذي مع بعض. قلبك يا حبيبي. الصلح يبني القلب. المظاهر البرانية دي ما تنفعش. يا ابني اعطيني قلبك. ادي شرط ربنا: اعطيني قلبك. طب يا رب ما تحتاجش لحاجة تاني، عرفنا اول شرط للصلح، ما تحتاجش لحاجة تاني. يقول لك: ان جيت للحق عايز حاجة تاني جنب القلب. ايه اللي عايزه؟ عايز الارادة. يعني ايه الارادة؟ كم مرة أردت ولم تريده؟ كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراقها تحت جناحيها ولم تريده؟ على رأي القديس وغصيبس قال عبارة جميلة. القديس وغصيبس قال عبارة جميلة. قال إيه؟ قال: الله الذي خلقك بدونك لا يريد ان يخلصك بدونك. لم تكن لك ارادة حينما خلقت، خلقت بدون ارادتك، لكن في الخلاص لابد انك انت تشترك الارادة بتاعتك تكون مع ربنا. لازم. الله لا يرغم اناسا على الملكوت ولا يرغم اناسا على الصلح. لازم تصطلح بقلبك وبإرادتك. انت تريد

أردت ولم تريد. ولذلك في كلمة لطيفة كان المسيح بيقولها لكثيرين من المرضى اللي يشفيهم، زي الرجل الأبرص، قال له أتريد أن تطهر؟ أتريد أن تطهر؟ مريض ثاني قال له أتريد أن تبرأ؟ المهم في إرادتك يا حبيب. الله لا يسيرك نحو الخير. بيقول إيه؟ أنا واقف على الباب وأطرح. وبعدين يا رب اقتحم وخش ولا يهمك أبدا. إن فتح أحد لي، لازم الإرادة بتاعتك تخش. إن فتح أحد لي أدخل وأتعشى معه، لازم الإرادة. ولذلك في الصلاة في عمل الصلح لا يتم بالله فقط، لابد الإرادة بتاعتك تشترك والقلب بتاعك يشترك، لازم. وإلا يبقى الإنسان مخير، وإذا كان الإنسان إنسان مخير يبقى ما ذنب الذين لم يخلصوا؟ ذنبهم إيه؟ إذا كان العمل كله عمل ربنا، ثم أتخلص يا رب الكل، لماذا خلص البعض ولم يخلص البعض؟ المسيح على الصليب قدم دمه لجميع الناس بلا استثناء. قال هكذا أحب الله العالم، العالم كله، حتى بذل ابنه الوحيد. عشان ايه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به. قال طب ايه لازمك لكي لا يهلك كل من يؤمن به؟ ما نقول لكي لا يهلك الناس وخلصت، لا، في شروط في الذكر. ايه الشرط؟ لازم تؤمن. ايه حكايتك يا رب كل شيء تاني تزود لنا شرط ولا ايه؟ عايز قلبك وعايز ارادتك وعايز ايمانك. طب كفايه دول؟ كفايه كفايه. ارادتك هتعمل كل حاجه، وارادتك لوحدها مش هتقدر، ارادتك مشتركه مع الروح القدس، وقلبك لوحده مش هيقدر، قلبك مشترك مع الروح القدس، وإيمانك برضه بالروح القدس. وهذه هي شركة الروح القدس في المصالحة الإلهية. الله عندما صالحنا، الله عندما صالحنا، نتيجة المصالحة كانت التجديد، التجديد والتبرير والتقديس كله. شوفوا بيقول ايه؟ ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح، تصير خليقة جديدة. وبعد ما تصير خليقة جديدة في هذه الجدة ربنا بيعمل حاجة كويسة، ودي من طيبة ربنا في المصالحة. ايه الحكاية؟ انه في المصالحة بينسى الخطايا القديمة كلها، يمحوها وينساها، لا اعود اذكرها. جميلة جدا الاية بتاعت لا اعود اذكرها. ربنا مش يغفر لك ويفتكر لك القديم، زي واحد يزعلك وتصالحه وان عمل اي حاجة تقول اه مش ده اللي زمان عمل وسوى، وتقعد تجيب له القديم والجديد. لا، ربنا بيقول انساها لا اعود اذكرها. عشان كده بيقول تبيض اكثر من الثلج. لما تكون بتبيض اكثر من الثلج يبقى مفيش حاجه قديمه خالص، ربنا كل اللي في قلبه طلعه خلاص، نسيله كل حاجه. دي صيبه ربنا اللي بينسى. بيقول غير حاسد لهم خطاياهم، غير حاسد لهم خطاياهم. وبيقول له ايه؟ امحوا اسمي. يعني ايه امحوا اسمي؟ تمحوه بمحوه، يعني ما يكونش موجود. على رأي واحد من القديسين قال التوبة تجعل الجناه بتوليين، مش تجعل الجناه اعفاء، تجعلهم بتوليين كأنهم ما عملوش حاجة خالص. قال ربنا بينسى الكل، فبيض اكثر من الثلج، خليقة جديدة. وفي هذه المصالحة توجد المغفرة، توجد المغفرة.
وفي هذه المصالحة يوجد الخلاف، والمصالحة ترتبط بالفداء وترتبط بالصليب. كل هذه الامور خدمة المصالحة. خدمة المصالحة في المسيح قدم الفداء وقدم الدم، والمصالحة فيها المغفرة، والمصالحة فيها ايه تاني؟ مع المصالحة يوجد السلام الداخلي صانعا سلاما. من ثمار الروح القدس محبة وفرح وسلام. من نتائج خدمة المصالحة السلام الداخلي. انسان ما فيش في قلبه سلام يبقى مش مصطلح مع ربنا. ما دام مصطلح مع ربنا يبقى لازم في قلبك سلام. طب اللي ما عندوش سلام يبقى ايه؟ الكتاب بيقول لا سلام قال الرب للأشرار. اما الانسان اللي مصطلح مع ربنا يملك السلام على قلبه، يعيش في سلام لا ينطق به، لا ينطق به. المسيح رب الخلاص هو رب السلام. وايه تاني؟ وبالمصالحة تنضم الى رعوية الله ولا تعود غريبا او اجنبيا. بيقول انتم الذين كنتم من قبل اجنبيين وغرباء عن رعوية الله، صرتم دلوقتي ايه؟ صرتم اهل بيت الله، بقيتوا اعضاء في جسد المسيح، بقيتوا اعضاء في جسم الكنيسة، بقيتوا ضمن رعوية الله، بقيتوا اولاد الله، بقيتوا صورة الله ومثاله. ادي نتيجة المصالحة. قل له اريد يا رب اني اصطلح معاك، اريد يا رب اني اصطلح معاك، عايزين نصطلح. يقول لك من زمان يا حبيبي انا عايز اصلحك انت اللي مش عايز. حاول انك تصطلح مع ربنا. الخصومة ليست لصالحك، ربنا يصالحك من اجل صالحك. هو ربنا يعني هيزيد ايه؟ الله لا يزيد شيئا، لكن انت لما تصطلح هتستفيد. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ايه اللي هتستفيد؟ انت لازم تصطلح مع الله. ان كنت بتصطلح مع الناس اللي في الارض اللي بتعيش معاهم يومين ثلاثة، فكم بالاولى ربنا الذي صحي معه الى الابد. عشرة ما تنتهيش. لابد ان تعرف اهمية الله بالنسبة اليك، اهمية محبته وحنانه، اهمية عشرته وصداقته، عشان تقدر تصطلح. ما تقدرش تحب الله والعالم في نفس الوقت. لازم لا تختار هذا او تختار ذاك. ان لم تستطع ان تصطلح مع الله برغبتك بارادتك، اطرح نفسك امام الله ليل ونهار واصرخ بكل قلبك اصلحني يا رب معاك. الارادة حاضرة عندي، ولكن ان افعل الحسنى لست اجد. كل ما اجي اصلحك يقف العالم امامي، يقف الجسد امامي، يقف الشيطان امامي، والشر الذي لست اريده اياه افعل، والشر الذي لست اريده اياه افعل. اذا لست انا الذي افعله، بل الخطية التي في. من ينقذني من جسد هذا الموت؟ بولس الرسول تحدث عن هذا الامر كثيرا في رومية 7. اصرخ الى الله ان تمتد يده ويصلحك معه. قل يا رب افرض ان انا عيب صغير ولي جهالاتي، انت هتعمل عقلك من عقل العيال.

اعتبرني عيل من العيال الصغيرين. انت خش في حياتي، خش في حياتي. ان كانش عندي حب ليك، ان كانش عندي حب ليك، اعطيني هذا الحب، اسكب الحب في قلبي بالروح القدس من عندك. اسكب الحب في قلبي بالروح القدس من عندك. ان كان قلبي مش ميال ليك، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جددته في احسائي. تخلق في قلبي، يعني قلبك مش موجود خالص. انا يا رب مش عايزك ترمم في هذا القلب الفاسد الذي عندي، انما قلبا نقيا اخلق فيا يا الله من اول وجديد. اغسلني فابيض اكثر من الثلج، فاحفرني بنفسك، امدح علي بزوفات فابصر. اعمل العمل كله. ان كانت ارادتي ضعيفة، قوي هذه الارادة، اعطيني هذه الارادة. انت العامل في ان اريد وان اسعى. اصرخ امام الله. عمل الصلاة يتقدم كل مصالحة. على رأي واحد من القديسين قال: من كان يظن ان هناك باب اخر للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. اوعى تفتكر بزراعك البشري هتصطلح مع الله. ربنا علشان يصلحك ان لقى ارادتك مش نافعة وقلبك مش نافع، ساعات بيعمل حاجات تانية. اللي ما يجيش بالحب يجب الضرب. يخبطك ربنا تجربة تجربتين ضيقة بالسن لغاية لما تتمرمر، وبعدين تقول له يا رب، يقول لك ما من زمان عايز اسمع الكلمات، من زمان عايز اسمع الكلمات. نصطلح. واحد فيكم يقول: طب هو صلح ايه ده لما الواحد صديقه يطلب ربنا؟ هو اللي قال كده، قال: ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني. ده ساعات ربنا يجيب الضيق مخصوص عشان تصلح معاه. اخوات يوسف لولا انهم وقعوا في ضيقه ما كانوش اصطلحوا مع يوسف. ده يوسف نفسه الف لهم الضيقه دي، وخد حاجات وخدها في اللفيات بتاعتهم ولخبطهم. لما وقعوا في الضيقه وقعدوا يبكوا ويتعبوا، قال لهم: طب نصطلح. ان ما جتش بالذوق ربنا يجيبك بالعافية. ان ما حبتش تصطلح بالهداوة، ممكن يجيب لك ضيقات من هنا لاخر عمرك. كل ضيقة تقول لك اصطلح مع ربنا، كل ما تزداد الضيقات عليك تقول انا كنت فين، ما اصطلح احسن. بلاش انك انت تستنى لما تيجي بالضيقة، خليها تيجي منك جمايل، وقول له يا رب اجيلك بالحب، بلاش اجيلك بالضيق، اصطلح معاك وبس. اصطلح معاك ايه وبس باي طريق، وبلاش حكاية الضيقة دي. ده جايز الضيقة يجيبها لك او يجيبها للناس المحيطين بيك باي اسلوب، المهم ان احنا نصطلح معاك. ايام ربنا الحلوة بتاع زمان كانت كويسة. خسارة ان احنا نتخاصم مع ربنا، ما نقدرش نستغني عنه اطلاقا، ما نقدرش نستغني عنه. لا ممكن تستغني عن الاب والام ولا تستغني عن الله. بيقول: ابي وامي قد تركاني واما الرب فيضمني. حاول انك انت تصطلح مع ربنا، تقدم له قلبك وتطلب منه هذا الصلح. سواء قبلت انت او لم تقبل، سواء انت قبلت او لم تقبل، المهم انك انت ما تكونش عايز تجمع العالم وربنا في وقت واحد. ربنا لما بيطلب قلبك عايز كله، لكن تقول له يا رب اديك حته واسيب حته، يقول لك ما ينفعنيش ابدا، واحسب لك حته تاني. لكن انا لابد اخذ قلبك كله. لذلك من ضمن الصلح مع الله الزهد في العالم.

0: الجلاله والسلطه ايها القادر على كل شيء، لانك انت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء كل انسان اتيا الى العالم ارحمنا.
1: يا
0: والدة الاله انت الكرمه الحقيقيه الحمل عنقود الحياه، نسالك ايتها الممتلئه نعمه مع الرسل من اجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب الهنا، مبارك الرب يوم في يوم، يهيئ طريقنا لانه الى خلاصنا.
2: ايها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، مالئ كل كنز الصالحات ومعطي الحياه، لما تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس ايها الصالح، وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك ايها المخلص، اعطيتهم السلام، لما ايضا كن معنا ومنحنا سلاما، خلصنا ونجي نفوسنا.
1: إذا
2: ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، وليتلى أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لزليم وتلزم ناظر ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لزليم وتلصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لزليم وتلزي قامنا لمان صعد للسماوات ارحمنا. مجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل آوان دهد وكل آمين. أيها الثالث القدوس ارحمنا، يا الثالث القدوس ارحمنا، يا الثالث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا إخوتنا الذين عقد ربنا أنفسهم يا آمنا وبلا خطية يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطية يا رب أعنا أقبلت الباطنة إليك، لأن لك المجد والعزة باسم ثلاثي يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك آمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين. سلام لك نسألك آيتها القديسة أمتر المجد العذراء كل حين، وآيت لها أم المسيح السيد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. سلام التي وآيت لها أن روح عقيدة المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليستر رحمة نفوسنا في الأخطار. آيات العذراء مريم وآيات لها القديسة الشفيعة الأمين للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي لا مغفرة خطايانا. السلام لك آيات العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام الفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اسكرين آيتها الشفيعة المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: ساسيوثيوسيمون قدوس قدوس قدوس أصل من بشارة الإنجيل معلمنا مريم متى البشيرة تلميذ ستار بركاته علينا.
3: ولما أبصر الجموع صعد الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فأعلمهم قائلا: طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزن لأنهم يتعزون، طوبى الرضاع لأنهم يرثون الأرض، طوبى الجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحم لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى للصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا تهللوا أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح ماذا يملح؟ لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خيار يدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا يضعون تحت المكيال، بل يضعون على المنارة لضيء كل من في البيت. هكذا فليضئ نوركم قدام الناس كي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبدا آمين.
2: تنوشمك بخريسوس بجودنا غثوس نبينا ومعي ثواب جاكي أكسوت يمنينان يمن في اليوم السادس وفي الساعة السادسة، ثم ارتع على الصليب من أجل الخطية التي جرى عليها أبونا آدم ببردوس مذك سخط. أنا مسيح الأهل ونجينا، أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلوات لطرف التلبطي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلام يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الآن الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت يديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بلامك شافي المحيا، من مسامير سمرت بينقذ عقولنا من تأوش العمال الأولية والشهوات العالمية لأسكار أحكامك السمية كرافتك.
1: كينين كعيك استوسيون استونيون آمين.
2: ليس لنا إلا ولا حق ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا. نحن بك نتواصل الذي ولد منك يا ولد العذراء، لأن كثيرة شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا ذو الأمة الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه، لأنه رحيم وقادر على خلصنا وتألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رافاتك سريعا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: كينيك عيك استوسيون استونيون آمين. صلاة خلاصا في أسأل

إليها المسيح إلينا عندما بسط يديك الطاهرتين على عود الصليب. فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سرت

0: وبطل الموت أمواتا كنا فنعدنا استحقنا الحياة الأبدية وإننا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا لأنه قوي. نعظمك يا منور حقيقي نمجدك العذراء القديسات الإعلان كل كلام مخلص العالم. أتخلص نفوسنا لمجدك يا سيدنا ملكنا المسيح. فخر رزق لي شهداء تاريس تكين سبات كنيسة غفران خطايا نبشر بالسادس القدوس لاهوت واحد ناس بلا نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاس بنطس تألم كبر وقام بين الموت في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده إلى دين الحياة والأموات الذي ليس لممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحد المنبسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب لننطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي أمين.
1: نسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم كله اسمعنا وارحمنا.

0: ارحم.
1: كيريه إليسون، كيريه إليسون، ارحمنا يا الله.
0: كيريه إليسون، كيريه إليسون، اسمع.

0: صاد.
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء الأرض ملأتين مجد كرامتك، ارحمنا لا الأبدات كل أيها الثالث قدوس ارحمنا يا رب لا القوات كن معنا، لأنه ليس لنا ما ينفي شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلحنا لا نسيئاتنا صنعناها بإرادتنا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها معرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس يزيد علينا كرحمتك يا رب لا استطيعنا. أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين.
2: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي.

الاب القدوس واحد، هو الابن القدوس واحد، هو الروح القدوس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين.

ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

0: القديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا.
1: يا رب ارحم.
2: لأجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار قيام الأعداء

هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. أنت

عبيدك يا رب، وخدم هذا اليوم قممصة والقصوص الشممسة والكليروس وكل الشعب وضعفي يكونوا المحالمين فم الثالوث القدوس الاب والابن الروح القدس فبالكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفوال 12 رسولا فمن عوز الانجيلي مرقس رسول الطاهر الشهيد باتريك القديس ويرس قنمناتس قورس قديس أثناسيوس الرسولي البابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذئب الفم قديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس أورغوليوس من أفواه 318 مكتبين بنيقيا 150 بالقسطنطينية و 200 بأفسس من فم أبينا الطبع المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني فم حقارة إن مبارك الأمان الاسم قدوس الآب والابن الروح

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا أمين. أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإن في هذا شهد للقدماء. بالإيمان نفهم أن الدهور اتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى ما هو ظاهر،

0: بالإيمان قرب هابيل الله ذبيحة أفضل من قايين، فيه شهد أنه صديق، إن شهد لله لقرابينه به، وإن مات يتكلم بعد. بالإيمان نقل إخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقل شهد له بأنه قد أرضى الله، ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود، وأنه يصير مجازيا للذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف وصنع فلكا للخلاص بيته، فهذا الذي من قبله دان العالم وصار وارثا للبر الذي للإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعا أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيد أن يأخذه ميراثا، فخرج ولا يعلم إلى أين يتوجه. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها ليست أرضه، سكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب شركاء في ميراث هذا الوعد بعينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها أساسات التي صنعناها وخالقها هو الله، نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أباء إخوتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا أمين. ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ أو أخت عريانين ومحتاجين للقوت اليومي فقال لهم أحدكم اذهبا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما احتياج الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال فهو ميت في ذاته. لكن يقول واحد أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أريني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك إيماني بأعمالي. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان، وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: الابراكسيس فصلنا عملها بين الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس وبركة صلواتهم ومطالباتهم فلتكن معنا جميعا يا أبا إخوتي أمين. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا مرضيا عند الله. هذا ربي 3 أشهر في بيت أبيه، ولما طرح أخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في كلامه وفي أعماله. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. وإذ رأى واحدا مظلوما فتحنن عليه وانتقم للمغلوب إذ قتل المصري. وكان يظن أن إخوته يفهمون أن الله على يديه يعطيهم خلاصا، وأما هم فلم يفهموا. وفي الغد ظهر لآخرين وهم يتخاصمون فوفقهم للصلح قائلا: أنتم رجال إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فجحده الظالم لصاحبه قائلا: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني أنت كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان، حيث ولد هناك ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في برية طور سيناء في لهيب نار على عليق. فلما رأى موسى الرؤيا تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا: أنا هو إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يكسر أن يتأمل، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة. قد رأيت عيانا مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأخلصهم. فهلم الآن لأرسلك إلى مصر. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في باعة الله المقدسة. أمين.
1: اليوم 28 من شهر مصر المبارك، أحسن الله انقضاؤه، عاد عليكم وعلينا نحن في ضوء اطمئنان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا إخواتي أمين.
2: في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما عن إبراهيم فقد ولد في أور الكلدانيين، واسم أبيه تارح، وكان عابدا للوثن، وقد زوج ابنه إبراهيم من ساراي سرة. ودعا الله إبراهيم لعبادته قائلا: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، أباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك في جميع قبائل الأرض. فخرج وذهب إلى أرض كنعان حيث عاش تحت القيادة المباشرة لله. فباركه الله وأعطاه إسحاق بعد الكبر، إذ كان قد بلغ 100 سنة. وقد غربه الله حينما قال له: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية، واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم وأخذ ابنه ليقدمه ذبيحة كأمر الله. ولما رأى الله طاعته منعه من ذبح الغلام، وقدم له كبشا أصعده محرقة عوضا عنه. ولما بلغ من العمر 175 سنة تنيح بسلام. أما عن إسحاق فهو ابن إبراهيم، وقد ولد بوعد إلهي، وكمل في البر والطاعة لله وكمل في البر والطاعة لله ولأبيه، حتى ارتضى أن يوثقه أبوه لتقديمه لله محرقة. لذلك دعي ذبيح النية، وأصبح رمزا للسيد المسيح، الذبيحة الحقيقية لغفران الخطايا. وقد قاس إسحاق شدائد كثيرة وتغرب في أرض غريبة، ورزقه الله ولدين هما يعقوب وعيسو. ولما شخ إسحاق وضعف بصره طلب أن يبارك عيسو، لكن رفقة زوجته كانت تحب يعقوب، وأرادت أن يأخذ هو البركة، فطبخت له طبيخا ليقدمه إلى أبيه إسحاق على أنه عيسو، فباركه. ولما بلغ من العمر 180 سنة تنيح بسلام. أما عن يعقوب فهو ابن إسحاق، ودعا الله إسرائيل، وقد تغرب يعقوب في أرض حران هربا من أخيه عيسو الذي أراد قتله لأنه أخذ البكورية والبركة. وفي طريقه إلى حران نام ووضع رأسه على حجر ورأى حلما، وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهوذا الرب واقف. فقال: أنا الرب إلى إبراهيم أبيك وإلى إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. ولما وصل إلى خاله لابان في حران، خدم معه في رعاية الغنم وزوجته وزوجه ابنتيه ليئة ورحيل، أنجب منهما ومن الجاريتين 12 ولدا وبنتا واحدة. وبعد أن عاش في حران 20 عاما رجع إلى أرض كنعان، واشترك هو وأخوه عيسو في دفن أبيهما إسحاق. حسد بنوه يوسف أخاه وباعوه لقافلة تجار متجهة إلى مصر، وهناك استطاع أن يحظى بثقة فرعون حتى أنه جعله الرجل الثاني بعده. وعندما حدثت مجاعة في أرض كنعان جاءوا بنو يعقوب ليشتروا قمحا، فعرفهم يسوع وطلب فعرفهم يوسف وطلب منهم إحضار أبيهم يعقوب، فجاء إلى مصر وعاش فيها بقية حياته في أرض جاسان. ولما بلغ من العمر 147 سنة تنيح بسلام، بعد أن أوصى أولاده أن يدفنوا جسده في مغارة المكفيلة مع أبويه إبراهيم وإسحاق. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: Que som
1: E pie prosef ki isto site.
0: irin pa
2: Que top nemati.
0: يا سيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار المقدسين

نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا

وجاء إليه الصدوقيون الذين يقولون ليس قيامتان، وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ

فكان عندنا سبعة إخوة. تزوج الأول امرأة ومات، ولم يتركوا نسلا. فتزوج

تابع ولم يتركوا نسلا. وآخر الكل ماتت المرأة أيضا.

0: Sem martyrus be choice urugavargios and can in novinane vol ve meb choice gon bio even tetimes mi ben yot pi choi be my can in novinane vol jefes morot in jeviot nevichi tetrie sigi che volte noste mostenti ones
1: تو برسوم این کرلیسون کرلیسون خنوم اسمی
2: بالحقیقة نوم بینین واحد الله الى ابداب تو کل خالق سماء الارض ما یرا و ما لا یرا نوم برب واحد یسوع المسیح ابن الله الوحید المولود من لاکب کل دور نور من نور الى حق من الى حق مولود غیر مخلوق مساوی الله في جوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاس بنطس تألم وكبرى وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي المنبسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا

0: همي، طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر ملبسي الموت. اللهم استعقيم كلنا سيدنا، نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، كي ننال بغير قوانا في دينونا من موهبة غير ما تسمي بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا ارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برادة وإلى الشرق انظروا.

أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على عرش مجده المسجود جميع القوى.

0: أرباب والقوة.
1: إلى شرق انظروا،
0: تهوى الذي يقف حولك الشاروبيم، ممتلئون عيونان والسيرافيم ذوي الستة الأجنحة.

هذا النص ذكر الأمين مقدسة قيام بلمات وصعود للسماء وجلوساني من كلاب وظهور الثاني الآيات من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لقربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي

المساقين كلنا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا، كأنكم جسدا واحدا وروحا واحدا، أجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البعث. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة.

0: خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرة أبائنا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: ساكنين فيها بإمهان الله. تفضل يا رب مياه النهر.

0: الأردلي وروى حرثها تكثر أثمارها أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك لي للسنة بصلاحك نغيف قرع شعبان من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب ارحم
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والتي

عمر ابنك الوحيد أن أشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء. هابين قديس الرؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء منان العذراء كل حين والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الحقيقة القديس يوحنا الصابو الصابو شهيد القديس فرنسي الشمام صابو الشهداء ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك القديس سويل سوى معلم ناديوس قورس قديس أثناسيوس الرسول يا قديس بطرس الكهنة وشهيد رئيس الكهنة قديس يوحنا زابي الفم قديس ثيودوسيوس قديس وفيرس قديس ديمتريوس قديس كيرلس قديس باسيليوس قديس أوريوس ناظر ولاية قديس أوريوس صانع العجائب والقديس غوريوس الأرماني 318 مكتئبين بنيقيا 150 بالقسطنطينية 200 بأبسوس بان الصديق العظيم لما دونيس والبار لمبا بولا 3 مقرات قديسين جميع أولادهم لباس الصليب بان منس قمص أبانا ببيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا ببولا طمو يسقي آل تلمينه سيدة الأبوين القديسين روين مكسيموس وديماديوس صاروين شهيد شوخ شهيد قوي القديس الأنبا موسى ويحنس كامل قيس بانا من يلوم صبايا

0: الذي زي رأس قسم، مهنا بأخو صاحب الشركة وتدرس تلميذه، أبانا بشو جليس متحدين بويصة تلميذه، بانا ببرقام أسقف الفيوم والجيزة والقمص مخيل البحير تلميذه، أبانا البابا مباكر اللص السادس والأرش دياكون حبيب جرجس، القديس أبونا سوسل أنطونيا، القديس أبونا القمص بيشوي كامل، وأبونا القمص ميخائيل إبراهيم، كل مصاف قديسيك وللذين بسؤالاتهم قاتل باطم ارحمنا كلنا معا، قزنا من أجل اسمك القدوس الذي نعي علينا.
1: فليأكلوا أسماء أبانا البطرقاء القديسين الذين رقدوا الرب نحن أنفسهم أجمعين واغفر لنا خطايا.

لم نذكرهم. الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا. الذين رقدناهم في الإيمان بالمسيح. فضل يا رب أن ترحم في سبيلك المرحومين الذين هذا تذكار في هذا اليوم. ديفيد عاطف وجورج رزي وشريف سامي تهاني حلمي ورياض كامل نهلة عزيز ومحفوظ فرج جورج لطيف نجوى محفوظ ومحمود ممدوح بشرى بسم الله قدمت فازل. نيح نفوسهم في حنبان القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. نحن الغرباء في هذا العالم فظنا

ملكوتك كيف هذا كما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

طلبت الكل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة

إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين. فقال إسحاق لأبيه: يا أبتاه، هوذا النار والحطب،

وأخذ إبراهيم حجارة وبنى مسبحا وأخذ الحطب ورفعه على المسبح وأخذ

فذبح إسحاق كان إشارة إلى هرق دم المسيح ابن الله على الصليب عن خلاص العالم، وكما حمل إسحاق حطب المحرقة كذلك حمل المسيح خشبة الصليب.

0: الذين قدمت عنهم، فليبارك المسيح على قلوبنا وأرواحنا جميعا، كي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي، إيمان بلا رياء، محبة كاملة ورجاء ثابت، نكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.

0: أؤمن أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيد ملكتنا كلنا وتلا قديسة الطهرة مريم جعله واحد مع لهوه بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بونتوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن لاهوت لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قولنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم اتلوا بنشيد قائلين هللويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحمنا
0: تيتي يا بي أخواتي سنتي

0: فلنسبح مع الملاقين مجد الله في العالي ورد السلام ناس مصر امين الليلو يا زوك سابتري كي اجي ابن ماتي كانين كي كي استوسيون استونيون ونامين تنوشي فولنجو اموجي وبن شوي سيسوس بخرت اسمون مهم في رومار بك نايم تكريني وين صفتم بك لاوت صوتهم من وان اينان كيريا لايسون
1: كيريا فلوغيسون امين
2: يا ملك السلام اعطينا سلامك قرر لنا سلامك اغفر خطايانا لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معنا.

الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم،

لنا عضتنا وأتابينا إلى هذه الساعة، وأيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شو يسنينا الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشيرين بابن وما

وتنود، تسبح تباكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي. من مزامير تراتيل معلمنا داود نبي والملك بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر، وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

الزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضل عن طريق الحق عندما يتقد غضبه بسرعة. طوبى لجميع

سري في الشدة فرقت عني، ترأف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك.

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة

ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعلمك.

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي وليرتدوا

الرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وأيضا بهائم الحقل وطيور السماء وأسماك البحر السالكة في البحار. أيها الرب ربنا، ما أعجب اسمك!

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا، يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم الذين قالوا نعظم

هو ربنا من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي.

في كليتي، تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء.

فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

توكلت، فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أزهر لي يا رب طرقك وعلمني.

كله. اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفي واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني لأني ابن وحيد وفقير، أنا أحزان قلبي قد كسرت.

قد كسروا وأبغضوني ظلم، أحفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا:

أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقي عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: أعمال الرسل. الأصحاح الثاني عشر. وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف، وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا، وكانت أيام الفطير. ولما أمسكه وضعه في السجن مسلما إياه إلى أربعة أرابع من العسكر ليحرسوه، ناويا أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب. فكان بطرس

محروسا في السجن. واما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة الى الله من اجله. ولما كان هيرودس مزمعا ان يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. واذا ملاك الرب اقبل ونور اضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وايقظه قائلا: قم عاجلا. فسقطت السلسلتان من يديه، وقال له الملاك: تمنطق والبس نعليك. ففعل هكذا. فقال له: البس رداءك واتبعني. فخرج يتبعه، وكان لا يعلم ان الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن انه ينظر رؤيا. فجازا المحرس الاول والثاني، واتيا الى باب الحديد الذي يؤدي الى المدينة، فانفتح لهما من ذاته، فخرجا وتقدما زقاقا واحدا، وللوقت فارقه الملاك. فقال بطرس وهو قد رجع الى نفسه: الان علمت يقينا ان الرب ارسل ملاكه وانقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز، جاءت جارية اسمها روضة لتسمع. فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت الى داخل واخبرت ان بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها: انت تهذين. واما هي فكانت تؤكد ان هكذا هو. فقالوا: انه ملاكه. واما بطرس فلبث يقرأ. فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فاشار اليهم بيده ليسكتوا، وحدثهم كيف اخرجه الرب من السجن. وقال: اخبروا يعقوب والاخوة بهذا. ثم خرج وذهب الى موضع اخر. فلما صار النهار، حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر: ترى ماذا جرى لبطرس؟ واما هيرودس فلما طلبه ولم يجده، فحص الحراس وامر ان ينقادوا الى القتل. ثم نزل من اليهودية الى قيصرية واقام هناك. وكان هيرودس ساخطا على الصوريين والصيداويين، فحضروا اليه بنفس واحدة، واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك. ثم صاروا يلتمسون المصالحة، لان كورتهم تقتات من كورة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم. فصرخ الشعب: هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب، لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة، وأخذا معهما يوحنا الملقب مرقس. الأصحاح الثالث عشر. وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون: برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليه

شمال ايادي ثم اطلقهما، فهذان اذ ارسلا من الروح القدس انحدرا الى سلوكية، ومن هناك سافرا في البحر الى قبرص. ولما صارا في سلاميس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتازا الجزيرة الى بافوس وجدا رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوب، كان مع الوالي سرجيوس بولس وهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس ان يسمع كلمة الله، فقاومهما عليم الساحر لان هكذا يترجم اسمه، طالبا ان يفسد الوالي عن الايمان. واما شاول الذي هو بولس ايضا فامتلأ من الروح القدس وشخص اليه وقال: ايها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن ابليس، يا عدو كل بر، الا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ فالان هوذا يد الرب عليك، فتكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة، فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برجة بنفيلي، وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. وأما هم فجازوا من برجة وأتوا إلى أنطاكية بيسيدية، ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين: أيها الرجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. فقام بولس وأشار بيده وقال: أيها الرجال الإسرائيليون والذين يتقون الله، اسمعوا. إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر، وبذراع مرتفعة أخرجهم منها، ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية، ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان وقسم لهم أرضهم بالقرى. وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي، ومن ثم طلبوا ملكا، فأعطاهم الله شاول بن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. ثم عزله وأقام لهم داود ملكا، الذي شهد له أيضا إذ قال: وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع، إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل. ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول: من تظنون أني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هوذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه. أيها الرجال الإخوة، بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا. وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه، ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل. ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشب ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من الأموات وظهر أيام

أيامًا كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، الذين هم شهوده عند الشعب. ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولاده، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. فهكذا قال: إني سأعطيكم مراحم داود الصادق. ولذلك قال أيضا في مزمور آخر: لن تدع قدوسك يرى فسادا. لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى آبائه ورأى فسادا، وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء: انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم، عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. ولما انفضت الجماعة تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرنابا اللذين كانا يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله. وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين. فجاهر بولس وبرنابا وقالا: كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هو ذا نتوجه إلى الأمم، لأن هكذا أوصانا الرب: قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية، وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة. ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا وأخرجوهما من تخومهم. أما هما فنفضا غبار أرجلهما عليهم وأتيا إلى إيقونية. وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس.

بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. نسمع مع بعض المزمور رقم 91 في الكتاب المقدس اللي هو رقم 90 في الأجبية. المزمور الحلو اللي كلنا بنتعزى به، الساكن في عون العلي، الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. قول للرب ملجئي وحسني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه. لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازاة الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدن ضربة من خيمتك، لأنه يوصي

ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه، لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. في احتفالنا برأس السنة القبطية، بداية سنة قبطية جديدة ونهاية سنة قبطية، نقف مرات نحب نسمع ونحكي عن سير الشهداء، ومرات تاني نفتكر دورة زمنية من رعاية ربنا لينا على مر سنة كاملة. وزي ما بنفتكر في بداية رأس السنة الميلادية وقفة مع النفس وحساب مع النفس، ينفع برضو في رأس السنة القبطية نفتكر وقفة مع النفس وحساب مع النفس، والواحد يراجع الدفاتر القديمة، يفتش نفسه ويفتش برضو عن معاملات ربنا معه. من أكتر الحاجات اللي لفتت نظري وإحنا بنفتكر معاملات ربنا معانا، حاجة يحتاج إليها الإنسان على الدوام، وهي الستر. الستر من أول ما ربنا للمجد خلق آدم، خلقه مستور وهو عريان. يقول كان آدم وحواء مع بعض في الجنة وكان عريانين وهما لا يعلمان. ما كانوش عارفين. الإنسان عريان، ودي علامة إن هو هش وضعيف، يحتاج إلى الستر. الحاجة العجيبة في الستر إن ستر ربنا يكسي الإنسان العريان، وعدم ستر ربنا يخلي حتى الإنسان اللي مش عريان يبقى باين إنه هو عريان. بمعنى إيه؟ ربنا لما كان في بداية خلقة آدم، خلق آدم وخلق حواء، الناس يفكروا إن ربنا اهتم بأن هو يستر آدم وحواء لما أخطأوا. لا، رعاية ربنا وستره لآدم وحواء من قبل الخطية لما كانوا مخلوقين عريانين، لكن ربنا كان سترهم. يقولوا كانوا عريانين وهما لا يعلمان. ربنا كان ساتر آدم وحواء من أول ما خلقهم. مين اللي عرى آدم وحواء؟ خطية آدم وحواء هي اللي عرتهم. لأنه وإن كان الإنسان ضعيف بطبعه وهش ويحتاج إلى ستر ربنا، إلا أنه من بداية الخليقة ربنا ما حرموش من هذا الستر، لكن الإنسان بخطيته عرى نفسه من ستر ربنا، واحتاج الإنسان للمرة الثانية إن ربنا يديله درس في رعايته وفي حبه، في طول أناته، في صبره على الإنسان وفي اهتمامه به. ودبر ربنا للمرة الثانية ستر لآدم وحواء لما كساهم بثياب من الجلد. طبعا كلنا عارفين قصة آدم وحواء، وعارفين إن آدم وحواء حبوا يبقوا شاطرين ويسطروا هم نفسهم بنفسهم، لكن فشلوا لأن أوراق التين هي كل اللي يملكه آدم وحواء. لما حبوا يسطروا نفسهم بيها لقوهم ما يكفوش وما ينفعوش وما يسطروش، وتعرى آدم وحواء من الوسيلة اللي هم حبوا يغطوا نفسهم بيها، واحتاجوا ربنا تاني عشان يقول له يا آدم يا حواء خلقتكم مستورين وتحتاجون دائما إلى الستر، إن فضلتوا معايا تعيشوا مستورين، وإن عشتم بمفردكم تعروا نفسكم رغم إني أنا ستركم.
ستر ربنا لو الإنسان سرح فيه يلاقي أن من بداية حياته ربنا ستره. ربنا ساتر الإنسان في حاجات كتير جدا. طبعا الحاجة البسيطة اللي تيجي في ذهني وفي ذهنكم الستر من الفضيحة.

ربنا لينا. لكن أكتر أمر يؤلم الإنسان إن هو يتعرى ويتفضح. عشان كده يقولوا في يوم الدينونة يبقى الإنسان واقف قدام ربنا وقدام كل البشر عريان، عريان لأن خلاص مدة الستر انتهت. اللي استفاد من ستر ربنا اتستر قدام كل البشر وكل الأجيال، واللي ما استفادش من ستر ربنا عدى معاد الستر ووقف عريان، لأن الإنسان مخلوق عريان. أما ستر ربنا ليه؟ ده عهد النعمة، دي نعمة ربنا اللي تخلي الإنسان من بداية خلقته مستور حتى وهو عريان. ربنا خلق الإنسان عريان عشان ياخد درس واضح. يا إنسان، صحيح ربنا تبصوا تلاقوا على الطيور عمل لهم ريش، وعمل للحيوانات فرو من الصوف عشان يستر مخلوقاته، لكن الإنسان رغم أنه هو سيد كل الخليقة قال له تحتاج يا إنسان إني أسترك، تحتاج يا إنسان إنك تستخبى زي ما قرينا في المزمور الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. إن استخبيت في حضني يا إنسان تعيش مستور، وإن عشت على مزاجك أنت عريان، أنا بس اللي سترك. يفكر الإنسان في أول نقطة يقول ربنا سترنا من الفضيحة، يقول طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته. ده مش بس ربنا يستر خطية الإنسان قدام عينين أخوه الإنسان، طوبى لمن لا يحسب له الرب خطية. إيه ده يا رب؟ يقول ده أنا حتى أستر الإنسان قدام عينيا كمان، عشان الإنسان يفضل جميل قدام عينيا، عشان الإنسان يفضل راسه مرفوعة قدام ربنا. حتى قدامك يا رب، ده أنت بيقول كل شيء عريان ومكشوف أمام الذي في يده أمرنا، ده ما فيش حاجة يا رب تستخبى عنك. يقول اللي يخبط على بابي ويطلب التوبة أستره، أستره حتى عن عيون العدل الإلهي. يعني إيه يا رب؟ يقول أستره بدمي حتى إنه يقف قدامي متغطي بثوب البر. يقف الإنسان قدام ربنا مش مكسوف من خزي الخطية، مش مكسوف من عريه، لأن هو الديان العادل، هو اللي كساه حتى لا يقيم له الرب خطية. ستر ربنا للإنسان مش بس إن هو يداري عليه قدام الإنسان، حتى لما ربنا بيستر على الإنسان يقول إن هو يستر عليه حتى قدام عينين العدل الإلهي إن قدم الإنسان توبة. ده يستر ربنا على الإنسان من العقاب الإلهي حتى، ومن إن هو يتواجد أمام لاهوت الله. يعني إيه؟ نشوف واحد زي إيليا لما كان في الموقف اللي ربنا هيظهر لي فيه وهو في الجبل، يقول له هاخدك من قبل ما تشوفني، قال له تنزل جوه الحفرة دي وأنا هعدي. وفي موقف موسى نفس الكلام، يقول له هعدي من قدامك لكن هحط إيدي على قدام وشك. تعبير بسيط بسيط خالص بيحاول يوضح فيه ربنا للإنسان، يقول له يا إنسان أنت لا تحتمل إنك تشوف مجدي، أنا حتى هسترك على إن أنت تحترق بنار اللاهوت. ده موسى النبي بس لما عدى مجد ربنا من قدامه، وش موسى بقى منور جدا ولامع، لدرجة إن احتاج موسى اللي بس شاف لمحة من نور ربنا إنه يحط برقه على وش

ويستر وشه عشان الناس مش قادرة تبص في وش موسى. الناس اللي مش قادرة تبص في وش موسى اللي هو إنسان زيه زيهم، واحتاج موسى لبرقع يغطي وشه يستر وشه عشان الناس لم تحتمل هذا النور. ربنا هو بيتعامل مع الإنسان يقول له أستر عني لاهوت، أستر عنك لاهوتي لكي لا تحترق بنار اللاهوت. ربنا وهو بيستر الإنسان مش بس بيستره من الخطية، ولا بيستره من الفضيحة، ولا بيستره من إن هو يتواجد أمام لاهوت الله، ولا بيستره على إن هو يتواجد أمام العدل الإلهي. ده ربنا يستر الإنسان لدرجة إن هو يقول له يا إنسان أنا سترك من شر الدنيا، أنا سترك من مكر ومكايد الناس، أنا سترك من مؤامرات الأعداء، أنا سترك من حيل الشيطان، ده أنا سترك من سهام كتير بتنشن عليك وانت مش دريان. انت عايش يومك يا إنسان لكن مش عارف اللي بيحصل من وراك. لولا ستري عليك لكنت انتهيت من زمان، لولا أن الرب كان معنا لإيه؟ لابتلعونا ونحن أحياء. لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. ده ستر ربنا للإنسان. الإنسان بسذاجته يبتدي يفكر في إن هو لما يكبر شوية ويتعلم بعض الخبرات يبتدي يدور ويشغل عقله إن هو عاوز يهتم بنفسه، عاوز يرعى روحه، عاوز يمسك دفة القيادة ويقود حياته. لكن ربنا يقول للإنسان وانت صغير وانت مش فاهم، حتى بعد ما انت تهيأ لك انك كبير وبتفهم، تعمل ايه يا انسان قدام شرور الدنيا؟ تعمل ايه يا انسان قدام الناس الاشرار؟ تعمل ايه يا انسان قدام حيل وقوة الشيطان؟ نبص في القنوات الفضائية نلاقي اخبار عن حروب، أخبار عن أمراض، أخبار عن زلازل، أخبار عن مجاعات، أخبار صعبة كتير جدا جدا يشوفها الإنسان بعد وسائل الاتصال الحديثة. وهو بيتفرج بدل ما يفهم إنه هو ضعيف وعريان ومحتاج لستر ربنا، يتحول الإنسان إلى إله يدور على إزاي يحمي نفسه، يحمي نفسه كما لو كان ملوش إله، يحمي نفسه كما لو كان ملوش راعي، يحمي نفسه كما لو كان يقدر يستر نفسه. يبص ربنا على الإنسان ويقول لسه يا إنسان ما تعلمتش الدرس من وانت صغير وانا برعاك، من وانت غير قادر وغير عارف وانا مهتم بيك، من وانت لسه في اللفة ولا تعرف يمينك من شمالك. كانوا حتى البشر اللي بيرعوك ممكن بيغلطوا، ممكن بيهملوا، ممكن بيتشغلوا، ممكن بيخطئوا، وأنا في كل هذا حفظتك من الشر. جاي دلوقتي بتدور على إنك تهتم بنفسك، جاي دلوقتي عاوز تشغل عقلك وتحمي نفسك بقدراتك الشخصية كما لو كان ملكش إله. فين كنت يا إنسان لما سترتك وأنا سترك ولسه هسترك؟ بتفكر في إيه؟ أنا الرب رعيك. ربنا ستر الإنسان من دنيا قال عنها أن رئيس هذا العالم يأتي. تعمل إيه يا إنسان وإنت مسيحي تابع لمملكة ملكوت السماوات، وانت في أرض رئيسها هو الشيطان،
ربنا قال.

رئيس هذا العالم يأتي، تعمل إيه وإنت غريب عن هذه المملكة، مملكة الأرض؟ ترعى نفسك فيها إزاي في وسط ربوات من شياطين ولهم أعوان من بشر كثيرين؟ هتعمل إيه لنفسك؟ هتقدر تعمل إيه لنفسك؟ ده أنا من زمان سترك وهفضل أسترك لأنك ليا، لأنك تخص ملكوت السماوات، لأنك لي. يقول في سفر حزقيال: فمررت بك وإذ زمنك زمن الحب. وفي زمن الحب بص ربنا على الإنسان لقاه عريان، يقول مدوسة بدمك. وكان حالة الإنسان وحشة جدا. في إصحاح 16 من حزقيال النبي، اللي يحب يقرأ عن تفاصيل كم كانت حالة الإنسان ولا زالت في منتهى البشاعة، لكن ربنا دايما يستخدم تعبير الكسوة واللبس والستر عشان يعرف الإنسان إن هو مستور لأنه ماشي مع ربنا. يقول: اسهروا لألا يسرق أحد إكليلك. يقول: لألا يسرق أحد ثيابك وتمشي عريان. الإنسان من ناحيته استخدم الستر بطريقة مختلفة، بعدم فهم، بجهل، بغباء. استخدم الإنسان الستر بطريقة معكوسة. استخدم الإنسان الستر بتاع ربنا عشان يستهتر برعاية الله ليه. ربنا يرعى الإنسان والإنسان يخطئ، يروح ربنا مادد إيده ومغطيه وستره، في علامة على طول أنات الله. يقول: إنما طول أنات الله إنما تقتادنا إلى التوبة. يروح الإنسان يعمل الخطية، يتصرف في موقف بطريقة تزعل ربنا، وربنا من حنانه يغطيه زي ما الأم تستر ابنها حتى وهي عارفة أنه هو غلطان. يشتكلها من ابنها ولا من بنتها، تقول: بنتي ما عملتش، بنتي كويسة، ابني ما يغلطش، ابني متربي. علامة حب، علامة حب. يروح ربنا يستر الإنسان ويغطيه. يقول: يمكن يعقل، يمكن يرجع، يمكن يحس بحب لي. يستهتر الإنسان بطول أنات الله وستره ويكرر الخطأ تاني. ربنا يبص على الإنسان ويقول: معلش، يمكن بكرة يرجع، يمكن بكرة يتوب. يستغل الإنسان ستر الله عليه. يقول: ما أقعد مع واحد يقول لي: غلطت كتير قوي يا ابونا، لكن ربنا مش سايبني، واقف معايا، اتسطرت معايا مرات كتير وكنت هتبهدل، كانت هتبقى فضحتي بجلاجل. مرات كتيرة نبقى عريانين بسبب الخطية، وربنا يقول: معلش، أستره المرة دي كمان. يمكن يبكت نفسه، يمكن الموقف المحرج اللي عدى فيه يخلي يقول: كنت هتبهدل وهتفضح. يمكن الإنسان يتوب، يمكن يرجع. ويستغل الإنسان طول أنات الله في أنه هو يتمادى في الخطية. يستغل الإنسان ستر الله حتى في الطبيعة. أبص ألاقي اللي رايح يعمل خطية زي ما سفر الأمثال يقول: الزاني ينتظر ويراقب العشاء، عاوز يطلع في الظلمة. ربنا يخلي الليل والظلمة ستر على الإنسان، بدل ما الإنسان يستتر ويقول: ربنا سترني. يستغل الإنسان ستر الله والليل مظلم ومحدش حاسس، عشان يروح ويقول سفر الأمثال: يغطي الزاني وشه
كأنه متهيأ له أنه لما يغطي وشه ربنا مش شايفه. ربنا يستر الإنسان عشان الإنسان مش هيحتمل الفضيحة. زي ما أنا قلت أكتر حاجة تأثر في الإنسان إن هو مستور ولا مفضوح. لما الإنسان بيتحط في موقف فيه فضيحة ما بيتحملش، حتى أحيانا فرصة التوبة تضيع منه لأنه بقي مفضوح قدام الناس. يطور ربنا باله ويصبر على خطية الإنسان، ويبقى شر الإنسان ريحته وحشة جدا، ويقول صعد شرهم أمامي، وينتظر ربنا ويحتمل هذه الرائحة النتنة، ويقول يمكن الإنسان يتوب، يمكن يرجع. لكن الحقيقة ربنا تيجي عليه أوقات الشر يزيد خالص، ولما يزيد الشر خالص يقول خطاياكم صارت فاصلة، فاصلة مش قادر أبص عليكم، مش قادر أسمع صوتكم. يقول صرختم ولم أجيب، سترت وجهي عنكم، ليه يا رب ليه بس؟ يقول ريحة خطاياكم أصبحت نتنة جدا، طولت بالي عليكم وأنتم استهترتم بطول أناتي، طولت بالي جدا. لكن بدل ما تاخدوا عبرة من الدرس وترجعوا، فكرت أن ده العادي وأنه ده مقبول قدامي، وينفع تحط إيد للشيطان وإيد لربنا، ونعيش في الكنيسة ونعيش في العالم، ونعيش في الصلاة ونعيش في الخطية، ونعيش مع الناس ونقف قدام ربنا كأننا مش مخطئين، ويتهيأ لنا مدام ربنا ساتر معناها الأمر مقبول قدامه. يقول خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم، ولا قادر أسمع صوتكم حتى إن كنت عايز، ولا قادر أبص عليكم، خطاياكم أصبحت فاصلة بيني وبينكم. يا رب ده احنا مستنين سترك. يقول استغليتوا الستر غلط، استغليتوا الستر غلط، ووصلتكم معلومة غلط، فهمتم ان ستري معناه انكم هتفضلوا مقبولين على طول. ده انا يمكن لما اقول لكم اني حجبت وجهي عنكم، يمكن ده يخليكم تفوقوا، بدل ما يكون الستر ده مؤقت ممكن احجب وجهي عنكم حتى في يوم القيامة. تيجوا في يوم الحساب تقول اكلنا قدامك وشربنا، يودي وشه الناحية التانية ويستر وشه بعيد عننا ويقول اذهبوا عني يا ملاعين اني لا اعرفكم. ازاي يا رب ده انت علمت في شوارعنا، ده احنا كنا بنقعد في الكنيسة. يقول لا المرة دي أحجب وجهي عنكم إلى الأبد. ستر ربنا للإنسان عشان يتوب، عشان الإنسان لا يحتمل الفضيحة، عشان الإنسان يرجع. لكن برضو من حنان الله إنه في أثناء حياة الإنسان على الأرض يحجب الله وجهه جزئيا. يعني جزئيا يعني يقف الإنسان يصلي يحس إن قلبه بارد، يقف الإنسان يصلي يحس إن صوته مش واصل، يقف الإنسان يصلي يحس إنه بيكلم نفسه. ليه يا رب؟ يقول ببعت لك رسالة صغيرة بوريك طعم المرار للحظات، طعم الانفصال عني، بدوقك طعم إن أنا أخبي وشي الناحية التانية وتعيش لوحدك، بدوقك طعم ان انا احجب عنك تعزياتي، لعلك لما تدوق طعم هذه المرارة ترجع تاني وتركع وتقول لي مش قادر يا رب اعيش من غيرك، مش قادر يا رب اعيش بدون تعزياتك، مش قادر يا رب اعيش بدون سترك ورعايتك، مش هحتمل يا رب الابدية اللي فيها وجهك بعيد عني،
مش هحتمل يا رب الأبدية اللي يبقى فيها صوتي.

مش واصل لك. يوري ربنا الإنسان بعض الاحتجاب ويختبئ ربنا من قدام الإنسان للحظات، يقول له حيظة تركتك وبمراحم كثيرة أجمعك. وريتك يا إنسان لحظة، لحظة صغيرة جدا من المرارة بتاع الانفصال عني، عشان تاخد درس وتتعظ وترجع لنفسك بسرعة لألا تعيش كل أبديتك وأنا وجهي محجوب عنك. إيه مطلوب يا رب؟ إيه مطلوب من الإنسان؟ يقول اعمل زيي. يعني إيه يا رب؟ اعمل زيي، اتعلم مني، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب تجدوا راحة لنفوسكم. فاكرين أولاد أبونا نوح؟ أولاد أبونا نوح أبوهم نوح العظيم القديس جت عليه لحظة ضعف وتعرى، عرى نوح نفسه لما شرب وسكر وما بقاش عارف أنه هو عريان. أولاده الاتنين الحلوين راحوا خدوا الرداء على ظهرهم ورجعوا بيه لورا لغاية ما وصلوا عند أبوهم وستروه، ستروا أبوهم لكي لا يروا عريه. اعمل زي يا إنسان، اعمل زي. ربنا كرم الولدين دول وما كرمش التالت لأنه اتفرج على عري أبوه. العري مش عري الجسد بس، إن شفت أخوك بيخطئ استره، استره. فاكرين القديس أبو مقار؟ القديس أبو مقار قولوا الرهبان قالوا له الحق في راهب بيعمل خطية في قليته مع واحدة ست، قال لهم مش معقول، وهو كان عارف بالروح، قال لهم هدخل هشوف وإذا كان في حاجة ادخلوا ورايا ونحكمه. دخل أبو مقار زي ما انتوا عارفين القصة، لقى الراهب خبى الست تحت المجور بتاع العجين، وقعد أبو مقار على المجور، ودخلوا الرهبان واتكسفوا يقولوا لأبوهم الروحي قوم عشان نفتش تحتيك، وما لقوش حاجة وخرجوا. والقديس أبو مقار قال للراهب الخاطي، قال له حاسب نفسك قبل ما الناس تحاسبك، وخرج من عنده. وهو طالع سمع صوت ربنا بيقول له تباك يا أبو مقار لأنك تشبهت بخالقك، ساتر عيوب الناس، اعمل زي. ربنا يقول للإنسان اعمل زي، لما تشوف أخوك عريان في خطيته استره، استره. وإن ما قدرتش تستره بلاش تشنع بيه، إن ما قدرتش تستره بلاش تشنع بيه، قول معرفش. ربنا في المثل اللي في العهد الجديد اللي علم بيه التلاميذ وعلم بيه الناس اللي كانت بتسمعه، نسمع المثل ويتهيأ لنا أمور جسدانية. يقول كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عريانا فإيه؟ فكسوتموني. الناس بتاخد التعليم بتاع السيد المسيح بطريقة حلوة وبتكسي الفقير، بس قبل ما تكسي الفقير استر العريان. يلي معكش فلوس تستر الفقير، استر العريان، استر العريان في خطيته عشان تتشبه باللي خلقك. ان كنت عايز ستر ربنا ليك استر اخوك، استر عري اخوك. اخوك بيغلط بلاش تفضحه قدام الناس. ربنا يقول للإنسان اعمل زي. اعمل ايه يا رب؟ يقول محبة تستر كثرة من الخطايا.
يعني إيه؟

ناخد الحكاية دي ونقول يعني اللي بيحب حد ما يشنعش بيه، لا، ده في حاجة أعلى شوية. يرد من رد خاطئا عن طريق ضلاله. أصل في ناس عملت حاجة أحلى شوية، لما شاف أخوه عريان شجعه على التوبة، لما شاف أخوه عريان مش بس ما شهرش بيه، لما شاف أخوه عريان حاول يمدله إيده يمكن يقدر يطلعه من البحر الغرقان فيه، من بحر الخطية. من رد خاطئا عن طريق ضلاله، من رد خاطئا عن طريق ضلاله. أصل إحنا كمسيحيين مش مطلوب مننا الحاجات بتاعت ألف به بس، ده إحنا كمسيحيين مطلوب مننا نتشبه باللي خلقنا. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، تجدوا راحة لنفوسكم. آخر حاجة هقرأ لكم آية أنا مش حافظها بس بحبها، فهقرأها لكم عشان خطر نتعزى بيها كلنا. هي آية صغيرة بس حلوة، قلتها لكن هقولها بوضوح تاني. ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. الآية دي موجودة في سفر الرؤيا في إصحاح 16. هقولها تاني. ها أنا آتي كلس، ده رب المجد بيقول، ها أنا آتي كلس طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. أحيانا في ناس يتهيأ لهم إن هم مكسيين ومستورين لكن هم عريانين، وربنا شايف إن هم عريانين. في ناس عايشة وفكرة نفسها إن هي ماشية صح، لكن ربنا يقول للإنسان ما تخدعش نفسك، هتقف قدامي وهيبقى كل شيء عريان ومكشوف. في سفر الرؤيا برضو يقول ربنا لواحد من خدام الكنائس: أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيض لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. الإنسان مخلوق عريان، واللي فاكر نفسه بار مخدوع، واللي فاكر نفسه مستور بسلوكياته الشخصية مخدوع، واللي فاكر نفسه مستور بمديح الناس ليه مخدوع، واللي فاكر نفسه مستور لأنه بيمثل على الناس إن هو صاحب سيرة طاهرة مخدوع. واقفين كلنا عريانين قدام ربنا، هو اللي مع الميزان الحقيقي، وهو اللي هيوزن، وهو اللي هيحكم، وهو اللي هيفحص، وهو اللي هيكشف، وهو اللي هيستر. إن كنا نرجع لربنا في بداية سنة قبطية جديدة، هو اللي هيستر. ربنا يقول إن هو هيجي كلص في وقت مش معروف. ربنا قبل على نفسه هذا التشبيه عشان يوضح لنا قد إيه الموضوع مفاجئ. ربنا هيجي كلص، هيجي فجأة. الإنسان اللي استخبى وقلد ربنا وتعلم منه وستر أخوه، ستر نفسه، يستحق ستر ربنا. وإن كان مخلوق عريان يكسوه رب المجد بثوب بر، ومثل عريس يتزين بعمامة. يبقى ربنا يكسيه من فوق لتحته زي ما بيقول، مش بس كسوة تستره من الفضيحة لكن يزينه، يعني معناها يكسيه بجمال، يكسيه

بس عشان ما يبقاش عريان، يخليه جميل، جميل حتى قدام القديسين، جميل في عينين ربنا. ربنا عطاياه عظيمة، مش بس ستر وعري، لا، ربنا يكسي أولاده بكسوة جميلة. اللي عاوز يعرف الكسوة دي يرجع ويشوف ربنا عمل ايه في إصحاح 16 من سفر حزقيال، عشان يشوف قد ايه ربنا تفنن في تجميل كل نفس ترجع ليه بالتوبة. ياللي تعريت من الخطية، ياللي تعريت من ستر ربنا، ياللي تعريت بسبب سلوكياتك الوحشة، ياللي تعريت بسبب بعدك عن رحمة ربنا، ربنا يقول اليوم يوم خلاص، الوقت وقت مقبول، إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين.

0: مترانية قنا للأقباط الأرثوذكس تحت رعاية الحبر الجليل نيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وقفت، تقدم سيرة حياة القديس الأنبا مكاريوس أسقف قنا وقوس ونقادة ودشنة والبحر الأحمر.
1: أهلا أهلا يا مخلص، أخبارك إيه؟
2: أهلا بحضرتك أستاذ رأفت، إن شاء الله الألفية الجديدة يكون أدامها سعيد علينا كلنا.
1: تيجي منين السعادة يا أستاذ مخلص؟ ما أنت عارف من يوم الإصابة بتاعت ابني أكمل في ظهره وهو قاعد ما بيتحركش، من وقتها والسعادة ما دخلتش بيتنا.
3: إزاي يا بابا؟ لما ممكن مخلص بيزورنا ونقعد نعمل درس الكتاب المقدس أو حتى يحكي لنا عن حد من القديسين العظام في كنيستنا بكون سعيد قوي، وده بيعوضنا عن اجتماع الشباب اللي ما بقتش أقدر أحضره.
2: عشان روحك الحلوة دي أنا متأكد إن ربنا هيتمجد معاك وتنال نعمة الشفاء.
1: ده إحنا ما سبناش دكتور إلا ورحنا له يا أستاذ مخلص، وكلهم قالوا ما فيش فايدة.
3: يا بابا الطبيب الحقيقي هو ربنا.
2: صح. دلوقتي بقى اسمعوني لأني جايب لكم كنز.
1: كنز مرة واحدة كده؟
2: طبعا.
3: بس أنا مش شايف معاك صندوق ولا شنطة، تبقى مخبي الكنز فين بقى؟
2: في الشريط ده والكتاب ده.
1: إيه حكاية بقى الشريط والكتاب دول؟
2: أنتوا عارفين إن بحكم خدمتي في اجتماع الشباب اتعودت كل أسبوع أكلمهم عن واحد من القديسين العظام في كنيستنا. دايما بحاول أحضر وبحاول أعرف كل حاجة عن قديس الأسبوع اللي هتكلم عنه عشان أقول معلومات كافية وحقيقية من مصدر موثوق فيه.
3: ومن ساعة ما أنا تعبت وأنت بقيت تزورني كل أسبوع وتحكيلي زي ما أكون موجود في الاجتماع بالظبط.
1: لا وأكتر، لأن أنت أسئلتك ما بتخلصش وبتزهقوا منك.
3: صحيح بتزهق مني يا أنكل؟
2: لا أبدا، ده أنا باخد بركة.
3: شفت؟ المهم بقى إيه حكاية الشريط والكتاب؟
2: الحكاية إني في يوم قابلت واحد كان زميلي في الجيش من إنا، حكالي عن قديس عظيم هو الأنبا مكاريوس، وقال لي إنه كان أسقف على إنا. وبعدها بفترة واحد قريبنا عايش في دشنة جه عندنا البيت وحكالنا برضو عن معجزات كتير حصلت بشفاعة الأنبا مكاريوس، وقال لي إنه كان أسقف على دشنة.
3: كان أسقف على إنا ودشنة؟
2: وقوس ونقادة وقفت والبحر الأحمر.
1: ياه كل ده؟ بس دي برشية كبيرة قوي، ده أكيد ما كانش بقى بيعرف المدن من بعض من كترها.
2: بالعكس، ده كان بيعرف شعب وبيت بيت.
3: بيت بيت؟ ده واضح ان عنده روح خدمة عالية قوي.
1: ما قلتلناش بقى ايه حكاية الشريط والكتاب دول؟
2: ما انا لما سمعت عن القديس الانبا مكاريوس الله ينيح نفسه قررت اعرف معلومات كافية عنه. دورت ولقيت كتاب عاملاه مترانية انا وفيه معلومات هايلة عن القديس وحياته ومعجزاته، ولقيت اشارة لشريط الفيديو ده في المقدمة الرائعة اللي عاملها نيافة الانبا شاروبيم اسقف انا وقفت. ربنا يمد في حياته وينفعنا بصلواته. وكمان في اهداء جميل عامله ابونا القمص متى ماركو باسيلي اللي كتب السيره العطره دي واداها لنيافه الانبا شاروبيم يراجعها وينسقها.
3: دلوقتي عرفنا الكتاب، لكن ايه حكايه الشريط؟
1: ممكن يكون فيلم عن حياه الانبا مكاريوس.
2: لا يا استاذ رأفت، الشريط ده معجزه لوحده. ده فيه تصوير لاخر قداس عمله القديس الانبا مكاريوس واللي تنيح اثناء وهو ماسك الذبيحه بايده.
3: يعني انتقل وهو في اقدس مكان واقدس يوم واقدس لحظه.
1: والجسد
2: دي لوحدها معجزه كبيره، لأن الجسد نزل في الصينية بطريقة إعجازية.
3: طب يلا نشوف الشريط بسرعة.
2: شفتوا إزاي كان بيصلي بثبات وبقلب مطمن بالرغم من إنه كان عارف إنه هينتقل بعد دقايق؟
3: ده فعلاً الجسد فضل في الصينية بالرغم إن الأنبا مكاريوس مال قدام على المسبح وبعدين وقع فجأة على الأرض.
1: ده بعد ما حط تلت الذبيحة على التلتين على شكل صليب.
2: والغريب في الموضوع إن القديس الأنبا مكاريوس كان دايماً بيرفض يصوروه بالفيديو في القداس، لكن المرة دي هو اللي طلب التصوير.
3: حضرتك كنت بتقول إنه كان ثابت ومطمن رغم إنه كان عارف إنه هينتقل بعد دقايق. هو كان عارف إنه هيسيبنا في الوقت ده؟
2: أولاً هو ما سبناش، هو رحل بجسده بس، لكن روحه لسه معانا وخدمته لسه مستمرة لكل أولاده وكل اللي بيحبوه. ثانياً هو كان عارف من قبلها بكتير، كان عارف باليوم والساعة والدقيقة كمان.
1: إزاي بقى؟
2: في شواهد كتير بتقول انه كان عارف الميعاد بالروح، منها انه كان في حياته قبل نياحته بثلاث سنين كلف واحد من الاباء الكهنه انه يحضر ويجدد المقبره الخاصه بالاباء الاساقفه اللي موجوده تحت الهيكل البحري في الكنيسه المرقسيه واللي موجود فيها جسد الانبا لوكاس والانبا كيرولوس مطرنه انا السابقين. وبعدين طلب شراء صندوق، وفعلا تم شراء الصندوق قبل نياحته بسنه. وبعدين قبلها بست أشهر طلب استخراج ترخيص باسم الأنبا مكاريوس باستعمال المقبرة الحالية عشان يدفن في المكان ده. يعني جهز لنفسه كل حاجة، المقبرة والصندوق، وكان مستعد تماما للرحيل.
1: بس ده شيء عادي لواحد كبير في السن زي الأنبا مكاريوس، خصوصا ان هو اسقف، يعني راجل بتاع ربنا.
3: بس موافقته على التصوير في اليوم ده بالذات مش عادي.
2: مش بس كده، ده في شواهد كتير بتقول انه كان عارف اليوم والساعة.
1: زي ايه؟
2: يعني مثلا في واحدة بتحكي ان يوم 14 يناير 91، يعني قبل نياحته بواحد وعشرين يوم، لانه تنيح يوم الحد 3 فبراير 91. بتحكي الست انها قابلت الأنبا مكاريوس وهو كان حيسافر القاهرة يوم 15 يناير عشان يصلي قداس عيد الغطاس في دير ابو سيفين. فالست قعدت تترجى انه ما يسافرش لانه بيتعب في السفر. قام قال لها:
4: خلاص، دي اخر مرة حسافر فيها، اسافر المرة دي واسافر مرة تانية بعد 21 يوم وبعدين خلاص مش حسافر تاني.
2: وفعلا سافر للسماء بعد 21 يوم. وفي يوم الخميس السابق لنياحته سأله واحد: هنصلي فين يا سيدنا الأسبوع الجاي؟ أم قال له:
4: الجمعة دي في الست العدرة، والحد في ماري مرقص، وبعدين مع أبو سيفين.
2: وفي واحد طلب منه أنه يقابل يوم الحد اللي هو يوم نياحته، قال له:
4: أنا مش هقابل حد يوم الحد.
2: وكمان يوميها طلب منهم ما يحضروش الغدا.
3: ده مش مجرد إحساس بقى، ده كان عارف ومتأكد.
2: مش بس كده، ده كان مبسوط وسعيد لان في ام راهبه فاضله اتصلت بيه من مصر وقالت له انها مسافره يوم السبت اللي هو قبل نياحته بيوم، فقال لها ان هو كمان مسافر. فقالت له: مش نيافتك خلاص خلصت زيارتك السنويه؟ قال لها: انا مسافر سفريه مريحه بكره.
1: واضح انه راجل روحاني وعنده شفافيه واستناره.
2: طبعا، لانه عاش باكرام كبير لربنا، فربنا حقق بيه قول الكتاب في صمويل الاول: اكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. انتوا عارفين ان نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب قال انه شاف الشريط اللي متسجل عليه لحظة نياحة الأنبا مكاريوس بسرعة بطيئة جدا جدا في أمريكا، وشاف هو ومجموعة

مجموعة كبيرة من الشباب أمريكان ومصريين، خمس صوابع نورانية رفعت الجسد من تحت المسبح لفوق الصينية، وأكيد الصوابع دي هي ملاك الذبيحة اللي حفظها من الوقوع على الأرض لحظة خروج روح الأنبا مكاريوس الطاهرة من جسده، وده عشان ربنا يكرم

0: آباء الكهنة وآباء الطوائف المسيحية.
1: السلام لروح القديس الطاهر اللي لما جه سيده لقى سهران وبقاله مكان في أورشليم السمائية.
2: أيوة، لأنه في سفر الرؤيا الكتاب بيقول: من يغلب سأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى الخارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسم الجديد.
1: لكن أنت كده جبت الموضوع من الآخر يا أنكل. صحيح أنت قلت لنا عن الكنز، لكن إحنا عايزين نعرف محتوياته.
0: مش من الآخر ولا حاجة يا أكمل، لأنه بعد نياحته عمل معجزات كتير وظهر لناس كتير. يعني مثلا كان في أم راهبة رئيسة لأحد أديرة الراهبات، وكان الأنبا مكاريوس أب اعتراف راهبات الدير ده. وبعد نياحته حزنت جدا وكانت بتبكي وهي بتصلي وبتقول:
3: يا رب انت عندك قديسين كتير في السماء، كان نفسنا تخللنا الأنبا مكاريوس هنا على الأرض، لأننا بنلاقي فيه صورتك ومحبتك وحياتك الطاهرة متجسدة بينا. ايه ده؟ انا فين؟ وايه المكان الجميل الواسع ده؟ ياه، انا حاسة بسلام وفرح ما لهمش حدود، وشايفة نور سماوي جميل. ايه ده؟ سيدنا الأنبا مكاريوس جاي لابس روب سماوي جميل ولابس صليب كله لقالق، ماشي بهدوء وسلام.
4: ايه رأيك في المكان ده يا أمنا؟
3: جميل جدا يا سيدنا. هو ده مكانك؟
4: لا، مكاني أجمل من كده، بس دي حتة فسحة بتمشى فيها. ايه رأيك؟ مش هنا أحسن من الأرض؟
3: أحسن يا سيد.
4: يبقى خلاص، ما تبكيش عليا تاني.
3: لكن يا سيدنا، هو أنا مت عشان كده جيت هنا ولا إيه؟
4: لا ما متيش، لكن ربنا يسوع المسيح سمح إنك تحضري لهذا المكان علشان تشوفيني وتتعزي وما تزعليش عليا.
3: يا سيدنا، ايه؟
5: كنت فين يا أمنا؟
3: كنت موجودة.
5: أنا فتشت عليكي كل مكان في القلاية.
3: أنا حسيت أني اتخطفت 10 دقايق.
5: أنتي اتخطفتي 6 ساعات.
0: الأم الراهبة شكرت ربنا لأنه عزاها وخدها بالجسد عشان يوريها مكان القديس الأنبا مكاريوس في السماء. ومن الحاجات الجميلة اللي حصلت بعد نياحته أنه ظهر في حلم الوحدة وقال لها:
6: ولابونا ان العظات كترت وبقت في الشرايط والكتب، لكن اهم حاجة انكم قربتم تيجوا كلكم. قوليلي ركز في العظة على التوبة والاعتراف والتناول، لان اللي بيعترفوا بيتناولهم لهم مكانة عظيمة في السماء.
1: بركة شفاعة القديس العظيم ده تكون معانا.
2: انت شوقتنا ان احنا نتعرف اكتر على الانبا مكاريوس.
1: ايوة، يا ريت يا انكل تحكي لنا عن حياته عشان ما احسش اني فاتني اجتماع الشباب.
0: حاضر يا اكمل. القديس اتولد يوم الأربع 10 سبتمبر سنة 23 في قرية أولاد يحيى بحي الشيخ جامع مركز دار السلام محافظة سوهاج. كان طفل جميل اسمه حلمي، وأبوه اسمه أيوب ميخائيل، وأمه اسمها رنة شنودة، وكانوا الاتنين عايشين بمحبة ربنا ومخافته. درس حلمي في المدرسة الابتدائي وبعدين اشتغل في الزراعة ورعاية الأغنام. وبيحكي أخوه عزيز أيوب إنه هو صغير كان بيشارك في الاجتماع الروحي اللي بتعمله العيلة كل يوم حد، وكان هو الطفل الوحيد اللي بيسيب اللعب ويقعد يسمع الإنجيل والصلاة.
1: يعني كان متعلق بربنا من صغره.
0: بالظبط. لما كبر شوية ساب قريته وراح لواحد من قرايبه، عرض عليه رغبته إنه يدخل الدير، لكن قريبه رفض والقديس أصر، وراح هو واتنين من قرايبه الواحد راهب قديس كان عايش في مغارة، وقالوا له إنهم عاوزين يترهبنوا، فقال لهم:
7: الاتنين دول يرجعوا يتجوزوا، أما حلمي فيروح الدير.
0: وفعلا راح دير السيدة العذراء البراموس يوم الجمعة 7 يونيو سنة 1946، وبقى راهب يوم الخميس 21 نوفمبر في نفس السنة، وسموه الراهب آدم. بعدها نال درجة الشموسية على إيد المتنيح الأنبا توماس مطران طنطا، وده كان يوم 26 مارس سنة 1947. بعد كده

0: كلية اللاهوت في حلوان سنة 48، وبقى أسيس على إيد المتنيح الأنبا مكاريوس أسقف الدير يوم 2 أبريل سنة 1950 باسم القس بولس البراموسي، وتخرج من كلية اللاهوت في مايو 53 وتعين كاهن لكنيسة الشهيد ماري جرجس في بور فؤاد في أكتوبر 53. بعد كده نال درجة القمصية في 25 مارس سنة 1956، وبعدين أراد رب المجد أنه يكون أسقف، وفعلا بقى أسقف على إبراشية إنا وقوس وقفت ونقادة ودشنة والبحر الأحمر وتوابعها. وحصلت السيامة يوم 19 سبتمبر سنة 1965، وفضل يخدم إبروشيته بكل أمانة وحب ووداعة وعطاء أكتر من 25 سنة، لحد ما تنيح يوم الحد 3 فبراير سنة 1991 أثناء القداس اللي انتوا شفتوه.
1: ياه، دي رحلة طويلة قوي كلها خطوات ناحية ربنا وقرب منه.
2: بس انت قلت لنا كل حاجة كده مرة واحدة يا أستاذ مخلص، عاوزين نشبع من السيرة العطرة دي.
1: أيوة يا أنكل، احكي لنا الحكاية واحدة واحدة.
0: واحدة واحدة يبقى لازم أبيت هنا، دي سنين طويلة من الخدمة والقداسة والمعجزات. أقول لكم أحسن حاجة اسألوني عن اللي انتوا عاوزينه وأنا أجاوبكم.
2: احكي لنا مثلا عن أيام رهبنته.
0: هو راح دير البراموس وكان عنده وقتها 23 سنة، التلمذ هناك على إيد كبار الآباء والشيوخ في البرية في الوقت ده، منهم أبونا بولس البراموسي الكبير وأبونا فلتس البراموسي الكبير وأبونا عبد الثالوث الحبشي، وخدمهم وخد بركتهم وكانوا بيحبوه جدا لأنه كان مطيع ومحب للخدمة، وكان بيجي عليه وقت يقوم بأغلب خدمة الدير الصعبة، وكانت تعزيته في خدمة الآباء الشيوخ يغسل لهم هدومهم وينظف لهم قلاليهم ويملى لهم المية، وبيحكوا عنه أنه كان منظم في حياته الروحية وفي لبسه وحياته الخاصة، وقليته كانت دايما نظيفة، وفضل مداوم على المزامير والمطانيات والصوم لحد الليل، وقعد 12 سنة يفطر على العيش والكمون. كان هادي ومحبوب من الكل، وكان مثال للراهب الصامت اللي ما يتكلمش إلا إذا كان في ضرورة وفي الموضوع، وكان أسلوبه بسيط ومع ذلك كان كلامه يمس القلب.
1: كان بيحقق القول اللي بيقول إن الكلمة إذا خرجت من اللسان لا تتجاوز الأذان، أما إذا خرجت من القلب فإنها تدخل إلى القلب.
2: يعني عاش حياته راهب مثالي ما بيهتمش بأمور الدنيا
0: أبدا، كان بيضبط نفسه في كل شيء وما كانش بيضحك غير نادر وبصورة تليق بالرهبان. والسماء أعلنت له بشرة جميلة في بداية رهبانته لما كان اسمه أبونا آدم.
3: يا أبونا، أنت أب اعترافي ولازم أقولك على ما أقدرش أقوله لأي حد.
4: قول يا أبونا آدم.
3: أنا شفت رؤية، لقيتني فيها ماسك الصليب والحية النحاسية وبصلي التحليل.
4: بشرة جميلة، يبقى هتترسم أسقف يا أخوي.
1: ده كان إعلان جميل من السماء.
2: طب وفي الفترة اللي خدم فيها كأسيس؟
0: كان محبوب جدا من الشعب، وفي الفترة دي أرى كمية هائلة من الكتب الكنسية المقدسة. بعدها استدعاه قداسة البابا كيرلس السادس القديس العظيم وطلب منه أنه يكون سكرتيره الخاص، وكان البابا بيحبه جدا وكان مسميه أبونا بولس البسيط ويقول له تعالى يا مبروك. ولما كان أب اعتراف للرهبات في واحد من أديرة مصر القديمة كان بيصلي قبل ما يسمع اعتراف أي راهبة عشان ربنا يديله نعمة الإرشاد لكل راهبة حسب اللي يناسب حياتها الروحية، وإذا قابله سؤال أو مشكلة ما يقدرش يجاوب عليها كان يقول
3: أنا معرفش يا بنتي، لكن روحي قليتك وصلي وسيبيني هنا أصلي عشان ربنا يرشدنا. شوف يا بنتي، أنا معرفش حاجة لكن ربنا أرشدني إلى الحل ده.

0: أخيرا يا بونا، أنا كده ارتحت من جهة الموضوع ده.
1: بس أنا زعلان يا بنتي، مش عارف ليه بسرح وأنا بصلي.
0: أنت يا بونا؟ لا طبعا، أنا عارفة أنك بتقول كده عشان تفكرني، أنا فعلا بسرح وأنا بصلي. حللني يا بونا.
1: الله يحلك يا بنتي.
2: كانت دايما هي دي طريقته، أي خطية أو مشكلة يكون عاوز يطرحها قدام اللي بتعترف كان يجيبها في نفسه، مع أنه كان قدوة ومثال عملي على السلوك المتضع الوديع وتصرفات

0: كان كلها تقوى واستقامة، وكان بيعرف بالروح احتياجات أولاده المادية والروحية. وفي يوم
1: سلام يا أمنا رئيس الدير.
2: سلام يا أبونا بونس.
1: الدير محتاج لحاجة؟
2: تسأل ليه يا أبونا؟
1: لأن الشهيد أبو سفين جاني وبلغني.
2: يا بركة رب المجد يسوع، إزاي يا أبونا؟
1: أنا بعد القداس رجعت أستريح شوية قبل ما أروح البطريركية لسيدنا البابا كرولوس، ويدوب بغمض عيني سمعت صوت بيقول لي قم خد فلوس وروح دير أبو سفين. قمت ورشمت الصليب وقلت يمكن الشيطان بيحاربني، وغمضت عيني تاني فسمعت نفس الصوت، فقمت وصليت الصلاة الربانية ورشمت الصليب وحاولت أنام، فأنا سمعت صوت بيقول لي أنا الشهيد أبو سفين، بقول لك قوم دلوقتي وخد الفلوس وروح ديري في مصر القديمة. فتأكدت إن الصوت ده من الله، فقمت وخدت الفلوس الموجودة عندي في الدولاب وجيت.
2: مبارك هو الرب. تعرف يا بونا، أنا كنت لسه بصلي لأن أحوال الدير المادية متعسرة شوية وكنا محتاجين فلوس.
3: يعني هو وصله بالروح احتياج الدير اللي هو أب اعترفه؟
4: ده راجل مبارك صحيح، ليه حق البابا كرولوس يسميه المبروك.
0: لا، وفي حادثة تانية ظريفة جدا حصلت مع نفس الدير.
3: قصدك معجزة تانية؟
0: هي فعلا معجزة، وهي إن القديس في يوم قابل واحد من الآباء الكهنة.

0: حلوة قوي يا ابونا بولس الفرجية بتاعتك دي.
1: ما تغلاش عليك يا ابونا، اتفضل.
0: ايه ده يا ابونا، انت هتديني فرجيتك؟
1: هي مش عاجباك؟
0: ايوه بس على الاقل اعرف اتكلفت كام.
1: انا مش عاوز قدامها فلوس.
0: امال عاوز ايه يا ابونا؟
1: مش انت بتطبع كتاب خدمة الشماس؟
0: ايوه اطبعه يا ابونا.
1: خلاص، قدر انت تمن الفرجية وابعت بالقيمة دي نسخ من خدمة الشماس لدير الراهبات في مصر القديمة.
2: ووقتها ما كانش فيه في الدير غير نسخة واحدة من الكتاب بتدرس فيه كل الراهبات، ولما بعت ابونا الكتب طلعت اكتر من عدد الراهبات الموجودين في الدير بعشر نسخ.
3: قدوس والله،
4: احنا زي ما كناش نعرف القديس الطباوي الروحاني ده قبل كده.
2: ده لانه طول الوقت كان بيهرب من المجد الباطل وعاش حياة بسيطة وفي منتهى الاتضاع.
3: امال ازاي بقى اسقف؟
2: بعد نياحة الانبا كيرلس مطران كرسي انا، قام قداسة البابا عمل قرعة هيكلية بين اتنين من القمامسة علشان تظهر مشيئة الله، وما كانش فيهم أبونا القمص بولس البراموسي، ولكن قداسة البابا كان عامل في القرعة ورقتين بأسماء الأباء القمامسة الرهبان، وكان عامل ورقة بيضة. وبعد القداس استدعى البابا واحد من الشمامسة عشان يسحب ورقة القرعة، طلعت الورقة البيضة
4: باسم الصليب،
2: وده كان إعلان لاختيار الروح القدس لراهب تالت. وفعلا وقع الاختيار على الراهب القمص بولس البراموسي، وتم طقس صيامته أسقف باسم الأنبا مكاريوس، أسقف إنا وقوس ونقادة وقفت ودشنا والبحر الأحمر.
4: بس دي إبرشية كبيرة قوي.
2: فعلا، وبعد نياحته انقسمت فعلا لأربع إبرشيات.
3: وكان بيقدر برغم المساحة الكبيرة دي إنه يفتقد كل الشعب ده زي ما قلت قبل كده يا أستاذ مخلص؟
2: أيوة، كان بيروح لهم بيت بيت زي ما قلت لكم، حتى في أواخر أيامه وشدة مرضه كان شعلة خدمة ورعاية، وكان مثال للراعي المسؤول عن شعبه. كان بيدي لجسمه أقل القليل من الراحة، وكان دايما ناسك يقضي وقته في الجهاد والخدمة، ومع ذلك كان بيخفي نفسه عشان محدش يمدحه، وكان دايما يقول داري على شمعتك تقيد. وبرغم كل ده كان دايما بيحس انه مقصر في حق الله.
4: مقصر؟ كل ده ومقصر؟
2: وكان بيقول يعني انا بعمل ايه؟ انا مش بصلي.
3: مع انه واضح ان حياته كانت حياة صلاة.
2: مش صلاة عادية، دي صلاة بحرارة وخشوع، لدرجة انه في مرة كان في زيارة القرية من قرى الإبروشية، وكان القديس قاعد في شقة واحد من الآباء الكهنة وكان لوحده. وبعدين أبونا صاحب الشقة كان في معاه واحد كان عاوز يكلم سيدنا في موضوع معين، فخبطوا على الباب وسيدنا ما ردش. بعد فترة فتح أبونا الكاهن باب الشقة بالمفتاح اللي معاه، وقعد هو والشخص اللي معاه في الصالة، وكان سيدنا في أوضته والباب مقفول. بعد شوية سمعوا سيدنا وهو بيصلي بحرارة جديدة وكأنه بيصارع شخص تاني، ومن شدة حرارة الصلاة المكان اتهز. فأبونا والشخص اللي معاه طلعوا جري وسابوا الشقة من الرهبة وقفلوا الباب وراهم. في مرة تانية كان في واحد ساكن قدام المطرانية، وكان دايما يشوف سيدنا طول الليل سهران يصلي ويسبح ويقرأ في الإنجيل، والأوضة منورة لحد الصبح. وفي يوم اتسرع وقال له إنه بيشوفه، ومن يومها سيدنا قفل الأوضة عشان محدش يشوفه تاني. ولما حد كان بيطلب منه إنه يريح نفسه كان يقول له
1: الناس تعبانة وعاوزة اللي يريحها ويديها كلمة منفعة، دول بيجوا من بلاد بعيدة وتعبانين، لازم الواحد يشوفهم عاوزين إيه، دول مساكين والأيام دي صعبة ولازم نريحهم.
4: ده بيدل على إن عنده محبة عظيمة قوي اللي حواليه،
2: محبة بدون حدود. يعني مثلا واحد من الآباء الكهنة قال عنه
0: سيدنا الأنبا مكاريوس كانت محبته للآباء الكهنة عميقة جدا، ما حسناش في يوم من الأيام إنه رئيس علينا، لكنه كان في الحقيقة أب بمعنى الكلمة، فيخاف علينا جدا من أي خطر مهما كان نوعه، وما يستحملش إنه يشوف واحد مننا مريض فيفضل يصلي عشانه ويسأل عليه وعلى أولاده، وما كانش يستحمل يشوف حد من ولاده محتاج لفلوس أو عنده مشكلة. كان دايما مشغول بولاده ويحرص على إننا نحب بعض. كان دايما يقول الخدمة الناجحة في محبتكم لبعض، وكان دايما يقول لنا
1: ربنا ينجح رسالتكم ويعينكم في الخدمة لأنها عبء تقيل.
4: واضح إنه جمع فضائل كتيرة قوي،
3: محبة وروح خدمة ونسك
2: واتضاع. كان برغم كل مواهبه دي شديد التواضع، يعني مثلا لما كان حد يطلب منه يوعظ كان يقول
1: أنا مش متعلم، أنا معرفش أوعظ، أنا مسكين، أنا ضعيف، محتاج لرحمة ربنا، ربنا يغفر لي خطيئتي.
2: وما كانش يحب حد يعمل له مطانية أبدا، وكان دايما يقول إنه كان بيسمع البابا كيرلس لما حد يعمل له مطانية بيقول بصوت واطي ينبغي لك وحدك السجود يا رب يسوع المسيح، وكان يقول إن السجود فقط للرب يسوع المسيح، أو لما اتنين يختلفوا في شيء أو واحد غلط في التاني كل واحد يعمل مطانية للتاني ويطلب منه إنه يسامحه. وجنب تواضعه كان بيحب الصلاة جدا وخصوصا المزامير.
3: ما القديس ماري إسحاق قال: أول ظلمة في العقل تبدأ عندما تتكاسل عن المزامير، وإذا أهملت أوقاتها تفارقك المعونة الإلهية، فتميل نفسك للشر شيئا فشيئا، لأن الانتقال من جهة اليمين معناه الاتجاه إلى جهة اليسار.
2: لما كان القديس راهب كان بيصلي المزامير في أوقاتها، وبعد ما بقي أسقف فضل محافظ على صلاة المزامير، وكان بيصليها الصبح وبالليل، وكان يقول:
1: الإنسان الروحاني لازم يصلي المزامير، أنا ما أقدرش أنام تحت أي ظرف إلا بعد ما صلي المزامير. لو الإنسان اتكاسل مرة واحدة يا إما الشياطين تفتك بيه، وإما يدخل في برودة روحية ولا مبالاة من جهة الصلاة، ومن الصعب قوي إنه يرجع للصلاة بحرارة.
2: الراجل ده كان راجل صلاة بمعنى الكلمة، كان في قليته يفضل يصلي المزامير ويقول التسبيحة ويبص لأيقونة العذراء، كان يشوف وش العذراء بيشع نور وبعدين تتجسم ويشوفها بالكامل داخل القلاية، وكان لما يخرج يبقى وشه منور وإيديه تبقى زي الشمع الأبيض منورة ولمعانها يخطف النظر، وكان يبقى مليان فرح وسعادة وسلام. في مرة حد شافه في الغردقة وهو وشه منور وأحمر، فراح القديس قال له: الواحد لما ياخد حمام سخن وشه بيحمر. لكن كان بيقول كده عشان يداري على معجزة كبيرة حصلت له هو، حكاها بعد كده.
4: حكى لي:
1: كان في موضوع شغلني وكنت سهران بصلي وببكي وبطلب من ربنا أنه يحل المشكلة، فبصيت لقيت قدامي مركبة نارية وصوت رب المجد بيقول لي: اركب وما تخافش. فركبت ولقيت نفسي على سحابة في السماء عليها رب المجد. قال لي: مالك يا مكاريوس يا ابني، زعلان ليه وأنا معاك؟ وبعدين قعدت أتكلم مع رب المجد، وبعدها لقيت نفسي في نفس المكان اللي كنت فيه ووشي أحمر جدا.
3: ياه، ده وصل للسماء. على كده سيدنا الأنبا مكاريوس كان من الأباء السواح.
2: ده أكيد، وفي أكتر من حادثة بتأكد كده، منها إنه في يوم سيدنا قابل واحد من الأباء وهو المتنيح أبونا عازر توما، وكان من الأباء السواح، فقال له:
1: ما تعرفش يا أبونا عازر كم عمود في كنيسة العذراء الأثرية في أتريب؟
5: كتب التاريخ بتقول 44 عمود يا سيدنا.
1: كتب التاريخ؟ ولا أنت صليت معانا؟ أنا كنت شايفك ورا العمود.
2: وفي حادثة تانية حكيتها واحدة من الخادمات.
6: قبل نياحة سيدنا الأنبا مكاريوس بحوالي 3 شهور، الساعة 4 الصبح، كنا سهرانين بنجهز أكل لبعض الزوار، وكانت الكنيسة المرقصية فيها نور شديد قوي، والكنيسة بيفصل بينها وبين المكان اللي كنت فيه.

0: فخدني حب الاستطلاع وبدأت أطلع سلم خشب. سمعت صوت صلاة وشفت نور شديد، بس لما قربت ما سمعتش حاجة خالص. وتاني يوم زرت سيدنا، قام قال لي
1: بلاش الصناتي تاني، خدي بركة وكفاية. افرضي وقعتي وانتي على السلم، ولا أقولك بلاش تشوفي حاجة تاني؟
0: سامحني يا سيدنا، مش هعمل كده تاني.
2: طبعا سيدنا كان بيصلي مع الآباء السواح في الكنيسة، وحس بالروح بوجود حد بره، ودي موهبة تانية كانت عند الأنبا مكاريوس، هي موهبة الشفافية. يعني مثلا في مرة كان مسافر نقادة، وفي واحد كان سيدنا مكلفه ببعض الأعمال في المطرانية في إنا، وجاب ناس دخلوا المطرانية لأن كان عنده رهبة إنه يفضل في المكان وحده. أم واحد من الضيوف لعب في ساعة الحيط. سيدنا لما رجع بعد كده بيومين قال لهم على كل اللي حصل في المكان، ومين لعب في ساعة الحيط، ومين كان قاعد. وعشان يغطي الكرامة العظيمة دي قال لهم إنه نام بعد الظهر وحلم إنه جه المطرانية وشاف كل ده. وغير كده عشرات الحالات اللي كان سيدنا بيشوف فيها حاجات وهو في مكان تاني، أو بيعرف حاجات قبل ما تحصل.
3: طباكي أنبا مكاريوس يا حبيب المسيح.
2: أظن بقى أنا قلتلكم كل حاجة عن القديس العظيم ده.
4: لا مش كل حاجة يعني، بس تستاهل فنجان شاي هحضره لك بنفسي.
3: أنا أسف يا بابا، لو كنت أقدر أقوم كنت حضرتلكم أنا الشاي.
4: ولا يهمك يا حبيبي، وبعدين فيها إيه يعني لما أتعب؟ ما احنا تعبنا، الأستاذ مخلص معانا برضو.
2: لا أبدا مفيش أي تعب، أنا باخد بركة كبيرة لما بتكلم عن أي حد من أباء الكنيسة وقديسيها.
3: طب لحد ما يجي بابا عايز أسألك عن حاجة. أنا لفت نظري جدا علاقة سيدنا الأنبا مكاريوس بالقداس لدرجة إنه تنيح وهو بيصلي.
2: ياه، ده في علاقة وثيقة بين الأنبا مكاريوس والقداس. ده كان دايما يقول
1: القداس بالنسبة لي هو عزائي الوحيد وفرحتي الشديدة، ومحدش يعلم بالفرحة اللي بحس بيها وأنا واقف قدام المسبح. إذا كانت دي فرحتنا وإحنا على الأرض، إزاي هتكون فرحتنا وإحنا في السماء مع ربنا يسوع المسيح؟
2: وكان بيصلي القداس الإلهي بقوة روحية عالية، وكل كلمة تخرج زي النار، لأنه كان بيصلي من أعماق قلبه وبكل وجدانه وكيانه. كان بيقول كلمات القداس كأنه بيدق أكل شهي، يتأنى ويتأمل كل كلمة يقراها، ويصلي كل صلوات الإسمة بحرارة جديدة ودموع غزيرة وروحانية عالية وبلحن سماوي جميل جدا. وكان بيحترم المسبح جدا ويقول
1: اللي يحترم المسبح ويقدسه يشوف أمور روحية عجيبة، والرب يكشف له عن الأسرار المخفية.
2: وساعات كان بيبقى تعبان ومش قادر يقف وعنده ضيق تنفس، وأول ما يبدأ يصلي القداس ويفرد إيديه قدام المسبح ويرفع قلبه الرب المجد يتغير كل شيء، يقف ثابت وكلامه يخرج قوي ومن القلب وتنفسه طبيعي جدا. ولما كانوا يسألوه في آخر القداس إيه اللي حصل، يقول لهم إنه كان بيصلي مع البابا كيرولوس أو ماري جرجس أو أبو سيفين أو مجموعة من السواح. وبالمناسبة دي أنا قريت قصة جميلة جدا حكاها واحد من الأباء حصلت مع الأنبا مكاريوس.
3: إيه هي القصة الجميلة دي؟
4: آه بقى كده يا أستاذ مخلص، كنت عاوز تحكي قصة جميلة وأنا مش موجود.
2: سامحني يا أستاذ رأفت، أنا كنت معتمد على إن أكمل هيحكيها لحضرتك.
4: أنا متأكد إن أكمل مش هيبقى له سيرة بعد كده غير الأنبا مكاريوس وحياته الجميلة.
3: ربنا قادر ينفعنا ببركته.
4: اتفضل الشاي يا أستاذ مخلص.
3: على ما الشاي يبرد احكي لنا عن القصة اللي حصلت مع الأنبا مكاريوس في القداس.
2: حاضر يا فندم. بقى سيدنا الأنبا مكاريوس كان بيصلي القداس بعد الظهر في سوم العذراء في كنيستها، وكان سيدنا بيناول الدم لضعف نظره، وكان أبونا الكاهن بيناول الجسد. وبعد ما انتهوا من مناولة الرجالة وبعدين الستات، اتقدمت آخر ست عشان تتناول الجسد المقدس، وكان اللي فاضل من الجسد جزئين بس، فأبونا ناول الست جزء منهم وبيبص ملقاش الجزء التاني، اتفزع وقعد يدور في كل مكان، وفي الآخر برضو ملقاهوش. فبص لسيدنا وهو محتار عشان ياخد الحل منه، فسيدنا ابتسم وقال له
1: اطمن، كان في معانا واحد من الآباء السواح بيصلي وهو اللي تناول الجزء اللي فاضل، ما تخافش.
3: الله، قصة جميلة فعلا، كانت هتفوتك يا بابا.
4: وخصوصا ان الأستاذ مخلص بقى بيحكي بطريقة جميلة لأنه بيتدرب فيكم في اجتماع الشباب.
3: قصدك فيهم يا بابا.
2: احنا هنرجع للنغمة دي تاني بعد كل اللي حكيته أكمل؟
3: لا لا أبدا، دي السيرة اللي سمعناها دلوقتي معزية جدا وملت قلبي رجاء وفرح. أنا سعيد قوي إني اتعرفت على قديس عظيم زي الأنبا مكاريوس.
2: وفي حاجة عظيمة كمان هو عملها
4: الحقيقة، الراجل ده كل

0: حاجة في حياته عظيمة.
1: من أعظم الحاجات اللي عملها الأنبا مكاريوس في حياته إنه بنى كنيسة العذراء في إنا، وكان دايما يطلب من الست العذراء إنه يبني لها كنيسة يصلي فيها قبل ما ينتقل. وفعلا تم البنى في حوالي 15 سنة، وبعد ما تم بقت من أجمل الكنائس على مستوى الإبرشية. وحصلت معجزة عظيمة قبل تدشين الكنيسة، هي أن سيدنا كان مرض مرض شديد جدا لدرجة أنه حس بأن روحه خرجت من جسمه، لكن العذراء تشفعت لرب المجد يسوع المسيح أنه يمد في حياة سيدنا الأنبا مكاريوس لأنها عاوزاه يدشن كنيستها. وفعلا ربنا استجاب لشفاعة أم النور، وبيذكر الأنبا مكاريوس أن دخول الروح للجسد كان أصعب من خروجها، وتم تدشين الكنيسة.
2: ياه، دي معجزة عظيمة جدا، وبتدل على علاقة الأنبا مكاريوس بالسمائيات.
0: طبعا يا ابني، راجل بالشفافية والروحانية دي أكيد بيكون له مكانة خاصة في قلب رب المجد وقلب ستنا أم النور مريم.
1: ووقت التدشين فضل الأنبا مكاريوس يصلي من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 5 بعد الظهر من غير تعب ولا ملل برغم ظروفه الصحية. وساعدوا على كده حضور عدد من أرواح القديسين في اليوم ده، منهم ماري جرجس وأبو سيفين ومريمينا والبابا كيرولوس وأباء سواح،
2: وأكيد العذراء مريم.
0: أيوة طبعا، ما هي كنيستها
1: بالظبط. والأكتر من كده إن سيدنا لما جه يرشم كرسي الأسقف اللي كان عليه صورة رب المجد محفورة في الخشب، حس سيدنا إن ربنا تجسم من الصورة وسطع نور باهر حواليه لدرجة إنه حس برهبة شديدة، ويدوب رشم أطراف الكرسي بالميرون من شدة جلال ورهبة الموقف.
0: دي معجزة عظيمة يا أستاذ مخلص.
2: واضح إن حياة الأنبا مكاريوس سلسلة من المعجزات.
1: ده شيء حقيقي.
2: طب ممكن تحكيلنا عن معجزات الأنبا مكاريوس؟
1: يبقى باباك بقى يجيب لي مرتبة ويحطها على الأرض هنا عشان أبات معاكو يومين ثلاثة.
0: ياه، للدرجة دي؟
1: وأكتر يا أستاذ رأفت، ده كان راجل بركة، ومكان ما يروح تلاقي معجزات ونعم كتيرة، لأنه كان شاهد حقيقي لرب المجد وكانت دايما طلباته مجابة.
2: أيوة، مش الكتاب بيقول في سفر إشعياء: في وقت القبول استجبتك وفي الخلاص أعنتك فأحفظك؟
0: طب ممكن تحكي لنا بعض معجزات قدسنا الأنبا مكاريوس؟
1: في معجزة جميلة بس مش أنا اللي هحكيها.
2: أمال مين؟
1: دي موجودة في الكتاب الجميل اللي كتبه أبونا القمص متى ماركو باسيلي، واللي بيحكي المعجزة نيافة الأنبا شاروبيم أسقف إنا وقفت. ربنا ينفعنا ببركة صلواته.
0: معجزة حصلت مع نيافته شخصيا؟
1: لا، حصلت مع بنت أخته، وليلة الذكرى الخامسة لنياحة الأنبا مكاريوس. شافت في الأوضة اللي كان فيها جسده وقت النياحة حمامة عمالة تلف في الأوضة، ووش الحمامة زي وش الأنبا مكاريوس. وبعدين خرجت من الشباك وهو مقفول بسرعة شديدة، فراحت جري تحكي له وهي خايفة. فنيافته قال لها: اللي يشوف الأنبا مكاريوس ما يخافش.
2: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت.
0: سلام. قول يا أستاذ مخلص، قول كمان، عاوزين نتمتع أكتر بالسيرة العظيمة دي.
1: لأن سيدنا كان دايما بيتشبه بمخلصه رب المجد اداله نعمة. وفي معجزة جميلة حصلت مع واحدة مقيمة في أمريكا، وبتحكي إن كان عندها مرض احتار فيه الدكاترة، وكان جيل والدتها نفس المرض وانتقلت بسببه. الست دي راحت لنفس الدكتور اللي كان بيعالج أمها، فرفض يعالجها عشان اللي حصل لأمها، فطلبت من رب المجد إنه يترأف عليها بنعمة الشفاء. وفي ليلة وهي نايمة شافت حلم جميل كأنها في راس غارب، وكان سيدنا الأنبا مكاريوس قاعد في أول الكنيسة والشعب حواليه. فقالت لنفسها: لو لمست طرف توبه هخف. وفعلا راحت ولمست طرف توبه، فلاحظت إن سيدنا التفت وسأل عليها، وفهمت إنه حس إنها لمسته. والناس قالوا له: دي موجودة في أمريكا. قال لهم: لا، دي هنا في الكنيسة. وصحيت وما فهمتش معنى الرؤية دي، فراحت فتحت الإنجيل عشان ربنا يرشدها. تفتكروا الإنجيل اتفتح على إيه؟
2: معجزة نزفت الدم للمسيح شفاها لما لمس التوبة.
1: برافو عليك يا أكمل.
0: ويا ترى خفت؟
1: خفت تماما، وده كان ببركة القديس الأنبا مكاريوس.
2: بس كان جميل إنه حس بيها من غير ما يشوفها.
1: ياه، ده في معجزات كتيرة قوي سيدنا شاف فيها حاجات مش بس وهي بتحصل، لأ، ده كان بيشوف الحاجات اللي حصلت من زمان وهو حتى ما حضرهاش، وحاجات لسه هتحصل في المستقبل. يعني مثلا في خادم في إنا حكى عن واقعة حصلت مع سيدنا.
3: في يوم كنت بزور سيدنا زي العادة علشان والدي كان تعبان، وكنت بروح لسيدنا عشان يصلي له، وكان كل مرة يديني صليب مذهب

0: بركة. وفي مرة سيدنا بعد ما طلع الصليب المذهب راح مرجعه تاني مكتبه، وطلع صليب لونه أسود وأكبر من التانيين. ما فهمتش وقتها ليه سيدنا عمل كده، لكن بعد كام يوم فهمت، لأن والدي توفى وفهمت إن ربنا عرف سيدنا بموضوع الوفاة.
1: ده غير واحدة راحت تزور سيدنا وقالت له إنها هتتخطب لدكتور، فسيدنا قال لها بلاش الشخص ده، بس هي رفضت. فسيدنا ابتسم وقال لها أنت عاوزة تروحي سويسرا؟ وطبعا البنت ما فهمتش، وبعد ما اتجوزت الشخص ده اتفاجئت إنه مريض مرض خطير ولازم يروح سويسرا يتعالج، وبعدها بفترة اتوفى.
2: اللي كان مفاجأة ليها كان واضح جدا لسيدنا،
3: كأنه كان بيقرأ في كتاب مفتوح.
1: ده في معجزة كمان حصلت مع نفس الست اللي عايشة في أمريكا، واللي خفت لما لمست توب سيدنا في الحلم. بتحكي إن سيدنا لما كان بيروح راس غارب كان بينزل في بيتهم، وبعد ما والدتها توفت وقرب ميعاد زيارة سيدنا الراس غارب، فكرت مين اللي هيستقبل سيدنا بعد وفاة والدتها. قالت تكلم أختها في القاهرة عشان تروح تستضيف سيدنا. لكن في يوم 2 يناير 1991 حلمت إن الأنبا مكاريوس في كنيسة ماري جرجس، وكان بيسأل بعض الأسئلة، وقال لها سؤال ما عرفتش إجابته، فقالت له يديها مهلة عشان تقرأ وبعدين ترد عليه. فضحك سيدنا بمحبة وبساطة وقال لها دول كلهم 32.
3: هو كان سؤال في الحساب؟
1: لا طبعا، هو كان بيرد على سؤال تاني وعلى قلقها من زيارته، ولكنه كان يقصد إنه فاضله 32 يوم وينتقل، وهي ما فهمتش إلا بعد مرور 32 يوم، وتفاجئت بنياحة الأنبا مكاريوس في المعاد اللي هو قال عليه.
2: ده راجل علاقته مفتوحة بالسمائيات.
3: مش انت قلت يا أنكل إنه كان من الآباء السواح؟
1: أيوة طبعا، وفي حادثة بتثبت كده بيحكيها القمص مقار من الآباء الكهنة الأجلاء. حكى إن سيدنا كان بيزور البليانة، وقال لأبونا مقار إنه حيصلي القداس تاني يوم، فقام أبونا رفع بخور باكر وانتظر نزول سيدنا زي العادة، بس سيدنا منزلش. بعت عم راتب تلميذه وقال لأبونا إن سيدنا بيقول قدم الحمل وصلي وهو هينزل الكنيسة في أي وقت. وبعدين بص لقى واحدة ست كبيرة أبونا يعرفها بتقول بصوت مسموع إن في قداس تاني فوق، وهي حضرت. وبعدها سيدنا نزل وقت قراية الإنجيل، ووقت التناول الست الكبيرة قربت عشان تتناول، قام سيدنا زعق لها
4: أنت مش اتناولتي في القداس اللي فوق، ما يصحش تتناولي مرة تانية.
1: فأما أبونا راح سأل الست أنت كنت فين؟ قالت له إن سيدنا كان معاه ناس تانية وبيصلوا قداس جميل في الكنيسة اللي فوق. ففهم أبونا إن سيدنا كان بيصلي مع الآباء السواح.
3: أنا حاسس إن سيدنا على قد بساطته وروحانيته كان عنده قوة وسلطان عجيب.
2: طبعا، وأكيد بيستمد قوته دي من إيمانه.
3: أيوة، مش الكتاب بيقول يا رب من أجل عبدك وحسب قلبك قد فعلت كل هذه العظائم؟ يا رب ليس مثلك ولا إله غيرك.
1: مش بس قوة روحية، ده كمان سلطان وقدرة هايلة. كان في مجموعة عاوزين يرفعوا خزنة تقيلة جدا في المطرانية، وحاولوا يرفعوها بكل طريق ما قدروش، وكانوا 4 أشخاص، والخزنة محتاجة عدد أكبر من كده بكتير. وبعدين بصوا لقوا سيدنا داخل عليهم، رشم علامة الصليب على الخزنة، وفجأة لقوا نفسهم قادرين يرفعوها كأنها معمولة من الورق مش من الحديد.
3: يا حضرة،
2: المجد لرب المجد، خزنة حديد.
1: طب ده في حاجة أقوى من كده. في حكاية حكاها عم راتب تلميذ الأنبا مكاريوس، هي إن سيدنا كان في زيارة القرية من القرى اللي في الإبروشية، ودخلت عربيته في سواق صغير خالص لدرجة إن العربية اتحشرت فيه والباب اتفتح بالعافية، وكان فيه على الجنبين مصطبة هنا ومصطبة هنا. بعد ما سيدنا خلص الزيارة طلب من عم راتب إنه يدور العربية للناحية التانية عشان يرجعوا.
2: يدورها ازاي؟ انت مش بتقول شارع ضيق جدا؟
3: يعني العربية محشورة والباب اتفتح بالعافية وسيدنا عايزها تلف كمان؟
1: ولفت.
3: ايه؟ باسم الصليب.
1: بالظبط، باسم الصليب اللي في ايد سيدنا، لانه طلب من 4 أشخاص ان هم يرفعوا العربية من 4 جهات ويلفوا بيها فوق المصطبتين ويدوروها الناحية التانية، ورشم الصليب
3: ورفعوا العربية،
1: وكانت عربية مرسيدس يعني تقيلة جدا
2: كمان،
1: وكان جواها عم راتب كمان.
3: ما دي قوة الصليب وبركة الأنبا مكاريوس.
2: ده راجل بركة كبيرة، كنز حقيقي يا أستاذ مخلص.
3: فعلا، كنيستنا مليانة بقديسين عظام عايشين ببركة صلواتهم وشفاعتهم.
1: ده غير مئات المعجزات اللي حصلت على إيد الأنبا مكاريوس في حياته أو بعد نياحته، ولسه بتحصل لحد دلوقتي.
3: ممكن تقول لنا معجزات شفاء عملها سيدنا؟
1: ياه، دي كتيرة جدا. في مرة واحد جات

0: حساسية جديدة وصدمة عصبية، ضغطه بقى صفر ونفسه وقف وقلبه ما بقاش يدق، لدرجة إنهم بدأوا يجهزوا لجنازته، وأهله كانوا حواليه بيطلبوا تدخل العذراء والأنبا ماكاريوس عشان ينقذوا ابنهم. وفجأة مرات أخوه فتحت باب الأوضة اللي كان فيها، لقت العذراء والأنبا ماكاريوس واقفين فوق راسه. بعدها بدأت حالته تتحسن ونبضه رجع طبيعي لحد ما خف تماما، وكل الناس شمت ريحة بخور وحنوط كانت مالية المكان.
1: معقولة؟ من حافة الموت للحياة؟ ده حاجة صعبة قوي.
2: طبعا، ما هو الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند ربنا.
0: ده غير معجزة شفاء عملها سيدنا يوم نياحته. كان في واحدة من الخادمات معاها بنتها الصغيرة، والبنت كانت درجة حرارتها عالية جدا، وفي نفس الوقت مامتها ما كانتش عاوزة تسيب الكنيسة وفيها جسد الأنبا ماكاريوس.
2: وبعدين عملت ايه؟
0: أخدت منديل ورق وحطته على وش سيدنا، ولما رجعت البيت دهنت جسم البنت بالمنديل، وكانت مفاجأة إن المنديل مليان زيت. بعدها البنت نامت نص ساعة وقامت سليمة تماما، وقالت لأمها أنا شفت الأنبا ماكاريوس، سيدنا ما ماتش، رشمني بالصليب وقال لي خلاص مفيش سخونة ولا حمى، وقول الماما ما تروحش المستشفى.
2: أكمل، في إيه؟ أنت تعبان؟
1: لا أبدا، مفيش حاجة بقى.
0: طب تعرف يا أكمل، في واحدة ست كان عندها حالة زي حالتك دي، وربنا اداها الشفاء ببركة وشفاعة سيدنا.
1: احكي لي أنكل من فضلك.
0: كان عندها خشونة في فقرتين من العمود الفقري وضغطوا على العصب فحصل شلل نصفي، وفي واحد من الآباء الكهنة اداها روب كان لابسه الأنبا ماكاريوس وتناولت من الأسرار المقدسة. تاني يوم ظهر لها سيدنا في الحلم وهز ايدها 3 مرات، وقامت من النوم وهي بتتحرك وطبيعية جدا.
2: أكمل، أكمل يا ابني، مالك؟ أنت بتبكي؟
1: لا لا أبدا.
0: اتفضل معايا أستاذ رأفت عشان عاوز أتكلم مع حضرتك شوية ونسيب أكمل يرتاح.
1: أنكل، ممكن أستأذنك تخلي الكتاب والشريط معايا؟
0: أوي أوي يا حبيبي.
2: في حاجة يا أستاذ مخلص؟
0: لا أبدا، بس أنا حسيت إن أكمل عايز يصلي فقلت نخرج أحسن.
1: يا رب يا رب يسوع المسيح، احنا دايما بنصلي لك وبنقول لتكن مشيئتك، وانا مؤمن بده وسعيد ان مشيئتك يا رب ان اتعرف النهاردة على واحد من قديسيك اللي بتحبهم وليهم مكانة عندك. يا انبا ماكاريوس، انت جيت للست المشلولة وشفيتها ببركة رب المجد يسوع، اتشفع لي قدام عرش النعمة ان اخف زيها واقوم يا رب يسوع عشان خاطر الست عذراء وحبيبك الأنبا ماكاريوس. اديني نعمة الشفاء من عندك يا أنبا ماكاريوس يا حبيب المسيح، خد بإيدي قومني قومني. ايه ده؟ ايه ده؟ أنا قادر أقوم، أنا واقف، أنا خفيت. أشكرك يا رب، أشكرك يا يسوع. يا بابا، بابا أنكل مخلص، أنا خفيت.
2: يا بركة يسوع، أكمل الصليب. أكمل، أشكرك يا رب المجد. أشكرك يا رب المجد.
0: المجد لاسم الله. يا بركة الأنبا ماكاريوس.
1: أنكل مخلص، دلوقتي دلوقتي في معجزة تانية تقدر تحكيها عن معجزة الأنبا ماكاريوس.
0: بس أنا دلوقتي عندي حاجة مهمة جداً لازم نعملها كلنا مع بعض.
2: ايه هي؟
0: نعمل تمجيد للقديس العظيم الأنبا ماكاريوس. يلا اتفضلوا.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. في الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم عن سفر الأمثال، وشفنا إن سفر الأمثال بدأ بالحديث عن الحكمة، وإن رأس الحكمة مخافة الرب. ولما كنا بندرس سفر الحكمة شفنا ان شهوة قلب سليمان ان الحكمة تبقى القرينة بتاعته، العروس بتاعته، في اتحاد بينه وبين الحكمة. وزي ما بنشوف في سفر الامثال وسفر الحكمة ان الحكمة هي كلمة الله المتجسد اللي بيسميه معلمنا بولس الرسول كلمة الله وحكمة الله. الحقيقة النهاردة فكرت ان ناخد اخر اصحاح في سفر الامثال، في سفر ينتهي بصوره رائعه ومفرحه تفرح القلب وتخلي الانسان دايما يعرف مكانه فيه. ممكن ناخد السفر بالتفسير الحرفي وممكن ناخده بالتفسير الرمزي. بالتفسير الحرفي هو حديث من بثشبع هي مامة سليمان مرات داود، حديث من الأم لابنها. الحديث الرمزي هو حديث الروح القدس للنفس البشرية لكي تتمتع بالروح الملوكية ولكي تكون العروس المقدسة المهيئة للعرس السماوي. أو نقدر نقول إن ختم السفر بالحديث عن الكنيسة الملكة المتهللة الفرحانة الطاهرة المقدسة المعدة لكي تكون مع عريسها المسيح إلى الأبد. هي سفر مشوق، الأصحاح مشوق ورائع، وهاخده كده بقدر الإمكان آية آية إلى حد ما. كلام لموئيل ملك مسة، ما فيش في يهوذا بلد اسمها مسة، ولذلك بيقولوا ده عبارة عن تعبير رمزي. ولموئيل يشير إلى سليمان، علمته إياه أمه: ماذا يا ابني وماذا يا ابن رحمي ثم ماذا يا ابن

زوري بتقول له انت كل شيء في حياتي، انا ندرتك تبقى بتاع ربنا، ما يهمنيش انك تكون ملك، لكن يهمني تتمتع انك تكون ملك منتسب الى ملك الملوك. كلمة الله اللي بعد كده تجسد بعد ايام سليمان. ايه علامات الملوكية؟ كيف يعيش الانسان ملكا؟ في سفر الرؤيا يقول لانه جعلنا ملوكا وكهنا لله ابي. رؤيا 1:6 جعلنا ملوكا، ادانا سلطان، ادانا سلطان. ليا يومين قاعد اقرا عن نظرة القديس ماري يعقوب السروجي للإنسان لما خلقه. الحقيقة صدقوني لما كنت قاعد أقرا فيه شعرت كده بقول إيه العار اللي احنا فيه؟ مش ممكن نتخيل إيه اللي عامله ربنا بالنسبة ليا كإنسان. بيقول لو بصينا لفوق للملائكة، رؤساء الملائكة، للشاروبين، للسرافين، للمركبة الإلهية، لم يخلق ولا واحد على صورته ومثاله، ولكن لما خلق الإنسان من التراب إيه؟ نعمله على صورتنا ومثالنا. إيه ده؟ مين أنا يا رب اللي تقني صورة الله أو على صورة الله ومثاله؟ يقول ماري يعقوب أن الله أبدع في الخلقة وأقام العالم كله كمدينة، وزين هذه المدينة بأن أقام التمثال بتاعه لكي تقدم خدمات كل الخليقة تقدمها لهذا التمثال الحي وكأنها مقدمة لله نفسه. ليحبني يحب هذا الإنسان. من الأخطر ما يمكن، أوحش ضربة بيضربنا بها الشيطان بيسميها أو بنسميها في القداس صغر النفس. يقولك أنا مين؟ أنا أساوي إيه؟ أنا يومين وماشي، تعبيرات بصح، أنا ابن الله، أنا اللي أقامني ملك، أنا اللي أعطاني سلطان، أنا اللي قدم لي كمال الحرية، لدرجة إن ممكن الإنسان يتحدى ربنا وما يمنحوش، زي ما حصل في ظهور الشيوعية. أنكرت وجود ربنا وأسفه، أنا لي طريقتي، وطلع من المر ده حلاوة. وإنسان ممكن يشتم ربنا ويبقى في واحد يغلي يقول لك يا ربي تسكت عليه ليه؟ ويقول القديس أغسطينوس طب ما سكت عليك انت، يا ما شتمنا ربنا ان ما كانش بالبق، بالتصرف، بالفكر، بالسلوك. احبائي شغلتنا النهارده نشوف ما هي صورة هذا الملك. يقول ايه؟ يقول في الآية 3 لا تعطي حيلك للنساء. حيلك هنا يعني القوة بتاعتك، ما تضيعش قوتك للنساء، ولا طرقك لمهلكات الملوك. لا تعطي حيلك للنساء ولا طرقك لمهلكات الملوك. يبدو أن بثشبع شعرت في ابنه هو عيل صغير بيميل شوية للجنس الآخر وبيميل للدلع شرب الخمر، فحذرته الناحيتين دول، الشهوة والسكر. مش لأن النساء في خطية ولا الرجال فيهم خطية، لكن الشهوة فيها خطية. الله خلق الإنسان قال لهم اكثروا واملأوا الأرض، وهو اللي أقام وهو اللي خلق حواء من جنب آدم،
هو اللي عمل أول عرس في جنة عدن، وهو اللي عمل أو يبارك العرس. أول معجزة عملها إنه بارك عرس قانا الجليل. لكن يحب إن الزوج والزوجة يكونوا إيه؟ يكونوا مقدسين في الرب. علاقتي بزوجتي أو علاقة زوجتي بيا إن إحنا

أيام جاني شخص وقعد يحكي عن مراته، يحكي قعد نص ساعة، سابه يقول كل اللي عنده. وبعدين بص له كده قال له: يا ابني الكلام بتقوله صح؟ قال له: ابونا هكذب عليك. قال له: متأكد إن مراتك اللي قالت الكلام ده؟ قال له: ده أنا عايش معاها كذا سنة. قال له: الصوت كان صوتها؟ قال له: أمال هيكون صوت مين؟ قال له: ده الشيطان بيضحك عليكم انتوا الاثنين، ده الشيطان بيوزها وهو اللي بيحمسها وهو اللي بيثيرك من جوه عشان تفقدوا سلامكم. انت تحبها لكن ما تحبش الخطيه اللي هي بتعملها. قال له: تروح؟ تعال نصطلح. قال له: اصطلح ايه يا ابني؟ ده لا يمكن تقبلك ولا تحب تشوف كاهن في البيت ولا بتحب تروح الكنيسة. قال له: بس تعالى معي. صمم، خبط على الباب، فالست فتحت شراع، لقيت أبونا راجل عجوز كده كبير، راحت قافلة الشراع وما سألتش فيه. قال له: مش أنا قلت لك ما تجيش، مش عايزك تتحط في الموقف ده. قال له: يا ابني ما تخافش. شال الصليب كده ورشم على الباب وقال له: قول معايا: صوت الرب يقطع لهيب النار. ورشم مرة تانية وقال له: قول معايا: صوت الرب يقطع لهيب النار. وفي التالتة قال له: صوت الرب يقطع لهيب النار. بص لي الست فتحت وجت تركع قدامه، راح شدتها كده: لأنت بنتي. قالت: طلباتك ايه؟ قال له: طلباتي المسيح يبقى جواكم. بيقول: ما عتبتهاش في حاجة، ولا جوزها عتبها في حاجة، ولا هي اشتكت من حاجة، وعاشوا في سلام بقية عمرهم. ومن القصص دي الكثير، لما بيدخل المسيح جوه البيت بيحل المشاكل، لأنه بياخد الزوج يخليه ملك، وبياخد الزوجة يخليها ملكة، ويعيشوا الاثنين مش لأجل شهوة جسد ولا لأجل أمور أخرى، ولكن يعيش الاثنين على مستوى ملوكي سماوي. تبقى الزوجة عايشة حاسة إن روح الله واخدها كما بجناحي حمامة بتطير لكي توجد في أحضان الله، ويبقى الزوج حاسس إن هو في السماء، مش بيشوف مراته، بيشوف مراته الكنيسة، وهي مش بتشوف جوزها، بتشوف في جوزها مين؟ المسيح. هي تحبه وهو يحبها، لأنه إيه؟ لأنه جوه البيت المسيح قائم، وهو اللي ضمهم لبعض ويجعل من الاثنين جسدا واحد. فهنا أول، إذا خدناه بالجانب الحرفي بيطلب منه ابعد عن شهوات الجسد. إن خدناها بالجانب الروحي نقول عايزنا من إيه؟ ما ننعزلش عن الاتحاد مع الله. هو اللي يدينا الوحدة، نبقى العروس المقدسة لعرسها المسيح، ولا نقبل أن نضيع طاقاتنا في أمور العالم. طب وإيه الحاجة النصيحة التانية؟ تقول لابنها إيه؟ ليس للملوك يا لموئيل ليس للملوك أن يشربوا خمراً ولا للعظماء المسكر، لئلا يشربوا وينسوا المفروض ويغيروا حجة كل بني المزلة. أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس، يشرب وينسى فخره ولا يذكر تعبه بعد. حاجة غريبة بتقول له: اوعى ايه تشرب خمر، والناس العظماء ما يسكروش، واوعى تشرب لحسن تنسى المفروض التزاماتك انك انت قاضي. تعرف زمان الملك كان بيبقى ملك وهو المشرع وهو اللي بيحكم وهو اللي بينفذ، فهتضيع الناس معاك، تبقى سكران فما تعرفش حقوق الناس تضيعها. ويغيروا حجة بني المزلة، الناس المظلومين والمتضايقين مش هتحس بيهم لانك سكران. وبعدين يقول: أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس، يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد. دي تاخد على محملين، أما فيها

من الايه؟ نوع اقدر اقول كأم بتقول له طب جرب شوف الناس، هات واحد مر النفس يشرب له كاس ولا يسكر، تلاقيه قاعد يضحك ويهزر ويعمل، وبعدها بساعتين يروح الخمرة تلاقي حالته رجعت لإيه؟ أوحش من مكان. فالخمرة إذا كان بتدي تفوق بتفوق لمدة ساعة ولا اتنين ويرجع زي السيجارة زي أي حاجة من الدراجز المخدرات. الواحد يتهيأ له يا يقول لك بنسى الدنيا واللي فيها، مش بينسى ولا بتحل له مشاكل. لكن محتاجين زي ما بيقول كثير من الآباء ناخد المفهوم الروحي اللي هو ايه؟ يقول اعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس. الخمر في العهد القديم والعهد الجديد يشير لايه؟ قلنا كتير للفرح. ادوا فرح الروح لمر النفس. تخيل كده واحد شايل صليب، لو انا سالت مين عندكم شايل صليب هيطلع كم واحد كم في الميه؟ تقالي 100%، فيش واحد مش هيشيل صليب، ولا في حد مش شايل؟ اذا ما ليه اذا ما كانش شايل يدور له على الصليب يشيله. لازم نشارك المسيح. بيقول كده ايه مع المسيح؟ ايه صلبت، ما بقاش مسيحي الا لو شلت الصليب مع مسيحي. لكن وانا مر النفس بالصليب اذكر بايه؟ بكلمه الله الخمر المفرح فرح قلبي. كنت امبارح قاعد افكر في مجموعه من الناس اللي في السبي دانيال. مين كان في فرح دانيال؟ مين شاف مر زي دانيال؟ واحد في ارض السبي محروم من الهيكل، محروم من بيت ربنا، محروم من الكهنه، محروم من الاعداد الروحيه، محروم من الحرية، محروم من بلده. وبعدين تلاقي الملوك يقفوا كده مسهولين قدامه لما يكلموه يسموه قدوس الايه؟ القدوسين. انت مش من هنا، مالنا من فين؟ احنا شايفينك كده طبيعتك مش زي كل الناس اللي حوالينا ولا زينا احنا الملوك. انت عينة جديدة ما شفناهاش. ايه العينة؟ قال انت الاله بتاعك كده باين مش إله من على الأرض، إله من فوق فرافع قلبك فوق في السماء. والملك أرتشحستا لما يكلم عزرا في السبي يقول إيه؟ كاتب شريعة إله السماء الكامل. مش الكاتب بتاعي في الديوان ولا الكاتب للآلهة، وعنده آلهة كتير. قال لا، كل الكتبة دول كوم عينيك وشكلك وابتسامتك ولطفك وتصرفاتك أعماقك كده بتشهد إنك فيك لمسة مش أرضية، فيك لمسة سماوية. لذلك يسميه إيه؟ كاتب شريعة إله السماء الإيه؟ الكامل. ممكن كده كل واحد على الكارت بتاعه بدل ما يقول المهندس فلان ولا الدكتور فلان ولا الدكتورة فلان تقول كده ايه؟ كاتب او كاتبة شريعة اله السماء الكامل. ايه عملت ايه في الشريعة؟ خلت عزرة شبه سماوي. فالملك قال ده كاتب من نوع جديد. لما يديله هدايا يقول له روح وديها سلمها، مش يقول له سلمها للكهنة اللي في باب اللي في اورشليم، يقول له سلمها قدام ايه؟ قدام اله السماء. قدام اله السماء. مش انت رايح البيت بتاع اللي في اورشليم اللي اتبناه زروباب اللي قبلك؟ قال له قال له لا، انا مش بشوف فيه حجاره. امال بتشوف فيه ايه؟ قال انا شايف الاله بتاعكم مغير طبيعتكم، فيكم طبيعه كده مش بشوفها في شعب اخر غيركم. احبائي لما بيطلب مننا ان احنا نسكر، نسكر بحب الله الفائق. اقول لك ايه رايك في الصليب ده؟ تقول لي ياه الصليب ايه ده، القيامه مفرحه قلبي.
ايه رأيك في الضيقة دي؟ ده من ضيقات كثيرة. ايه؟ ندخل ملكوت السماوات. ايه رأيك في فلان اللي شتمك؟ اوه تم المسيح اتشتم وانا اطول اخذ البركة دي. فهنا الملك طلب منه حاجتين. الحاجة الاولى ايه؟ الهروب من الشهوات، او تسلم حيلك قوتك للخطية. الحاجة التانية الايجابية، اشرب من مسكر حب الله الفائق، او من خمر كلمة الله المفرحة للقلوب. داود النبي رجل آلام يقول ايه؟ بكلامك ايه؟ اتلذذ. سلام. يقول له غريب انا على الارض فلا تخفي عني وصاياك. انا في غربة، مين ينور لي الطريق؟ مين يفرح قلبي؟ مين يرفع قلبي للسماء؟ انجيلك. يعني على الناس اللي حاطين الانجيل كده وتلاقيه مذهب وحاطينه في اوضه السفره ولا في اي حته ومبسوطين، يقول لك انا عندي 3-4 نسخ اناجيل. انجيل مش كتاب بيتقرا، الانجيل صداقه حيه مع كلمه الله الساكن فينا. ناخد الجانب الاخر اللي هو بالنسبه لايه؟ بيقول له حاجة التالتة، افتح فمك لأجل الأخرس، اللي خليك مدافع عن الخرس اللي ملهمش، ليس لهم من يسأل عنهم، اللي ملهمش صوت. وانت ملك خلي بالك للخرس في دعوة كل يتيم. افتح فمك، اقضي بالعدل، حامي عن الفقير والمسكين. أنا عايز أقف عند الحتة دي. في ناس الخطية خلتهم خرس، مش عارفين يصلوا، مش عارفين يتكلموا مع ربنا. افتح فمك وقول له يا رب، العالم مليان ملايين من الناس لم تعرف اسمك القدوس، مش هستريح غير لما تشيل اليتم، فقدوا الأب السماوي، عايشين كيتامى. يقول السيد المسيح ايه؟ لا أترككم. إيه؟ هو كلهم كان باباهم ميت؟ لا، كانوا يتامى لأنهم فقدوا علاقتهم بالآب السماوي. فقال لهم لا أترككم يتامى. العالم مليان بالأيتام ولا مش مليان؟ في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، العالم محتاج حد يفتح بقه ويعمل مطانيات ويقول له يا رب خلص شعبك. ولما بقول له شعبك مش بقول له الناس اللي في مصر، بقول له البشريه كلها، خلص شعبك، خلص البشريه كلها. اقضوا بالعدل ودوروا على اليتيم والفقير والمسكين. اذا كان مسيحنا الغني افتقر لكي يغنينا، فبالاولى نحن ايضا نفتقر لكي نغني الاخرين. ده الجزء الاولاني، ان النفس تعيش كايه؟ كملك. ناخد النفس كعروس بقى للمسيح. يقول امرأة فاضلة من يجدها؟ لأن ثمنها يفوق الايه؟ اللي قال. طبعا كل واحدة تبص تقول يا ترى أنا الايه؟ اللي ثمني يفوق اللي قال، ايه رأيكم؟ كل نفس بشرية تقول أنا اقتنيت اللؤلؤة الكثيرة الثمن. فلما بقتني اللؤلؤة الكثيرة الثمن ويسكن الله فيا، أبقى أنا إيه؟ أبقى تمني يفوق اللآلئ. الحامل المسيح جواه، يبقى ده العروس السماوية اللي تمنها يفوق الإيه؟ اللآلئ. ولما بنقول عن الست العذراء إنها المرأة الفاضلة، من يجدها فثمنها يفوق اللآلئ، لأنها حملت المسيح. ودي دعوة أن كل واحد فينا يشيل المسيح لكي يكون أيضا تمنى يفوق اللي قال. بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة. حاجة غريبة أوي. مين اللي يثق في التاني؟ الزوج في الزوجة ولا الزوجة في الزوج؟ أنا أتكي على صدر عريسي المسيح وأقول له
ماليش حد غيرك.

يقول لي كده، ياخدني في حضنه ويقول لي وانا كمان انت كل حاجه بالنسبه لي، انا لحبيبي وحبيبي لي، الراعي بين السوسن. لما بنثق فيه رد الفعل ايه؟ هو يثق فينا. اقول له انت كلك جميل، كلك مشتهيات، فمه ايه؟ كله مشتهيات. يقول كلك جميلة يا حبيبتي، كلك جميلة، ليس فيك عيب. ده انا خاطي يا رب. قال لي كله اتمسح. امال انا جاي اعمل ايه على الصليب؟ كله اتمسح، تقلقش، انا غافر الخطية، انا منقذ النفوس من الفساد. فهنا بيرفع من قلب ايه؟ من فكرنا. فبيقول بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج الى غنيمه، كان هي كل حاجه بالنسبه لي. تصنع له خيرا لا شرا كل ايام حياتها. من اول ما الواحد يصحى الصبح لغايه ما ينام، لغايه ما يصبح ثاني يوم، 24 ساعه يصنع خيرا، حتى بفكره حاطط راسه على المخده وفكره بيقول له يا رب اذكر خلاص العالم كله، اذكر غير المؤمنين، اذكر اللي ما داقوش حلاوتك، اذكر كل نفس تشبع منك، نفسنا كل العالم يتمتع بيك، اذكر الاجيال القديمه بنصلي من اجلها، اذكر الاجيال الحاضره قدسها، اذكر الاجيال الاتيه ايضا وضب لها لخلاص نفسها. فكر مقدس، كلام مقدس، عمل مقدس، شركة مع الآخرين مقدسة، عبادة مقدسة. فنقول زي ما قيل عن السيد المسيح يقول يصنع إيه؟ خيرا. وأنا العروس بتاعته، مش ممكن هو يقول يصنع خيرا وأنا أقول أصنع شرا، أحمله معايا فيتقال عني تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتي. مش أقول أهو قبل ما أموت أبقى إيه؟ أبقى أتوب وارجع لربنا واعترف وخلاص، لا، كل عمري، كل عمري ليك. تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين. تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين. تشتغل الكتان طبعا دايما كان لبس الكهنة في العهد القديم إشارة للبر والطهارة. بتلبس، بتشتغل، لا تتوقف عن العمل، لأنها حاملة مين؟ أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا إيه؟ اللي جوايا يقول آتي أنا وأبي ونصنع فيه إيه؟ منزلا. مين جوايا؟ إلهي الآب الذي لا يتوقف عن العمل، إلهي الكلمة المتجسد اللي لا زال يعمل لأجلي مجدي في السماء. فإذا كان الآب يعمل والابن يعمل وروح الله لا يتوقف عن أن يعمل، وأنا أيضا إيه؟ يقول العاملان مع الله. بولس الرسول يقول إيه؟ العاملان مع الله. هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، ما عندهاش الخمول ولا الكسل، لكن زي السفينة، وسفينة تشير للكنيسة اللي حاملة ايه؟ جايبة الطعام الروحي. بحضر القداس مش روتين ولا بسمع وعظة عشان أأيد تفسير الآية، ولا بصلي في مخدعي عشان ضميري يستريح. امال ايه؟ قال دي سفينة، والسفينة طالعة المينا، والمينا بتاعتي أورشليم العليا. فأنا مع نوح في الفلك والعالم كله قاعد يغرق، وأنا بقول له يا ربي نفسي العالم يدخل جوه معايا ويدوق عشان تستقر السفينة في أحضانك ونتعيش نتمتع بيك أنت الخبز النازل من السماء. وتقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها. إيه يعني تقوم وإذا ليل بعد وتعطي أكلها أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها؟ إنسان الله يشوف العالم كله نايم ويقوم في نص الليل سهران،

مش ضروري سهران يعني الساعة 3 الفجر ولا 4 الفجر، سهران يعني القلب يقظ، أنا نائمة وقلبي قلبي مستيقظ. حتى لو كل العالم نام أنا ما نامش، حتى لو كل العالم كسل أنا ما كسلش. عايز إيه؟ عايز أقدم المسيح لأهل بيتي، البشرية بيت أهل بيتي، أنا عضو في البشرية، نفسي كل أهل بيتي يذوق الخبز النازل من السماء. آباؤكم أكلوا من في الرية وإيه؟ وماتوا، من يأكلني يحيا إلى الأبد. متى إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان، لازم نقدم كلمة الله الحية، نقدم جسد الرب ودمه، نقدم الفكر الحي، نقول يا رب احنا في السفينة وانت القبطان بتاعها، طالعين مطمئنين انك انت القائد الحي اللي تدخل بينا الى الميناء بسلام. تقدم ايضا فريضة لفتياتها وهي بتشتغل صمتة، بناتها يبصوا كده يقولوا ايه ده، ماما صحي الساعة 4 الفجر توضب الاكل، يبقى طب احنا ايه؟ تبص لها الواحدة قامت تقول لما ممكن اساعدك، تقول لها حبيبتي نامي شوية، تقول لا لا لا انا نفسي ايه اشتغل معاك، ايه ما تلاش قومي ما تلاش اشتغلي معايا. لكن لما شافتها وهي بتشتغل ومبتسمة وفرحانة ومتهللة وطول اليوم سعيدة بربنا، فتقول طب ليه ما بقاش زي ماما، ما هي سعيدة هي عايشة في السماء. احنا احبائي المفروض ندوق ولادنا السماء اللي جوانا. تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما، ايديها في الشغل عايزة جوزها دايما ايه يغتني، تلاقي الحقل ده رخيص تشتري الجوزي، تلاقي في الحقل في حتة أرض حتة فاضية تقول طب ما نغرس فيه كرم، طب ما أنت عندك عمال، قال لا لا ده الكرم بتاع جوزي. ولاد ربنا يبصوا كده للبشرية، الكرم بتاع المسيح، والنفس لا تتوقف عن أن تعمل لأجل إيه؟ كرم الرب. تنطق حقويها، منطقة الحقوين دي إشارة للطهارة وإشارة للعمل، العبيد زمان يمنطق هدومه عشان هدومه تترفع لفوق ما تعطلهوش وهو بيجري يشتغل. وايضا العساكر لغايه دلوقتي تلاقي فيه اللي ايه المنطقه في الظهر عشان ظهر يبقى صلب، فالعروس الحيه تبقى زي العسكري بس يشتغل لحساب جوزها، وزي العبد وهي فرحانه وسعيده تقول انا كل الناس بقى انا اخدمه، زوجي وولادي واحفادي وجيراني، واتمنى كل البشريه أبنى الخدام بتاعتهم زي ما المسيح جه خدام أو عبد قبل أن يكون عبدا من أجلنا. تشعر تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، تعرفش إيه الرخاوة ولا ما يهمش ولا على ما يجراش حاجة ولا بك خليها البكرة، لكن دايما الذراع قوي. تشعر أن تجارتها جيدة، سراجها لا ينطفئ في الليل، شغالة طول الليل. تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفها بالفلكة، ده وهي بتغزل باليد ماسكة الفلكة وبالتانية المغزل عشان تطلع من الصوف تعمل قطعة نسيج. تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين، حبها مش بس لأهل بيتها وأيضا للمساكين. لا تخشى على بيتها من الثلج لأنها بتعمل هدوم بالصوف، فمش خايفة من التلج، ولادها وجوزها متدفين، لأن كل أهل بيتها لابسين حللا، حلل من الصوف أو من الكتان، الصوف عشان تشيل البرد والكتان علامة البهاء. تعمل لنفسها موشيات زي الستاير، لبسها بوس وأرجوان، لبس ملوك الأرجوان والبوس الكهنوت، يعني لبس سماوي ملكي. زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض، يقولوا يا فلان ده جوز مين؟ جوز فلانة، جوز فلانة، وهو يبقى إيه سعيد إنه أيضا إيه إن الناس بتكلم عليه
بيفتخروا بمراته. زي ما احنا بنفتخر بالمسيح، المسيح افتخر بينا. قلت له ولادي، وندخل كده في السماء، يقول تعالوا إلي يا مباركي أبي، تعالوا إلي. ابن ده لذيذ، عايز يبقى إيه يعني، ليه يعني في معزة لولاده. لما الأخ الكبير رفض يدخل الابن الراجع من الخطية، ما زعلش لا من الأولاني ولا من التاني. بالنسبة للخاطي قال كان ضالا فايه؟ فوجد. كان ضالا فوجد، كان ميت فعاش. طب والكبير؟ قال قعد يتوسل، ايه اخوك ده كان كذا وكان كذا. مين بيكلم التاني؟ الخالق بيكلم المخلوق، بيتوسل اليه. سلام، ايه ده يا رب؟ عجيب ربنا في معزته للانسان. تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف. الشريعة بتاعتها شريعة الحب والمعروف، ولسانها دايما ينطق بالحكمة السماوية. تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل، عينيها كده على كل احتياجات البيت، الراجل والولاد حتى الحيوانات، حتى الطيور، عينيها على احتياجات البيت. يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها. بنات كثيرات عملنا فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا. طبعا الآية دي كمان تشير بالذات للست العذراء، لأن لم يوجد في العالم كله إنسانة تأهلت يتجسد الكلمة منها غير الست العذراء بعمل الروح القدس فيها، قدسها وهيئها لهذا العمل. الحسن أو الجمال غش والجمال باطل. مش الجمال جمال المنظر البراني. أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. الجمال داخلي، روح التقوى. أعطوها من ثمر يديها لتمدحها أعمالها في الأبواب. أعمالها هي لتشهد لجمالها ومجدها الداخلي. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، ونرجو أن ربنا يفرح قلبنا كلنا. لماذا قال الرب لهوشع النبي اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا؟ وأخذ بالفعل جومر زوجة له، وكلمة جومر تعني فساد. حتى لو سلمنا أن الزنا المقصود هنا هو ترك الرب وعبادة الأوثان والتبخير لها، فلماذا سمح الله إذن لبنيه لنبيه هوشع أن يتزوج ويلتصق بامرأة مثل هذه المرأة؟ هو في ردود كتير. الرد الأولاني أن دي كانت مجرد رؤية، أنه شاف رؤية وقال له أعمل كذا وكذا، ونفسه تمررت جواه وهو في الرؤية، فحس بحب ربنا. إزاي بعد ما شعبه ساب عبادة الله وزنى؟ كلمة الزنا مش ضروري الزنا الجسدي، لكن إنكار وجود ربنا نوع من الزنا الروحي. فالبعض بيقول ان ممكن دي تكون مجرد رؤية، البعض الاخر بيقول انها ليست زنا جسدي، ولكن كل النساء والبنات زي ما مكتوب في بعض الانبياء ان لم توجد انسانة واحدة مقدسة لربنا، فكان كلهم وحشين فاخذ واحدة وممكن يكون توبها ورجعها لربنا. انما المعنى الروحي ان ربنا طويل طويل الاناة، رغم ان اي رجل عادي لن يقبل انسانة زانية ان يجوزها، خاصة لو كانت تزوجت منه وبعدين زنت، فبيبقى صعب جدا الا النادر جدا. لكن مع هذا ربنا القدوس من اجل حبه ممكن يسامح ويغفر رجعت النفس اليه. ربنا يفرح قلبكم ويسندكم. عيد ابونا بشوي نفس الفساد يومين، يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله نبتدي النهضة. ما احنا نهضة أبونا بشوي مش بنحطها نهضة من أجل إنسان، لازم دي تبقى واضحة في حياتنا. احنا بنعتبر كمثال حي لينا لإزاي عاش في إنجيل المسيح، وإزاي تمتع بربنا، وإزاي عشق الكتاب المقدس، وأيضا إزاي كان النفوس غالية عليه يشتاق لخلاص كل واحد.
ولذلك بزعل جدا مع هدول ابونا، اقول احكي لنا معجزه من المعجزات اللي عملها. الكنيسه ما عندناش موضوع المعجزات، الكنيسه بتاعتنا كنيسه كل انسان يشتهي ان كل نفس تتمتع بربنا. المعجزه العظمى ان الخطاه يرجعوا ربنا، والنفوس البعيده تبقى اهل بيت الله، والذين لم يعرفوا الرب يعرفوا. فاحنا نفسنا الطابع بتاعنا ما يتغيرش. يعني بزعل، انا الحقيقه بحاول اشيل كل الكتب اللي عن المعجزات الموجوده في المكتب، مش بس اريح لها، لكن سير القديسين سواء القدام او المعاصرين بركه لينا. لكن لازم بقى لنا خط روحي سليم، لانه كل شيء بالفكر المسيحي الحلو يبهل. بنحب البابا كرولوس، كنا بنعيد له، لكن ما يشغلنا في البابا كرولوس ان كان راجل صلاه وتسبيح، وكان بيبكي من اجل كل نفس بتبكي، وكان بيئن، وكان بيعمل مطانيات كثيره، وكان شايل احمال ثقيله. اللي بيحب البابا كرولوس يتشبه بيه. ربنا يدينا نعمه ويدينا بركه، لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.

إن مجيء الرب يسوع يجب أن يكون في كل لحظة في حياتنا. هو يجيء ويجيء في كل حين، في ساعة انتقالنا، والآن وكل أوان. فنحن ننتظر مجيء الرب بشوق، ففي ذلك اليوم سننطلق مع الله وستصمت كل أصوات اشتياقاتنا.

كورال فتيات الأندرويس يقدم الاستعداد للمجيء الثاني في شريطه الخامس الرب قريب.

يا كل صفوف السمائيين، رتلوا لإلهنا بنغمات التسبيح، وابتهجوا معنا اليوم فرحين بقيامة السيد المسيح. إذ قام المسيح من الموت وصار بكورة الراقدين، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟

كيسة واشفق بأجفان البكاء شمت الطغاة بنافق واشمت بأسلحة

0: راعي حمام وصاحب الخراف، لم تتركنا بعد قيامتك وصعودك، لكنك حي فينا، تعمل بداخلنا، تقوينا وتعزينا.
1: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، فلا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، عيني عليك فأنت منقوش على كفك.

0: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي في عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
1: الإنجيل رسالة لنا من فم الإله، رسالة نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.

قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، واستيقظوا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، بل كونوا مستعدين لأنكم لا تعلمون متى يأتي العريس المسيح الرب.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي، اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي، أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره.

الله، تشتاق أن تراك، أن تحيا في حماك، فأنت هو مشتهاها ومشتهى كل الأجيال.

يا حسنها مدينة تشاع بالبهاء، معلنة أمجاد المسيح الإله، مدينة السماء، موطن الأبرار ومسكن الغالبين، فعش في السماء.

0: ثم رأيت ملاكا آخرا طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه.
1: إننا نعيش في فجر الأزمنة الأخيرة، في عصر فائض بالإضطرابات، فاسهروا يا شعب المسيح، تيقظوا واعلموا أن الرب قريب.

سفر العدد. الأصحاح 25. وأقام إسرائيل في شطيم، وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهن، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن. وتعلق إسرائيل ببعل فغور، فحمي غضب الرب على إسرائيل. فقال الرب لموسى: خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس، فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. فقال موسى لقضاة إسرائيل: اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور. وإذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع، فلما رأى ذلك فنحاس بن إلعازار بن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة وطعن كليهما، الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها، فامتنع الوباء عن بني إسرائيل، وكان الذين ماتوا بالوباء 24,000. فكلم الرب موسى قائلا: فنحاس بن إلعازار بن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني إسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم حتى لم أفني بني إسرائيل بغيرتي، لذلك قل: ها أنا ذا أعطيه ميثاقي ميثاق السلام، فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت أبدي لأجل أنه غار لله وكفر عن بني إسرائيل. وكان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمري ابن سالو رئيس بيت أب من الشمعونيين، واسم المرأة المديانية المقتولة كزبي بنت صور، هو رئيس قبائل بيت أب في مديان. ثم كلم الرب موسى قائلا: ضايقوا المديانيين واضربوهم، لأنهم ضايقوكم بمكايدهم التي كادوكم بها في أمر فغور وأمر كزبي أختهم بنت رئيس لمديان التي قتلت يوم الوباء بسبب فغور.

الأصحاح السادس والعشرون. ثم بعد الوباء كلم الرب موسى وإلعازار ابن هارون الكاهن قائلا: خذ عدد كل جماعة بني إسرائيل من ابن 20 سنة فصاعدا حسب بيوت آبائهم، كل خارج للجند في إسرائيل. فكلمهم موسى وإلعازار الكاهن في عربات مؤاب على أردن أريحا قائلين: من ابن 20 سنة فصاعدا كما أمر الرب موسى وبني إسرائيل الخارجين من أرض مصر. رأوبين بكر إسرائيل، بنو رأوبين لحنوك عشيرة الحنوكيين، لفلو عشيرة الفلويين، لحصرون عشيرة الحصرونيين، لكرمي عشيرة الكرميين. هذه عشائر الرأوبينيين، وكان المعدودون منهم 43,730. وابن فلو الياب، وبنو الياب نموئيل وداثان وابي رام، وهما داثان وابي رام المدعوان من الجماعة اللذان خاصما موسى وهارون في جماعة قورح حين خاصموا الرب، ففتحت الارض فاها وابتلعتهما مع قورح حين مات القوم باحراق النار 250 رجلا فصاروا عبرة. واما بنو قورح فلم يموتوا. بنو شمعون حسب عشائرهم: لنموئيل عشيرة النموئيليين، ليامين عشيرة اليامينيين، لياكين عشيرة الياكينيين، لزارح عشيرة الزارحيين، لشاؤول عشيرة الشاؤوليين. هذه عشائر الشمعونيين 22,200. بنو جاد حسب عشائرهم: لصفون عشيرة الصيفونيين، لحجي عشيرة الحجيين، لشوني عشيرة الشونيين، لأزني عشيرة الأزنيين، لعيري عشيرة العيريين، لأرود عشيرة الأروديين، لأرئيلي عشيرة الأرئيليين. هذه عشائر بني جاد حسب عددهم 40,500. ابنا يهوذا عير وأونان، ومات عير وأونان في أرض كنعان. فكان بنو يهوذا حسب عشائرهم: لشيلة عشيرة الشيليين، ولفارس عشيرة الفارسيين، ولزارح عشيرة الزارحيين. وكان بنو فارس لحصرون عشيرة الحصرونيين، ولحامول عشيرة الحاموليين. هذه عشائر يهوذا حسب عددهم 76,500. بنو يساكر حسب عشائرهم: لتولاع عشيرة التولاعيين، ولفوة عشيرة الفويين، وليشوب عشيرة الياشوبيين، ولشمرون عشيرة الشمرونيين. هذه عشائر يساكر حسب عددهم 64,300. بنو زبولون حسب عشائرهم: لسارد عشيرة الصارديين، ولإيلون عشيرة الإيلونيين، وليحلئيل عشيرة الياحلئيليين. هذه عشائر الزبولونيين حسب عددهم 60,500. ابنا يوسف حسب عشائرهما منسى وأفرايم. بنو منسى لماكير عشيرة المكيريين، وماكير ولد جلعاد، ولجلعاد عشيرة الجلعاديين. هؤلاء بنو جلعاد. لإيعزر عشيرة الإيعزريين، لحالق عشيرة الحالقيين، لأسرئيل عشيرة الأسرئيليين، لشكم عشيرة الشكميين، لشمداع عشيرة الشميداعيين، لحافر عشيرة الحافريين. وأما صلفحاد بن حافر فلم يكن له بنون بل بنات. وأسماء بنات صلفحاد: محلة ونوعة وحجلة وملكة
وطرسة، هذه عشائر منسة، والمعدودون منهم 52,700. وهؤلاء بنو أفرايم حسب عشائرهم: لشوتالح عشيرة الشوتالحيين، لباكر عشيرة الباكريين، لتاحن عشيرة التاحنيين. وهؤلاء بنو شوتالح لعيران عشيرة العيرانيين، هذه عشائر بني أفرايم حسب عددهم 32,500. هؤلاء بنو يوسف حسب عشائرهم. بنو بنيامين حسب عشائرهم: لبالع عشيرة البالعيين، لأشبيل عشيرة الأشبيليين، لأحرام عشيرة الأحراميين، لشفوفام عشيرة الشفوفاميين، لحوفام عشيرة الحوفاميين. وكان ابن بالع أرض ونعمان، لأرض عشيرة الأرضيين، ولنعمان عشيرة النعمانيين. هؤلاء بنو بنيامين حسب عشائرهم، والمعدودون منهم 45,600. هؤلاء بنو دان حسب عشائرهم: لشوحام عشيرة الشوحاميين، هذه قبائل دان حسب عشائرهم. جميع عشائر الشوحاميين حسب عددهم 64,400. بنو آشير حسب عشائرهم: ليمنة عشيرة اليمنيين، ليشوي عشيرة اليشويين، لبريعة عشيرة البريعة.

بعيين لبني بريعة، لحابر عشيرة الحابريين، لملك إيل عشيرة الملك إيليين. واسم ابنة أشير سارح. هذه عشائر بني أشير حسب عددهم 53,400. بنو نفتالي حسب عشائرهم: لياحصئيل عشيرة الياحصئيليين، لجوني عشيرة الجونيين، ليصر عشيرة اليصريين، لشليم عشيرة الشيليميين. هذه قبائل نفتالي حسب عشائرهم، والمعدودون منهم 45,400. هؤلاء المعدودون من بني إسرائيل 600,730. ثم كلم الرب موسى قائلا: لهؤلاء تقسم الأرض نصيبا على عدد الأسماء، الكثير تكثر له نصيبه، والقليل تقلل له نصيبه، كل واحد حسب المعدودين منه يعطى نصيبه. إنما بالقرعة تقسم الأرض حسب أسماء أصباط آبائهم يملكون، حسب القرعة يقسم نصيبهم بين كثير وقليل. وهؤلاء المعدودون من اللاويين حسب عشائرهم: لجرشون عشيرة الجرشونيين، لقهات عشيرة القهاتيين، لمراري عشيرة المراريين. هذه عشائر لاوي: عشيرة اللبنيين، وعشيرة الحبرونيين، وعشيرة المحليين، وعشيرة الموشيين، وعشيرة القورحيين. وأما قهات فولد عمرام، واسم امرأة عمرام يوكابت بنت لاوي التي ولدت للاوي في مصر. فولدت لعمرام هارون وموسى ومريم أختهما. ولهارون ولد ناداب وأبيه وألعازار وإيثمار. وأما ناداب وأبيه فماتا عندما قربا نارا غريبة أمام الرب. وكان المعدودون منهم 23,000، كل ذكر من ابن شهر فصاعدا، لأنهم لم يعدوا بين بني إسرائيل، إذ لم يعط لهم نصيب بين بني إسرائيل. هؤلاء هم الذين عدهم موسى وألعازار الكاهن حين عدا بني إسرائيل في عربات مؤاب على أردن أريحا. وفي هؤلاء لم يكن إنسان من الذين عدهم موسى وهارون الكاهن حين عدا بني إسرائيل في برية سيناء، لأن الرب قال لهم إنهم يموتون في البرية، فلم يبق منهم إنسان إلا كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون.

الاصحاح 27. فتقدمت بنات صلفحاد ابن حافر ابن جلعاد ابن ماكير ابن منسة من عشائر منسة ابن يوسف، وهذه اسماء بناته: محلة ونوعة وحجلة وملكة وترسة. ووقفنا امام موسى وألعازار الكاهن وامام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات: ابونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح، بل بخطيته مات ولم يكن له بنون. لماذا يحذف اسم ابينا من بين عشيرته؟ لانه ليس له ابن. اعطنا ملكا بين اخوة ابينا. فقدم موسى دعواهن امام الرب. فكلم الرب موسى قائلا: بحق تكلمت بنات صلفحاد، فتعطيهن ملك نصيب بين اخوة ابيهن، وتنقل نصيب ابيهن اليهن، وتكلم بني اسرائيل قائلا: ايما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه الى ابنته، وان لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لاخوته، وان لم يكن له اخوة تعطوا ملكه لاخوة ابيه، وان لم يكن لابيه اخوة تعطوا ملكه لنسيبه الاقرب اليه من عشيرته فيرثه. فصارت لبني اسرائيل فريضة قضاء كما امر الرب موسى. وقال الرب لموسى: اصعد الى جبل عباريم هذا وانظر الارض التي اعطيت بني اسرائيل، ومتى نظرتها تضم الى قومك انت ايضا كما ضم هارون اخوه، لانكما في برية سين عند مخاصمة الجماعة عصيتما قولي ان تقدساني بالماء امام اعينهم، ذلك ماء مريبة قادش في برية سين. فكلم موسى الرب قائلا: ليوكل الرب اله ارواح جميع البشر رجلا على الجماعة يخرج امامهم ويدخل امامهم ويخرجهم ويدخلهم، لكي لا تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي لها. فقال الرب لموسى: خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه، واوقفه قدام ألعازار الكاهن وقدام كل الجماعة، واوصه امام اعينهم، واجعل من هيبتك عليه لكي يسمع له كل جماعة بني اسرائيل، فيقف امام ألعازار الكاهن فيسأل له بقضاء الاوريم امام الرب، حسب قوله يخرجون وحسب قوله يدخلون، هو وكل بني اسرائيل معه كل الجماعة. ففعل موسى كما امره الرب، اخذ يشوع واوقفه قدام ألعازار الكاهن وقدام كل الجماعة، ووضع يديه عليه واوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى.

0: بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة شخصية المسيح كلمة الله الحي، القيت في قداس الجمعة 18/10/2002 للقمص تدرس يعقوب.
1: امين. في المزمور اللي سمعناه النهاردة نسمع الحديث الموجه للسيد المسيح: تقلد سيفك على فخذك أيها القوي الجبار، بحسنك وجمالك واستله وانجح واملك. وفي نفس الوقت في إنجيل معلمنا متى اللي سمعناه يقول عنه: لا يصيح ولا يسمع أحد صوته. صور غريبة لو الواحد أخذها بالمنطق البشري يستصعب قبولها. إزاي تقول له تمنطق بالسيف واملك واستله واملك، وفي نفس الوقت تقول له ده أنت كلك جمال وكلك حسن، وأيضا يقول لا يصيح ولا يسمع أحد صوته. ثلاثة كده مش راكبين على بعض. يعني ما تجيش حد ضابط في الجيش تقول له خليك جبار وامسك السلاح عشان انت انسان جميل لدخل الجمال او الحسن في وسط المعركة، ولا تقول له خليك هادي وديع وفي نفس الوقت تقول له ايه امسك السيف بتاعك استله واملك وانجح. شخصية المسيح شخصية عجيبة لأنها تحمل في داخلها بكون كلمة الله الحي يحمل إمكانيات غير بشرية. من بره جاي لكي يكون أو لكي يملك كمن يتمنطق بالسيف في معركة، معركة ضد قوات الظلمة، معركة ضد الخطية، معركة ضد الشر، وفي نفس الوقت في رسالة هامة ان يحمل الغنائم ويدخل بها الى حضن الله. من بره في جهاد، في حرب، في مقاومة، ولكن في سر داخلي ان يحمل النفس البشرية ويدخل بها لفوق في السماء. مسيحنا احبائي جه الى العالم لا يصيح ولا احد يسمع ولا يسمع احد صوته. ليه يا ربي لا تصيح ولا يسمع احد صوتك؟ قال لان المعركة جوه في الداخل، ادخل جوه النفس في هدوء واكشف اعماق النفس في الداخل فتكتشف الضعف بتاعها، وانا ملتزم ان انا اديها النصرة، وهي مش هي اللي هتغلب، ده انا اللي بغلب جواها. على رأي العلامة اوريجانوس يقول تعبير لطيف وهو بيعاصر اكتر من مرة الاستشهاد، يبص كده للشهداء ويقول ايه، يقول لما تبص على الشهيد تبص لوشه تلاقي من جواه حامل المسيح. فاللي بيتألم مش الشهيد، لكن الألم نازل على المسيح اللي يفوق كل الألام وبلاهوته لا يخضع للألم. عشان كده نسمع صوت المسيح هو بيكلم شاول الطرسوسي يقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ أنا رب الآف، أنا عمري ما أخذت موقف مضاد لحد في السماء. قال لا، أنا السماوي اللي ساكن في قلوب المؤمنين اللي انت مش طايقهم، اللي انت عايز تخلص منهم، لماذا تضطهدني؟ فمسيحنا مملكته في اعماق قلبك في الداخل، وهو بيطلبك انك لا تصيح ولا يسمع احد صوتك. تدخل كده مع مسيحك وتقعد معاه وهو بروحه القدوس يكشف ليك كل اعماق نفسك، وتقول له طب وبعدين كل اللي جوايا ده؟ يقول لك دي شغلتي انا. انت لا تقدر تتقدس ولا تقدر تتطهر ولا تقدر تبقى بار، لكن دي معركتي انا بيني وبين قوات الظلمة. انت بس كل المطلوب منك انك توافق ان انا ادخل جوه، وانا كفيل ان اعطيك روح النصرة. انا اللي اتقلد سيفي، وانا اللي اهزم عدو الخير، وانا اللي حطم الخطية تحت رجليك، واحملك في داخلي وادخل بيك الى حضن الاب. يا احبائي، الطريق للدخول للسماء بقي منتهى السهولة. صحيح مطلوب مننا نحن نكون جادين، ومطلوب مننا ان احنا نتقبل عمل المسيح فينا، لكن مش بشطارتنا. انا ما انا، ولكن نعمة الله العاملة في. كتير ناس يقول لك ابونا انا ليا سنين في خطية معينة مش قادر اخلص منها. كتير واحد يقول لك طب اعمل ايه في عينيا؟ مين يقدر يضبطها؟ واذا ضبطت عينيا مين يضبط افكاري؟ ومين يضبط ايضا حاسة السمع اللي ما اقدرش اقفلها؟ ومين يقدر يضبط مشاعري واحاسيسي الداخلية اللي ماليش سلطان عليها؟

لك حبيبي لك إله كل المطلوب منك إنك تقتدي بي، لا تصيح ولا يسمع أحد صوتك. معركتك معركة داخلية، ادخل كده إلى مخدعك قول له يا رب عايز أقعد معك. وجاي لك بخطاياي وبضعفاتي وبسقطاتي، وجاي لك وأنا معترف إني كل ضعف، ولكن أنت إله قوي، أنت المعركة معركتك، أنا مش طرف فيها. الطرفين هما الله والشيطان، وأنا خارج المعركة. إن دخلت جوه المسيح أكسب بالمسيح، إن اديت له ظهري أطلع أنا خسران، لأني أنا رفضت قبول الوجود في حضرة الله والثبوت في المسيح يسوع ربنا. يا أحبائي، يقول ماري إسحاق السورياني عبارة خطيرة، يقول إن عدو الخير مستعد يساعدك في كل حاجة. عايز تروح الكنيسة؟ قالك أوي أوي. عايز تقف تصلي؟ صلي. عايز تقرأ في الإنجيل؟ اقرأ. تقول لي يا للدرجة دي؟ آه، بس حاجة واحدة، إنك تقعد هادي مع إلهك وتقول له يا ربي نفسي أعيش معاك وأدوق علاقة الحب اللي بتربط بيني وبينك. عدو الخير ما عندوش مانع يشتغل في الفريسيين اللي كان ليهم كل مظهر التدين، وكانوا يظنوا في أنفسهم أنهم أبرار. يقول معلمنا بولس الرسول عن الماضي بتاعه، يقول من جهة الناموس فأنا إيه؟ بار. من جهة الناموس فأنا إيه؟ بار. ما عملتش حاجة، كنت بدفع العشور بتاعتي وكنت بخدم ربنا وكنت بعمل كل الطقوس بتاعت العبادة. لكن اكتشف بولس الرسول ان كل ده كان قشرة من بره، ونيجي عند الأعماق اللي جوه، العلاقة الخفية اللي مع الله، وعدو الخير يلخبطها. وده خطورة الحياة الخارجية دون الارتباط بالأعماق الداخلية. وما أكثر النفوس اللي ليها المظهر الخارجي من بره جذاب ومن الداخل فراغ كامل. يقول مثل القبور المبيضة، من الخارج شكلها جميل ومن الداخل مملوءة فسادا ونتانة. فالدعوة النهاردة، إذا كان المسيح بتاعنا لا يصيح ولا يسمع أحد صوته، فدي دعوة كل واحد فينا إن يبقى له أعداته الهادية، وما ياخدهوش العالم، حتى الخدمة بتاعت الكنيسة، حتى خدمة الناس، لابد لكل إنسان يبقى له أعداته الهادية مع ربنا. وقول له ربي أنا إيه؟ أنا بين إيديك. تقول لي يعني وانا اقعد سلبي مش هشتغل؟ لا، هتشتغل. وبولس الرسول يقول لتيموثاوس يطلبوا ان يجاهد كايه؟ كجندي صالح ليسوع المسيح. بس مش بيشتغل بدراعته، بيشتغل بأذرعة المسيح. مش بيشتغل بشطرته، لكن بيشتغل بفكر المسيح. مش بيشتغل بخطة بشرية، لكن بيشتغل بخطة الله العاملة فيه. الطريق سهل وبسيط إذا الإنسان كان جاد في خلاص نفسه، يقعد مع إلهه ويقول له ربي أنا نفسي أقعد معاك وأهدى وأكتشف أعماق اللي جوه. القديس كليماندوس الإسكندري في القرن الثاني يقول عبارة مهمة جدا يكررها كتير، يقول اعرف نفسك تعرف إلهك، اعرف إلهك تصير شبه لي. لما الإنسان بروح الله القدوس يكتشف أعماقه، يلاقي كل الخطايا جواه، وبعدين يرفع عينيه كده يقول له مين يا ربي اللي طلعني من الخطايا دي؟ يقول له أنا مخلص العالم. يمد إيديه كده لربنا ويحط إيده في إيد ربنا، ويجي نشله يقدسه فيجعله صورة حية للإله المتجسد، لربنا يسوع المسيح، أيقونة جميلة للعريس السماوي.
تقلد سيفك أيها القوي الجبار. مين اللي يتقلد سيفه؟ ده المسيح. ما أنا عضو في جسد المسيح، فدايما متقلد سيفي أينما وجد. السيف بتاعنا يسميه الكتاب المقدس سيف الروح، كلمة الله. خليك دايما قاعد مع كلمة ربنا في هدوء، مش ماسك الإنجيل عشان أحفظ آيات بس، ولا ماسك الإنجيل عشان أكلم الناس عنه بس، ولا ماسك الإنجيل عشان أخد بركة عشان ربنا يبارك لي اليوم، لكن أنا بقعد مع كلمة الله سيف الروح، أقول له أنت خلاصي، أنت حياتي، أنت نصرتي، أنت إكليلي، أنت المشبع لكل كياني الداخلي. العادات الهادية مع الإنجيل والتمتع بسيف الكلمة يعطي للإنسان أن يكون جنديا صالحا لحساب ملكوت الله. اللذيذ في المعركة أن أي إنسان ممكن يدخلها، راجل، ست، طفل، شيخ، إنسان مريض، إنسان بصحة، إنسان متعلم، إنسان أمي، إنسان غني، إنسان فقير. ادعوا كل من يدعو باسم الرب يخلص. الإنسان الهادي اللي يقعد مع نفسه ويتمتع بمسيحه من خلال كلمة الله، مش مهم كانت إمكانياته إيه، لكن الله شغلته كده، اختار جهال العالم لكي يخزي بهم الحكماء، واختار الضعفاء لكي يخزي بهم الأقوياء، واختار المزدرى وغير الموجود لكي يخزي بهم الناس الموجودين اللي فاكرين نفسهم عظماء. يا ريت أحبائي كده بنعمة المسيح كل واحد النهاردة يحط في ذهنه اليوم اللي يعدي من عمري ما فيهوش قعدة هادية مع المسيح. مش عايز أقول يوم ضايع، ده يوم بيضيع حتى الأيام القديمة. يعني كل يوم بيشغلنا العالم، حتى ولو تشغلنا الخدمة، حتى ولو يشغلنا العمل الكنسي، إن ما كانش يجو دايما عيني على مسيحي في موقف هادي، مش ممكن القلب يرتفع لكي يعيش في السماء. لا يصيح ولا يسمع أحد صوته. إيه يعني لا يصيح ولا يسمع أحد صوته؟ في المزامير أيضا يتكلم عن الرسل أنه لا تسمع أصواتهم وإلى أقصى الأرض بلغ إيه منطقه. الفرق بين المسيح وبين المعلمين أن المعلم يكلم الناس زي ما أنا واقف كده أتكلم على المنبر، لكن المسيح يتكلم معاك جواك، ومش هتلاقيه واقف يكلمك بأوامر ولا بنواهي ولا بوصايا، لكن يقولك تحب تيجي معايا فوق، تحب أحملك على كتافي وأدخل بيك السماء، تحب أدوقك حضن الآب، تحب تدخل معايا تشترك مع الملائكة في التسبيح. تقول له يا ربي أنا مش بفهم كتير في الكتاب المقدس، أنا مش حافظ ألحان كتير، أنا مش ملياش المعرفة الكتيرة في أمور الدين. يقولك دي بسيطة أوي، كل المطلوب منك أنا حشيلك وأحملك على كتافي وأطلع بيك وأدوقك العشرة الحلوة مع الآب، وتعيش عضو في جسدي المقدس وتحمل روح القدوس جواك وتصير ابنا مقدسا لله. لا يصيح ولا يسمع أحد صوته. إلهنا الصالح يسوع لم يكتب كتابا، لكن أعطانا الكتاب المقدس بروح القدوس. إنما الكتاب اللي بيكتبه إن أحنا ينقش كلامه في أعماق قلبنا بروح القدوس، ويجدد بروحه كياننا، ويجمل النفس البشرية لكي تصير حاملة بر المسيح. يقول معلمنا بولس الرسول صار لنا ايه؟ برا. صار لنا برا وفداء، وصار لنا تقديسا او قداسا.

كلنا خطاه وكلنا في الضعف، ولكن يا احبائي حينما نحمل المسيح نبقى ايه؟ يقول بولس الرسول وزي ما شفنا امبارح في اعمال الرسل، يتكلم لما يتكلم عن الكنيسه في سفر الاعمال يسميهم الشعب الكنيسه القديسين. انا يا رب ابقى قديس، قال مش بشطارتك، لكن ده عملي انا فيك، عملي انا فيك. الزبالة دي ارميها واديك روح القداسة في داخلك. ربنا يدينا احبائي كلنا من اجل غنى نعمته ان احنا نترمي في احضانه لكي نذوق ونختبر الحياة السماوية الالهية، لكي نكون شركاء معه في الطبيعة الالهية، لكي نوجد دائما حاملين بره. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: انت النور اللي بيهديني ويوريني السكة منين، انت النبع اللي بيرويني،
1: انت البيت اللي بيقويني،
0: انت اللمسة اللي بتشفيني،
1: انت النسمة اللي بتحييني،
0: انت إلهي،
1: انت معيني.
0: هفضل احكي عليك يا يسوع وعمري بحاله ما يكفيني،
1: عايش شاكر راضي قنوع.

من غير كلام. لازم أقرب، لازم ألمس هد بتوبه، وقلبي كمان مليان إيمان إن اللمسة منه تشفي الجراح.

0: تملى سلام
1: من غير كلام. جايله أوام لازم أقابله ويباركني، وإن كنت أيوة غريب وخاطي لو لمسته بس راضي أمشي وراه وسط الزحام. لما لمست قلبي الميت فيا قام،
0: وأما لمست توبك زالت كل الألام.
1: لما لمست قلبي الميت فيا قام، وأما لمست توبك زالت كل الألام.

0: أنا بقى مديون لك بكتير، ده أنا مديون بالملايين.
1: لو تسامحني وتصفح عني، أوفي الحب ده كله منين؟
0: ده أنت وجودك بيخليني أقدر أكمل مهما يكون.
1: أنت وعودك بتقويني، حر إنما أصلاً مديون.

0: لما العذر كان متربط، لما الأعمى كان مش شايف، لما وقفت مع السامرية، لما بطرس قال أنا خايف،
1: جيت ومشيت على وش المية ومسحت دموع السامرية، والأعمى فتح وبيشكر ونادهت العذر وتحرر.
0: دول يا إلهي رمز حنانك، شمعة تدلنا على الملكوت،
1: لما نكون مش عارفين
0: أو شاكين،
1: مش شايفين،
0: أو زي العازر في الموت، كان متكتف كان مربوط.
1: فين هنروح؟ فينا جروح بتزود ألمك.
0: فين هنروح؟ عندنا روح غلتها بدمك.

الروح القدس الاله الواحد امين. نقرا قليلا من الاصحاح الاول من سفر الرؤيا. يوحنا الى السبع الكنائس التي في اسيا، نعمه لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي ياتي، ومن السبعه الارواح التي امام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الامين البكر من الاموات ورئيس ملوك الارض، الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله ابيه، له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. هو ذا ياتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الارض. نعم امين. انا هو الالف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: انا هو الالف والياء الاول والاخر، والذي تراه اكتب في كنائس وارسل الى السبع الكنائس التي في اسيا، الى افسس والى سيمرنا والى برجاموس والى ثياترا والى ساردس والى فلادلفيا والى لوديكيا. فالتفت لانظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رايت سبع منائر من ذهب، وفي وسط السبع منائر شبه ابن انسان متسربلا بثوب الى الرجلين ومتمنطقا عند فديه بمنطقه من ذهب، واما راسه وشعره فابيضان كالصوف الابيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كانهما محميتان في اتون، وصوته كصوت مياه كثيره، ومعه في يده اليمنى سبع كواكب وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فأضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين أمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت، فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا: سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني والسبع المنائر الذهبية. السبع الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس، والمنائر السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس. يوحنا الحبيب هو كاتب سفر الرؤيا، وهو حبيب المسيح الذي كان يتكئ على صدره، وهو حبيب المسيح الذي عهد المسيح إليه بأمه العذراء لتعيش في بيته، وهو حبيب المسيح الذي تبعه حتى الصليب، التلميذ الوحيد من الاثني عشر الذي تبعه حتى الصليب، أو المؤمن الوحيد في جميع الرجال الذي تبعه هذه الجبارة للمسيح، لم يمنع المسيح عنه هذه الضيقة. بيقول: أنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. جاءته هذه الرؤية وهو منفي في جزيرة بطمس، كان في ضيقة وكان في نفس، وهو حبيب المسيح وأكثر من أحبه من الرجال. حتى دايما كان يقول التلميذ الذي يسوع يحبه، فخصه المسيح بمحبة شخصية، ولكنه كان في ضيقة وكان منفي في جزيرة بطمس، لأن السيد المسيح قال لتلاميذه: في العالم سيكون لكم ضيق،
وقال ان ينبغي ان كل واحد يحمل الصليب من اجله، من اراد ان يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه. انا يخيل الي انه لولا ابن يوحنا كان في ضيقة، ولولا انه كان منفي ما كان سيرى هذه الرؤية. ربنا يقول لك انا اديك الضيقة واديك معاها الرؤى والاستعلانات، مش عايز الضيقة بلاش الرؤى والاستعلانات، دي معادية. وانت في الضيقة ستتعزى برؤى الرب، ولكن ان كنت في متعة الحياة ولك عداؤك العالمي فلا حاجة لك إذن بالتعزيات الإلهية. يوحنا بيقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة. في الواقع هو لم يكن مجرد أخ، ده كان أب كبير، بل كان أكبر أب في الكنيسة في ذلك الزمان، لأنه كان الوحيد الباقي على قيد الحياة من الرسل الاثني عشر. عاش وشاف وكبر خالص، وكتب سفر الرؤيا وهو فوق التسعين، ورجل كبير في السن، وكانوا الاثني عشر كلهم استشهدوا وهو الباقي الوحيد، فهو الوحيد من رسل

المسيح الاثني عشر اكبر انسان في الكنيسة كلها، الاب الكبير بتاع الكنيسة في العالم كله. ما بيقولش انا ابوكم، في الرسالة الاولى بيقول يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا، لكن هنا بيقول انا اخوكم وشريككم في الضيقة. شخص متواضع لطيف، رجل كبير في السن بتاع 90 سنة، يقول انا اخوكم وايه وشريككم في الضيقة. دايما الضيقة بتسحق النفس وبتذلها، فالواحد ما بينتفخش وهو متضايق. يوحنا ما كانش بينتفخ سواء متضايق او مش متضايق، لكن يعني طبيعة الضيقة بتزيد انسحاق النفس. انا اخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. الضيقة هذه هي طريق الملكوت، وانا شريككم في الضيقة وشريككم في الملكوت. لان اللي عايز يملك مع المسيح لازم يحمل صليبه، ولا يوجد غير هذا الباب، باب الضيقة الذي يوصل الى الرب، لانه قال ما اضيق الباب الموصل الى الملكوت. لا بد من هذه الضيقة. انا موجود في الجزيرة التي تدعى بطمس، كنت في الجزيرة منفي بعيد عن الاقارب والاهل والاصدقاء، ولكني لم اكن بعيدا عن الله. كنت في الجزيرة وحدي، ولكن الاب كان معي، ويسوع المسيح ظهر لي ورأيته وجها لوجه وكلمته فما لأذن. وانا ساحكي لكم اختباراتي في هذه الضيقة. يوحنا كان في الضيقة ولكنه لم يكن متضايق القلب. الضيقة كانت تحيط به من الخارج ولم تعصر قلبه من الداخل. فكان موجود في الجزيرة منفي، لكن كان مبسوط. ده لو واحد فيكم سمع ان المسيح هيظهر في جزيرة بطمس يقول انا اول من يريد ان ينفى الى هناك. اذا كان المسيح هيظهر هناك، ده انا اول واحد يروح يتنفى هناك. يوحنا كان سعيدا في منفاه بصحبة المسيح. انا اتصور ان الذ ايام يوحنا على الارض بعد صعود السيد المسيح هي ايام جزيرة بطمس، هي ايام المنفى، لانه شاف فيها السماء كلها ورأى فيها ما كائن وما لا بد ان يكون، ورأى المسيح نفسه، ورأى عرش الله، ورأى 24 قسيس الروحانيين، ورأى كل الجند السماوي، ورأى المستقبل، ورأى كل حاجة. اسعد ايامه. لو تسأل يوحنا تقول له بعد ما صعد المسيح وسبكم ما هي اسعد ايامك على الارض، يقول لك هي ايام المنشأ، هي ايام المنشأ، هي هذه الايام اللذيذة اللي عشت فيها. انا يوحنا اخوكم، انا بقول اخوكم لان السيد المسيح نفسه استعمل هذا التعبير، قال اخت العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم، ولم يستحي ان يدعوهم اخوة، وقيل عنه انه صار بكرا وسط اخوة كثيرين. فاذا كان المسيح دعانا اخوته ونحن عبيده، فكم بالاولى احنا ندعو بعضنا البعض. بس يوحنا يقول يا اخواتي، لكن انت ما تقولوش يا اخ يوحنا زي ما بيعملوا الاخوة البلاميس، يقولك الاخ بطرس الاخ بولس، يعني هو يقولك كده لكن انت ما تقولوش. تواضع منه يقول انا اخوكم، لكن انت ما تقولوش يا اخ. انا اخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من اجل كلمة الله ومن اجل شهادة يسوع المسيح. هو فرحان انه يوجد في الضيقة من اجل المسيح. في ناس بيوجدوا في الضيقة من اجل خطاياهم. ما يقولش الحياة كلها ضيق، لا، الكتاب بيقول ان تألمتم من اجل البر فطوباكم، ان تألمتم من اجل البر طوباكم.
لكن ان كنتم تلطمون مخطئين بحاجة تانية. يعني واحد يغلط ويحصد نتيجة خطأ ويقول انا المسيح بيقول في العالم يكون لكم ضيق. لا مش هو ده الضيق. في ضيق انت تجيبه لنفسك وفي ضيق يأتيك من اجل الرب. اللي يأتيك من اجل الرب تاخد اكليله وبركته ونعمته. بيقول كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من اجل كلمة الله ومن اجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب. كبيرة ولكنه كان في الروح. يعني كنت في الروح. كنت في الروح يعني كنت في حالة روحية عميقة. كنت ثابتا في الروح القدس والروح القدس ثابت في. كنت في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم. الله يعلم. لكن انا كل اعلم ان انا كنت في الروح. كانت الروح هي المسيطرة علي لكن مش واخد بالي ان الجسد ده موجود في جزيرة بطمس، موجود في اورشليم، موجود في افسس. ما دي امور ما بتهمنيش كتير. لكن يهمني ان انا كنت في الروح في يوم الرب. ويوم الرب هو يوم الاحد. يعني ممكن تترجم العبارة دي بكلمة يوم الاحد وتبقى الترجمة سليمة. لان الناس اليونان يوم الحد عندهم اسمه كيرياكي. كيرياكي كيريوس. كيريوس باليوناني يعني رب. كيريوس يعني ايه رب. اللي منها صيغة المنادى كيريه. بتقول كيريه إيلايسون يعني يا رب ارحمنا. كيريه. كيرياكي صيغة الصفة يعني بتاع ربنا. فيوم كيرياكي يعني اليوم بتاع الرب، يعني يوم الرب اللي هو يوم الحد. بيسموا يوم الحد يوم ايه؟ يوم الرب. عشان كده لما واحد يبقى اسمه كرياكوس، كرياكوس دي اللي هي كرياكوس يعني بتاع ربنا. فكنت في يوم الرب يعني كنت في يوم الحد. في رؤى كتير بتحصل في ايام مقدسة لان في ايام ليها بركة عند ربنا. يوم بالذات. صحيح كل الايام بتاعت ربنا والانسان اللي سلم حياته لله كل الايام بتاعت ربنا. لكن في ايام لها صفة خاصة ليها بركة خاصة والناس ينتظرون منها خيرا معينا ونعمة من عند ربنا لانه يوم مقدس يوم مبارك. زي ما بقول لكم كل الايام لربنا. لكن تعرف سفر اللاويين يقول لك هو ذا مواسم الرب واعياده. دي ايام بتاعت ربنا. ايام لها ليها بركة خاصة. حياتك كلها للرب. لكن في يوم معين له بركة خاصة. له قدسية خاصة. له نعمة خاصة. زي ما تقرأ في الكتاب يقول ايه؟ وبارك الرب اليوم السابع وقدسه. طب ما كل الايام يا رب بتاعتك. لكن انا باركت هذا اليوم بالذات. ده يوم بتاع ربنا. يوم كرياكي. ويقول لك عملا من الاعمال لا تعمل فيه. ده بتاع ربنا بس. زي ما ربنا يجي وسط اولاد ويروح نختار منهم واحد ويقول ده بقى بتاعي. انا عايز الولد ده ليا. منذ ايام كنا بنعيد بتذكار القديس الانبا شنودة رئيس المترحبين. الانبا شنودة ده كان اصغر واحد في اخواته. كان جسمه هزيل ونحيف واصغر واحد في السن. وبعدين ظهر ملاك الرب لامه وقال لها اديني الولد ده. ده يبقى بتاع ربنا. قالت له ما تختار لك اي واحد فيهم واحد يكون كويس كده لكن ده صغير ونحيف مش حاجة يعني كده مستصغراه. قال لها لا هو ربنا مش عايز لك ده. هو ده الصغير ده. ربنا بيختار ناس. يقول عايز ده. تقول له يا رب ده صغير ده ضعيف ده هزيل ده عيان. يقول لك لا انا عايز ده. ده بتاعي انا.
زي ما يس البيت لحمي ابو داود جه سموئيل عايز يختار واحد من اولاده مسيح للرب، فجاب الاولاد الكبار كلهم وقدم في الاول اكبر ولد الياب، ربنا قال لا مش عايز، وقعد يقدم له اولاده يمررهم كلهم واحد واحد، قال له لا لا لا لا لا ما عندكش اولاد ثاني، قال له بقي بعد الصغير، قال له هات له الصغير ده هو ده اللي الرب عايزه، واول ما جه سكب عليه قنينة الدهن وقال ده مسيح الرب. في ناس بيختارهم ربنا ليه دول بتوعه، وفي ايام ايضا يختارها الرب له دي بتاعته. في يوم الرب تلاقي هذا اليوم يوم بركة له، قدسية خاصة وله نعمة خاصة. من ضمن هذه الايام يوم الرب يوم الاحد والاعياد الالهية اللي ربنا ادهلنا. فيوحنا كان في الروح في يوم الرب، الآية دي احيانا بتخليني افكر انت في يوم ربنا بتبقى في ايه. يوحنا كان في الروح في يوم الرب، وانت بتبقى فين؟ للأسف الشديد في ايامنا دي في انجلترا مثلا يوم الحد بدل ما يسموه هوليدي يعني يوم مقدس بيسموه الويك اند، وتحول يوم الرب الى الايه الى الويك اند. ايه الويك اند دي؟ الويك اند ده يعني نهاية الاسبوع، يوم الفسحة يوم الهيصة يوم الفرفشة يوم يهيص نفسه فيه، لكن ما بقاش يوم الرب. يعني ربنا ادانا يوم من ايامه فحولناه ليوم من الفسحة ويوم من الهيصة، زي ايام الاجازات بتاعتنا لما بناخدها للفسحة والهيصة وما بتبقاش بتاعة ربنا، وزي ما الاعياد تتحول الى ايام فسحة وهيصة وما تبقاش بتاعة ربنا. وربنا يقول اين ايامي اين ايامي انتم ضيعتم ايامي المقدسة، حولتها الايام في العالم. زي الناس اللي يوم الكريسماس عيد الميلاد يتحول ليوم يوم الهيصة ويوم الفسحة ويوم الخطية، ما بقاش يوم بتاع ربنا. كنت في يوم الرب ده اليوم بتاع ربنا، كنت فيه ازاي؟ كنت في الروح في يوم الرب، كنت في الروح في يوم الرب. اذا كان في الضيقة وكان في الروح وكان في المنفى وكان في يوم الرب وكان الرب يكلمه. بيقول سمعت من ورائي صوتا عظيما، بيقول انا هو الاول والاخر والالف والياء. طبعا ربنا كلمه من وراه علشان يدخل الحكاية تدريجي، لو بص قصاده لقى المسيح في منظره ووضعه يضيء كالشمس في قوته والعينيه كلهيب نار كان جراله حاجة كان خاف، ده جابها له من ورا. بس لقى صوت وراه يا ترى مين والاول والاخر ده يطلع مين، ولازم ربنا مشيت الحكاية تدريجية لغاية لما بص كان دخلت في قلبه شوية. المسيح عارف النفس البشرية وعارف ازاي يكلمها، كان يقدر يظهر له على طول. يوحنا كان في جزيرة بطمس وكان في الضيقة وفي المنفى وكان في الصبر، ولكنه ايضا كان في الروح وفي يوم الرب وتمتع بالرب في وسط الضيقة. كثير من الناس اذا دخلوا في الضيقة يدخلون في التذمر وفي الاضطراب وفي القلق وفي الكآبة وفي الخصومة مع الله. يجيني ولد صغير يقول لي خلاص انا ما عدتش اروح الكنيسة. ليه يا حبيبي؟ انا سقطت. من ربنا فين؟ ربنا فين؟ انا ما عدتش اروح الكنيسة. يعني سقطت ما تروحش الكنيسة؟ ده الضيقة تخليك تلتصق بربنا اكتر، مش الضيقة تخليك تبعد عن ربنا. يوحنا كان في الضيقة ما كانش في التذمر، كان في الروح.
كان متصل بربنا وكان قاعد مع المسيح.

تتيح في الضيقة، لا تجعل الضيقة تعصرك. ان كان الضيقة تضعف ايمانه، يقول ايماني ضعف، ايماني انهار. ليه؟ انا صغير. ايماني ضعف، ايماني انهار. ليه؟ ابني الوحيد عيان وقرب يموت. ايماني ضعف، ايماني انهار، صليت لربنا كتير وما جراش حاجة. الضيقة تخليك تلتصق بالله اكثر، مش تخليك تصل الى حياة التذمر. في انسان الضيقة توصله للتذمر وللتجديف، للتذمر وللتجديف ولقلة الايمان. وانسان الضيقة توصله لليأس، وانسان الضيقة توصله للكآبة، للكآبة وللدموع وللتعب وللحصر النفسي، ويبقى تعبان ونفسيته منهارة ومحطمة واعصابه في الارض. ليه؟ للضيقة. ليه يا حبيبي؟ ليه الضيقة تعصرك بهذا الشكل، توصلك لهذا الحصر النفسي وهذه الكآبة والتعب والزهقان وللملل وللضجر وللقلق؟ ليه؟ انسان الضيقة توصله الى طرق عالمية لينجو منها. زي واحد يوجد صديقة يكذب علشان يوصل يستخدم العالم علشان يوصل. الضيقة بتهزه، لكن انسان تاني يكون في الضيقة وهو في الروح. من الناس يستطيع ان يكون في الضيقة وفي الروح في نفس الوقت؟ والضيقة تقوي حياته الروحية مش تضعفه. في انسان يدخل في الضيقة فيترك الضيقة للرب وينفرد بالرب وحده. في انسان الضيقة تحوله الى الصلاة وتحوله الى النذر وتحوله الى محبة الله. يشعر ان الضيقة اللي في العالم تجعله لا يتعلق بهذا العالم اللي كله ضيقات. ده ربنا من كرمه جعل العالم فيه ضيقات، لان لو كان العالم كله متع كنا تعلقنا بالعالم واحببنا العالم وبقى ترك العالم بالنسبة لنا صعب. لكن الانسان اللي العالم فيه ضيقات ما بيتعلقش بيه، بيزهد فيه ويشعر انه ما يستاهلش. كنت في الضيقة في يوم الرب وكنت في الروح وسمعت ورائي صوتا. انا مش عارف كنت في الروح بالنسبة ليوحنا تبقى ايه، لان الصراحة عايز اقول لكم كلمة بالنسبة ليوحنا. يوحنا ده شوفوا، لما يكون انسان عادي ويبقى في الروح، يبقى الروح دي بالنسبة للحاجة العادية حياة روحية، لكن الشخص اللي حياته العادية هي حياة روحية، في حياته العادية في الروح. امال لما يقول كنت في الروح يبقى ايه؟ يعني وضع فوق العادي. لما يكون العادي بتاعك عالمي يبقى في الروح ده بتاع ربنا، لكن لما يكون العادي بتاعك بتاع ربنا، حالتك العادية بتاعت ربنا وحالتك العادية سامية ومرتفعة وحالتك العادية روحية، يبقى حالة بقى اللي فوق العادية دي تبقى جنسها ايه؟ كنت في الروح في يوم الرب. يوحنا ارتفع فوق مستوى المنفى والضيقة والتعب والصبر، ونسي نفسه خالص ونسي جسده المنفي ونسي تعبه وسبح في ربنا خالص خالص، ودخل في الروح. كنت في الروح في يوم الرب. في ناس من اهل العالم زي اليوجا مثلا، بتوع فلسفة اليوجا، بيحاولوا يتنسقوا في الجسد ويزهدوا في الجزانيات
ويعيشوا في نسك شديد وفي أصوام ويسيبوا الجسد ويبقوا في الروح، ويستطيعون هم في الروح يصلوا إلى مستويات عالية جدا، لأن الروح بطبيعتها لها مستوى رفيع. فكان بالأولى الشخص اللي روحه لها اتصالها بالروح القدس، يعني بتوع اليوجا بياخدوا الروح بطبيعتها الإنسانية، وبطبيعتها الإنسانية لها قوة وطاقات وعظمة إلى آخره. أمال اللي روحه بالإضافة إلى طاقتها الطبيعية يوجد لها طاقة أخرى، تنالون قوة حينما يحل الروح القدس عليكم. ومش بس روحه حل عليها الروح القدس، وإنما في مستوى غير عادي. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا. عايز ربنا يتكلم معاك، عايز تسمع صوت ربنا، خليك في الروح وعيش في هذا الجو. وبعدين ربنا قال له تعالى يا يوحنا الذي تراه اكتب الى الكنائس وارسل للكنائس. يا رب احنا فين ولا فين؟ انا طايل الكنائس دي، ده انا منشي. اكتب اكتب اكتب. بولس الرسول وهو في السجن كتب رسائل وبعتها للكنائس ووصلت لينا، ويوحنا وهو في المنفى كتب رسائل ووصلت لينا. هؤلاء كانت اجسادهم مسجونة اما ارواحهم فكانت طليقة. لا استطاع السجن ان يحبس روح بولس، ولا استطاع المنفى ان يحبس روح يوحنا. كل منهما في السجن او في المنفى كانت روحه اكثر انطلاقا من جميع الذين سجنوه ومن جميع الذين نفوه. هم كانت لهم القوة الجزانية، اما هؤلاء فكانت لهم القوة الروحية وهي اقوى. ايه يعني؟ عشان كده بولس الرسول يقول اكتب اليكم انا الاسير في الرب في رسالته لأفسس، لانه كتب رسالته لأفسس وهو في السجن برضه. كتبها وهو في السجن، اكتب اليكم انا الاسير في الرب. اسير في الرب، وده اسير في الرب، لكن روحه لم تكن اسيرة. هؤلاء المنطلقون لم يكن العالم يقدر عليهم، كانوا اقوى من العالم، وكان الذي فيهم اكبر من السجن واكبر من النفي واكبر من الضيقة. كانت روح الله في داخلهم، روح الله كان في داخلهم، عشان كده ما كانش في حاجة اسمها ضيقة ولا غيره. أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة، ليتكم كما أنا شريك لكم في الضيقة أنتم تكونوا شركاء لي في الروح وشركاء لي في الرؤية وشركاء لي في صحبة المسيح. ساعات إحنا نتشابه مع يوحنا في الضيقة، لكن لا نتشابه معاه في الرؤية وفي الانطلاق وفي الروحيات. اول حاجة الواحد يلاحظها ان السيد المسيح لما ظهر ليوحنا لم يعزه في ضيقته بتعزيات العالم. ما قالوش ما تزعلش يوحنا انك انت في النفي يا حبيبي، وما تزعلش انك انت في الضيقة، وما تزعلش انهم قضين عليك، انا برضو اقويك واوضبك. لا ابدا، ده تجاهل معاه الامور دي كلها. انت يوحنا رسول، انا هبعتك برسائل، وانت في عملك الرعوي سواء كنت على كرسيك الرسولي في افسس او في غير افسس، او كنت في السجن او في المنفى، انت واحد. كل مكان على الارض هو كرسيك الرسولي. ما تقولش انا مبعد عن كرسيه وانا في منفى، ابدا.
انا سارسلك وانت في المنفى وستقوم بعملك الرعوي من داخل المنفى وستصبح جزيرة بطنس كاتدرائية ضخمة لك تعمل منها العمل الرعوي وانت موجود. اكتب الى ملائكة الكنائس السبع. طب ملائكة الكنائس السبع دي اذا كان ملاك كنيسة افسس ملاك كنيسة سميرنا برغاموس سياترا فيلادلفيا لوديكيا ساردس اذا كان دول يعتبروا ملائكة وانت رئيس لهؤلاء فيبقى كأنك انت رئيس للملائكة. ده كل واحد من الاساقفة دول بيعتبر ملائك ويوحنا رسول دول اولاده كأن يوحنا في هذا الموقف في موقف رئيس ملائكة لانه بيقول له ابعت لملاك افسس وابعت لملاك كنيسة سميرنا وملاك كنيسة ساردس ابعت للملائكة دول. انا جعلتك يا يوحنا ملاكا ورئيسا للملائكة والملاك روح لا يتأثر بالجسد ولا بضيقات الجسد وانت من هذا النوع انت من هذا النوع. ان كان يوحنا المعمدان ملاك فانت ايضا اكبر من ملاك. اكتب الى هؤلاء الملائكة. لكن يا رب العالم مضايق الملائكة دول معلش ممكن ان العالم يضايق الملائكة لكن ما تخافش برضه هم ملائكة حتى ان ضايقهم العالم في كرامتهم كملائكة في عملهم كملائكة في نقاوتهم كملائكة هم ملائكة ضايقهم العالم ام لم يضايقهم. عجيب اول وقت ان نسمع كلمة اكتب الى ملاك كنيسة افسس انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار الى اخره وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكل. حتى الملائكة يتعبوا جسدا ولا يتعبون روحا يتعبوا على الارض ولا يتعبون في السماء يتعبون من اجل كلمة الله ولكنه تعب مفرح كله بركة وكله سعادة ويبتهجون في تعبهم وانا عارف اعمالك وتعبك. يكفيك ان التعب ده مسجل عند الله ومحفوظ في سجل الحياة وكل تعب ستأخذ اجرته لان كل انسان سيأخذ اجرته بحسب تعبه. انا ارسلتكم لكي تتعبوا على الارض ولكي يكون تعبكم بركة للعالم. وانت يوحنا في جزيرة بطمس تعبك ده اكليل بتحفظه المنفى اكليل هتاخده والضيقة اكليل هتاخدتك ولا يستطيع احد ان يمس شعر رأسك بدون اذني ولا تسقط شعر بدون ابيكم وجميع شعور رؤوسكم محصاه. انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة وانا في الضيقة كان معايا المسيح. مش صورة غريبة عليكم انتوا شفتوا الصورة دي قبل كده في الثلاثة فتية كانوا موجودين في الضيقة في قلب النار والمسيح ماشي معهم رابع يشبه ابن الآلهة بيتمشى معهم في النار. طب يا رب طلعنا من النار انا مش هطلعكم من النار لكن همشي معاكم جوه النار. ادي طريقة المسيح عايزكم تحفظوا الصورة دي. الثلاث فتية في النار عايزين المسيح يطلعهم من النار يقول لهم لا دي مش طريقتي طريقتي انكم تخشوا في النار وجوه النار انا معاكم وجوه النار اتمشى معاكم والنار لا تمس شعر من رؤوسكم ولا تمس ملابسكم لا ابعد النار عنكم لكن اتمشى معكم وسط النار ولا اجعل للنار سلطانا عليكم ولا تحرق شعر من رؤوسكم ولا رائحة النار تدخل في ملابسكم. تمشون وسط النار وتنار
انها بلا سلطان عليكم، وتشعر النار ان طبيعتكم اقوى منها، تشعر النار انها نار تحرق من تشاء الاكم، فانتم لستم من النوع الذي يحترق بالنار، انتم اقوى من النار وطبيعتكم اقوى من طبيعتها. دي طريقتك يا رب. ايوه دي طريقتك. ما فيش معنى انك تترمي في جب الاسود ولكن ارسل ملاكي فيسد افواه الاسود، واذا بهذه الاسود اللي انت ترمت وسطيها لا تستطيع ان تؤذيك، تشعر ان طبيعتك مش من النوع اللي بيتاكل، وتقف امامك لا مخلب ولا ناب ولا قوة جسدية ما تقدرش عليك. المخلب والناب والقوة الجسدية تستطيع ان تؤذي الجسد، اما انت فروح، انت ملاك، يعمل لك ايه الناب والمخلب؟ ده انت ملاك، ده ملاك افتس، وده ملاك ساربس، وده ملاك سميرنا، ما ده ملاك تعمل لك ايه الحاجات دي؟ لا امنع عنك الالقاء في الجب، ولا امنع عنك الالقاء في النار، ولكني اكون معك وسط الجب واكون معك وسط النار، ولا يستطيع احد ان يؤذيك. وايه ثاني يا رب؟ وممكن يبلعك الحوت، وتبقى في بطن الحوت ولا يستطيع الحوت ان يؤذيك. ممنعوش انه يبلعك، لكن امنعه انه يؤذيك، وتبقى جواه مش قادر يعمل لك حاجة. ادي الجبروت بتاع الصورة بتاعت يوحنا. وبعدين يا رب، وبعدين تتحول جزيرة بطمس، جزيرة المنفى، الى اجمل مكان على الارض، الى اجمل مكان على الارض، مكان الرؤى، مكان الاستعلانات الالهية، المكان الذي يظهر فيه الرب نفسه، المكان الذي تنكشف فيه كل الحجب، ونرى عرش الله فيها. لو كنت اعلم هذا يا رب لفضلت ان اعيش في بطمس اكثر مما اعيش في اورشليم. صحيح ليس المكان هو الذي يسعد الانسان، انما الله الذي يحل في المكان هو الذي يسعد الانسان في اي مكان على الارض. ربما لما اسأل حد فيكم ما هي بطمس واين توجد وايه مكانها على الخريطة الجغرافية، جايز البعض يمكن ما يكونش عنده تحديد لمكانها بالضبط او ما يعرفش، لكن بطمس هذه الجزيرة كانت اقدس مكان في ذلك الحين، كانت اقدس مكان في ذلك الحين. لا تظن انني اظهر لك فقط في اورشليم، انا اظهر لك ايضا في بطمس، وانا اظهر لك ايضا في السجن، وانا اظهر لك ايضا في بطن الحوت، وانا اظهر لك ايضا في ارض السبي في بابل وفي السجن وفي النار، في كل مكان. يكفي ان تكون معي وانا اكون معك، وبعد ذلك لا يهم المكان ولا يهم العنوان ولا تهم الجغرافيا، انما يهم الله موجود فين. اين انت ايها المبارك في خريطة الله مش في خريطة الارض؟ انت فين في خريطة ربنا؟ في اي مكان مقدس انت موجود؟ انا في الروح في يوم الرب في الجزيرة التي تدعى بصمة، التي تدعى بيسموها كده، ما يهمش، ما يهمش اكون موجود فين، المهم اكون موجود مع ربنا. لما القديس باسيليوس الكبير جم يهددوه قالوا له هننفيك، قال لهم هل تستطيعون ان تنفوني في مكان لا يوجد فيه ربنا؟ قالوا له لا طبعا كل مكان فيه ربنا. قال لهم اذا ما يهمنيش، ودوني منين ما انتوا عايزين، ما دام كل مكان فيه ربنا ودوني زي ما انتوا عايزين، المهم ان احنا نوجد مع ربنا. ربنا عايز يقابلني في بابل، يبقى بابل دي احسن مكان على الارض.
ربنا عايز يقابلني في بطنس يبقى بطنس.

دي احسن مكان على الارض. ربنا عايز يقابلني في وسط البحر الاحمر يبقى ده احسن مكان على الارض. عايز يقابلني في بطن الحوت يبقى بطن الحوت احسن مكان على الارض. احسن مكان هو المكان الذي تتقابل فيه مع الله، ما يهمش تفاصيل.

كنت في بطنس وكنت في المنفى من اجل كلمة الله الشهادة المسيح، وكنت مع ربنا وربنا ظهر لي وكلمني وكشف لي وعمل لي. اذا تعزوا بهذا الكلام وعزوا بعضكم بعض. نحن يا رب نريدك انت، لا نريد مكانا ولا نريد اوضاعا، نريدك انت. نريدك انت اينما شئت، حيثما تحدد لنا موعدا للقياك فنحن هناك، حيثما تحدد لنا مكانا للقياك فنحن هناك. لا نسأل عن المكان، انما نسأل عن وجودك في المكان. وحينئذ اذا عشنا معك تتحول الارض الى سماء، ويبدأ ملكوت السماوات من هنا، يصبح قلبك سماء ثانية ويسكن الله فيها، زي ما بنسمي العذراء سماء ثانية، وتعيش على الارض وقد ذقت الملكوت، اخذت مذاقة الملكوت وذقت ما اطيب وما احلى الرب على الارض في المنفى. انت بتستغرب ان بطنس منفى؟ هذه الارض كلها منفى. احنا مش كنا في الجنة مع ربنا وبعدين اتنسينا خارجها وجينا هنا، فبقت كلها منفى. ومتى تخرج من المنفى؟ عندما يأتي المسيح على السحاب ويأخذك معه، وحينئذ نكون مع الرب كل حين. بيقول آتي أيضا وآخذكم إلي، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتنتهي فترة الثدي وتنتهي فترة النفي. اشعر بوجود ربنا في حياتك، اشعر بوجود ربنا في حياتك، وقل لي يا رب امكث معي يا سيدي، خليك معايا، ولما تكون معايا انا هبقى مبسوط. لا هسأل على المكان ولا هسأل على الوضع، انما هعيش معاك وعيش مبسوط. وتحت ظلك اشتهيت ان اجلس. المهم اين ترعى، اين تربض عند الظهيرة؟ اخبرني يا من تحب، اين تربض عند الظهيرة، وانا اكون عندك وانت تكون معي، واعيش في حضرتك وفي عشرتك متمتعا بك. انا اسف يا ترى الوقت طال علي، نكتشف

الرحوم الله بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا.

ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك،

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار

اطلبوا عن أبائنا وأخواتنا الذين ركضوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ الباد، آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وآبائنا الأساقفة، آبائنا القمامسة وآبائنا الكسوس وأخواتنا الشمامسة، آبائنا الرهبان وآبائنا العلمانيين وعن نياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة.

ففضل يا ربنا يحني نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولهم في موضع خضر الأمير راح فردوس.

الموت الأزرق من الحزن والكاب والتناوت في نور قديسك. أقمت سادة في الأمر رسمته كمعيدك الحقيقي غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما عددت يا الله لمحب اسمك القدوس. فإنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. كان قد لحقوا امتهانا وتفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. فأنت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب. كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم. فإنه ليس أحد طاهرا من دنس الخطية ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحي نرضيك أمامك. أعطهم وإيانا نصيبا وميراثا حسنا معك.

0: تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله بغير خطيه. مبارك انت يا رب لا بان متزايد بركه واسم القدوس ممنوع مجد الابد امين. تكن رحمتك علينا يا رب كما استتكلنا عليك. لن نعين الكل تترجاك لن نستعطيهم طعمهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاء اقطار الارض كلها انت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل والابد امين. مبارك انت يا رب علينا. مبارك انت يا رب في ابن يحقوقك. مبارك انت يا رب عن اللي برك يا رب رحمتك دائما للابد. اعمال يديك يا رب لا ترفض لانك صرت الجيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فاني اخطات اليك يا رب التجات اليك فخلصني وعلمنا ان اصنع مشيئتك لانك انت والهي وعندك ينبوع الحياه بنورك رب نعين النور فتات رحمتك الذين يعرفونك برك مستقيم القلوب لك تجب البركه لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن والروح القدس الكائن منذ بدء الى الابد امين. جيد والاعتراف في الرب ترتيل لاسمك يا علي نخبب ادوات وحق في كل ليله. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الازرام متل من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الازرام متل السر بعنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الازرام متل زقام انا موات سعى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دار دور كل امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا ذنبنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشيو من اسم القدوس ابانك واتنا الذين رقدوا يا رب نح نفوسهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب انك تربطنا اليك لان لك المجد يا تقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في التجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك المتقون. كن بكريستوس إيسوس بين شوي سامين الليلويا شيريني تنتي وروسويا ويبتين برسنون سيني فينتي مصنوتي سموفين بكريستوس
1: يالي ومتيني بروسي كيف قائم شيري تفكاري نوبي ناني بول
0: شيري سيطس ميسي ناني بوين انتايف مي بكريستوس بنوتي تي برسنو سسويا
1: ماتي هم شوي سري قون فنالسي تفكاري نوبي ناني بول
0: تي برسنو سماريا انتي سيوتو كوسي سويا بتي بروستوتي سيتي نوتي انتي بنيوس انتي مترومي
1: هاري برسلا بينا ليا قون نعرف بخريستوس يتعرف بوصف.

0: يسلمك يوم النور حقيقي كل ما جيتك تعظ وقديس وريتنات مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المغلق سيدنا ابن المسيح فخر روسك ليل الشهداء تليل الصدقين سبات الكنائس وفران القطاع بشر بالسلوس القدوس لعوت واحد ناس والله نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين حقيقة نؤمن بإله واحد الله
1: الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق
0: مولود غير مخلوق مساوي الآب في جوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم يجننا نحن البشر من أجل خلاص نزل من السماء وتجسم من الروح القدس من مريم العذراء أن الصلب أنا أهب لطس بنتي أنا موكب رقام من بين الأموات في اليوم السادس كما في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي إذن يأتي في مجدي الذين أحيا الأموات الذي ليس ممكن كده نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي مسلم راي نسجد لنا مجده مع الآب والابن لطس بأي كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية تمدع فرط الخطايا

أيها السيد الرب يسوع المسيح، إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار.

قليلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل

أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا.

ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريس اتكأ، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذا علمت إنه متكئ في بيت الفريس، أخذت قارورة الطيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكيتان.

تلمس عيها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدمي وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريس الذي دعاه تكلم.

يا سمعان عندي كلمة أقولها لك، أما هو فقال قل أيها المعلم. فأجاب يسوع وقال له، كان لمديان مديونان، كان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50.

هذه فقد بلت رجليها بدموعها ومسحتهما بشعرها، أنت لم تقبل فمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيلها.

إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها مغفورة لك خطاياك. فابتدأ المتكئون يقولون في أنفسهم من هو هذا الذي يغفر خطايا أيضا.

0: الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، مثال الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما تغفر علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين. كم بكريستوس يسوس بن شوي
1: سكيف على سبنتو كريو كنين
0: أتي نوكيون سو كيري
1: مرس خومن سو متفوفو أمين.
0: طب نف موتي سو
2: تقطع كل رباطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحية، الذي نفخ تلاميذ القديسين وسطهر المكرمين قائلا اخبار الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من امسكتم عليهم ممسكه انت الان ايضا يا سيدنا. من قبل رسلك الاطهار انعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسه ان يغفروا الخطا على الارض ويربطوا حل كل رباطات الظلم. نسال ونطلب من صلاحك محب البشر ان عبيدك ابائي واخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا امام مجدك المقدس، ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل رباطات خطايانا، كنا اخطانا ليك بعلم وبغير علم بالقوة.

أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس، أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر وغفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا إرادتك الصالحة المقدسة، لأنك أنت إلهنا، بقي لك السجود الآن.

0: أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا السلام، قرر لنا السلامة، اغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا بنا الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من المسيح ربنا.
0: محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام. سلام الرب مع جميعكم.

مساء الخير يا شباب، هستأذنكم كده. الشباب دخل من غير ما يسجل اسمه في دقيقة كده، وبهدوء هنسجل اسمنا في الاستقبال ورا ونرجع نقعد مكاننا على طول واحنا داخلين كده. لو سجلنا تمام، لو ما سجلناش نسجل اسمنا بسرعة ونرجع نقعد مكاننا على طول عشان نبدأ اليوم بتاعنا.

مساء الخير، وحشتونا من الأسبوع اللي فات. الشباب اللي سجل نرجع كده في هدوء عشان ما نعملش دوشة ورا. كل سنة وانتم طيبين. السنة قربت تخلص. سنة ايه اللي قربت تخلص؟ احنا لسه في شهر 9، يعني الأسبوع الجاي نهاية السنة، عشية عين النيروز. مظبوط كده. عشان كده الخميس الجاي كلنا هنبقى موجودين في العشية، مش هيكون في اجتماع شباب، لكن هنيجي نصلي مع بعض العشية. لكن النهاردة عندنا موضوع مهم جدا جدا جدا. زمان كده، مش زمان قوي يعني، قبل التكنولوجيا كده لما تتطور شوية، كنا لما نيجي نسافر أو نطلع رحلة كنا نقول إيه، أنا هطلع رحلة بس بشرط لازم يكون كده العربية أو الأتوبيس اللي أنا هركبه كويس، وأهم حاجة إن السواق يكون كويس. فكنا يعني بنختار وندقق قوي في موضوع مين اللي هيوصلنا السفر ده أو الرحلة دي، ونبقى عارفين مين السواق. يمكن دلوقتي ما بنسألش السؤال ده. يا ترى ليه؟ علشان بنسأل نفسنا يعني اكتر من ان احنا رايحين فين، مين هيوصلنا بسلام للرحلة دي.

0: فكنا نسأل السواق شاطر عارف السكة ولا لأ. طب زمان كانت لو تفتكروا كده انتوا لسه صغيرين شوية يعني، بس برضو واحنا ماشيين في الطرق قبل ما تتطور قوي يعني، وكان في طرق صغيرة كده ومنحنيات، وتلاقوا العلامات موجودة منحنى خطر وبعد 200 متر مطب صناعي وهكذا. الحاجات دي مهمة جدا، والسواق الشاطر كان اللي دارس الموضوع ده كان بيلبس المطب برضه في الآخر، لكن بيبقى في سواق شاطر بيبقى عارف العلامات دي كويس جدا والمسافات الطويلة والطرق الصغيرة، فبيبقى مركز كويس جدا. مع مرور الوقت طورت الطرق وبقى فيه علامات أكتر، وتلاقوا بقى الشاطر هو اللي يبقى عارف الابديت بتاع الكباري والوصلات بتاعت الكباري. فيه طبعا اكيد رحتوا القاهرة كتير وكلها كباري، وتلاقوا بقى عند العلامات الجديدة النور مطفي على اساس ان احنا عارفين بقى ايه الطريق. الحقيقة ان مع تطور التكنولوجيا والقمر الصناعي ظهر الجي بي اس، والجي بي اس خلينا ما نسألش دايما سؤال انا اهم حاجة اختار السواق اللي هيطلع الرحلة، لا ما بنسألش السؤال ده دلوقتي اظن خالص، طالما فيه جي بي اس. هو ده موضوعنا النهاردة، الجي بي اس. الجي بي اس احنا مش هنحرق الموضوع، احنا النهاردة معانا ابونا يوحنا باقي، سوري ابونا يوحنا وديع كنيسة العذراء كليوباترا هيبقى معانا وهنتكلم في الموضوع ده. والجي بي اس ده موضوعنا النهاردة. الجي بي اس دايما كده ممكن اكون راكب مع واحد صاحبي او راكبة مع واحدة صاحبتي واقول لها بصي بقى انت ركزي في الطريق وسيبي لي انا موضوع الجي بي اس ده، انا اسطورة فيه، وامسك الجي بي اس يعني بقى مش هنقول حتى في القاهرة، خلينا هنا في اسكندرية، وخلاص احنا 5 دقايق وهنكون في المكان اللي احنا عايزينه. وبعد 5 دقايق تقول لها بس ركزي بقى انت في السكة او ركز انت في السكة، ونبقى مركزين مع الجي بي اس، وهوب فاضل 5 دقايق يلاقي نفسه الجي بي اس عمل له علامة يعني ساعة ونص كده ونوصل للمكان. ايه اللي حصل؟ الثقة في النفس الزيادة وصلتنا للجي بي اس. طبعا لو انا راكب مع سواق اوبر او حاجة وقلت له سيب لي بس موضوع الجي بي اس، يعني ايه احتمال انزل وما كملش الرحلة معايا، صح كده؟ واحيانا يقول لي ركز انت بس اقعد هنا جنبي وسيب لي موضوع الجي بي اس، ويبقى واثق في نفسه جدا وما يكونش فيه مطب الا لما يكون اكل المطب. طيب المشكلة في ايه؟ المشكلة في ايه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. هل في حد كده بسيب له الجي بي اس وهو ببقى واثق فيه، ولا انا مش باثق غير في ثقافتي ومعلوماتي والجي بي اس بتاعي؟ ده موضوعنا النهاردة. عايزين النهاردة نبدأ كده قبل ما نصلي مع بعض ترنيمة، عندنا افتتاحية مهمة جدا واحنا كده مصحصحين ومركزين، نبدأ بيها وبعدين نصلي ترنيمة مع بعض.
1: عاملين ايه؟ اكيد ما حدش فينا عن موبايل معه جي بي اس، صح؟ في حد ما عنده جي بي اس عن موبايل؟ طيب اوكي. طيب دلوقتي احنا ماشيين في طريق، أين كان بقى بالعربية على رجلينا بالأوتوبيس أين كان، وقفنا وتوهنا خلاص مش عارفين نكمل الطريق، هنعمل ايه؟ لا اتفعلوا معايا، عايزة اجابات يعني دي اسئلة سهلة. هنعمل ايه واحنا تايهين في نص الطريق ومش عارفين احنا المفروض نمشي ازاي دلوقتي؟ تمام تسوني بتقول ان احنا هنسأل اي عربية معدية. طب هنعمل ايه؟ تمام ميس، هي اراء عامه يعني كل واحد بيكون ليه رايه في الحاجه. اوكي طيب دلوقتي هنفترض ان انا ماشي ومعايا الجي بي اس، تمام؟ الجي بي اس هيكون ليه لازمه من غير ما يكون كونكت بشبكه؟ مش هيشتغل معايا، مش هيطلع لي الابديت.

0: طيب هل هو هيجيب لي اقصر طريق للمكان اللي انا رايحه وخلاص، ولا جايز يجيب لي طريق طويل؟ هل يبقى الطريق طويل بس هيوصلني وانا كويس وسليم، ولا اختار انا اقصر طريق واختصره ويبقى الطريق كله متكسر بس انا وصلت بسرعة؟ مش سامعة. الوصول سالما غير ان الوصول متأخرة.
1: هو البابا شنودة كان بيقول أن تصل سالما خير من أن تصل سريعا، فهي الكونسبت ان لو في طريق طويل بس هوصل سالم هو افضل بكتير من ان انا اوصل بسرعه ولكن اخسر حاجه. بس
0: تمام، شكرا. طب نفترض ان انا ما اعرفش ان انا الطريق اللي انا داخله ده متكسر وان انا هتعور منه وخلاص، انا دخلت السكه ولقيت ان هي متكسره، هرجع منها ولا هكمل؟ تمام، في حد هيقرر ان هو يكمل في السكه حتى لو متكسره بس خلاص انا دخلت فيها فمش هرجع؟ جماعه جاوبوا معايا. طيب تمام، هو الاستاذ بيقوله عشان اعتقد اللي ورا ما سمعش، ان انا هكلم حد يكون راح المكان ده من المنطقه اللي انا فيها او يعرف سكته، فهكون ضامن ان هو يقول لي الطريق الصح، لكن غير كده انا مش هتحرك. تمام، ممكن ساعات الجي بي اس يوصف لي طريق هو اطول من العادي مع ان جنبه طريق تاني، بس هو الطريق التاني ده مش هو الطريق الصح، فبالتالي جاب لي الطريق الابديتد اللي هو شايفه الطريق ده سليم وهو اللي هيوصلك حتى لو طويل. طيب الجي بي اس هو عامه في اختيارات كتير ووقته بيختلف باختلاف الوسيله، يعني مثلا وانا رايحه مشي فهيقولي مثلا قدامك ساعه ونص، رايحه باوتوبيس ممكن مثلا لو مكان بعيد يقول لي ساعتين ثلاثه، عربيه هتبقى اسرع شويه. في الحاله في كل الحالات دي كله هيوصل صح؟ في حاجه من الوسائل دي مش هتوصل؟ حتى لو رايح مشي، حتى لو رايح بطياره، في الاخر هيوصل في ساعة، في ساعتين، في ثلاث ساعات، في نص ساعة، بس في الاخر هو خلاص وصل وآمن وتمام. بس في حاجة لازم ابقى اعملها على الموبايل عشان الجي بي اس يجيب لي الابديت بتاع السكة بتاعتي، او انا هحود منين دلوقتي، فلازم اكون انا عاملة ايه في الجي بي اس عشان خاطر يوصلني للمكان الصح، او ما يكونش جايب ابديت قديم، ما يكونش جايب لي السكك القديمة اللي هي أصلا دلوقتي متكسرة. محدش عارف الإجابة خالص؟ حاجة بسيطة جدا هعملها على التليفون فهيتعمل له أبديت فيجيب لي السكة الجديدة. يا جماعة هي تعويذة ولا إيه؟ طيب إحنا اتفقنا من شوية إن إحنا لازم نوصل الموبايل نعمل له كونكت بالنت عشان خاطر يوصل لنا. عشان خاطر ان احنا يوصل لنا الابديت بتاع السكه بتاعتنا لازم ابقى كونكت دايما بالنت عشان خاطر يوصل لي الابديت، فامشي دايما في الطريق الابديت بتاعي مش الطريق القديم اللي هو ممكن احول منه ويبقى مكسر. ف لو الكونكت اتقطع وارد احود في سكه تانية، وارد ان انا احود في طريق اقصر بس يتوهني يكسرني، في النهايه هوصل بس في فرق بين ان انا هوصل وانا كويس وانا سهل.

التعليم حتى لو بعد سنة سنتين 20 سنة، وبين ان انا هختار طريق قصير بس انا هوصل متكسر. حد فاهم حاجة؟ طيب يعني في حد تايه مش فاهم الموضوع؟ طيب، فاحنا كده متفقين ان احنا لازم نبقى كونكت بالواي فاي او باي شبكة حوالينا، ولو الكونكت ده اتقطع احنا ممكن نتوه، ممكن نعمل حادثة بعد الشر، ممكن ان احنا نخش في متاهات.

0: ممكن نطلع ترنيمة يا رب وأعمل من أجل اسمك؟
1: ماشي.

ممكن نطلع ترنيمة سلمت نفسي في يديك؟

0: زي ما اتفقنا النهارده مفاجأة، أبونا يوحنا وديع هيكلمنا في موضوع الجي بي اس. احنا ما حرقناش الموضوع، بس أنا عارف إنكم متشوقين تسمعوا، عشان كده نركز بقى الفترة اللي جاية جدا.
1: حللني يا ابونا. بسم الله يا ابو الابن الروح القدس الواحد امين. لان الذين ينقادون بروح الله فاولئك هم ابناء الله. موضوعنا النهارده عن الانقياد بروح الله. لان الذين ينقادون بروح الله فاولئك هم ابناء الله. وهو ده يمكن جي بي اس اللي بيقولوا عليه. كل واحد فينا عنده أحلام، عنده طموحات، محدش فينا فاضي، أو يعني الورقة بالنسبة له بيضة. كلنا في المرحلة ديت بيبقى عندنا قدر كبير من التوقعات من الدنيا ما تحققتش، فبنحبط، يمكن بنفكر نسافر بره، بيبقى عندنا سقف أحلام عالي قوي اتحققت أو ما اتحققتش. المهم إن احنا عندنا خطط خطط خطط، لستة ضخمة من الخطط. أحيانا بنسأل نفسنا، هل يا ترى الخطط ديت تتبع

الانقياد بروح الله، يعني ربنا هو اللي حاططها لي، ولا دوت من افكاري لوحدي؟ واذا كان ربنا حاططها لي، طب انا ليه وقعت في الضيقه دي؟ او احيانا اقول اذا كان ربنا مرتب لي كذا فانا ليه فشلت في الاختيار ده؟ اسئله كتير بتمر علينا، ولكن اللي يشغلني فيها موضوع الاتجاه او الانقياد بروح الله. هل الخطوه اللي انا واخدها دلوقتي ديت صح ولا غلط؟ هل الاختيار ده وقته ولا كان المفروض اصبر شويه؟ كان قدامي اختيار من اتنين، يا ترى انا اخترت دوت انا كده صح ولا لا؟ وهل حقيقي ربنا، هل حقيقي ربنا راسم ليا مسار وانا ما علي غير ان انا بأؤدي فيه؟ باخد نشان او باخد نجمه لو انا مشيت صح، وباخد بانش لو انا حاولت غلط. هل ده صحيح؟ هل عندي خط سير اجباري ربنا حاطته لي وانا المفروض امشي فيه؟ هو فعلا ربنا بيقود حياتي؟ والى اي قدر والى اي مدى ربنا ممكن يكون بيقود حياتي؟ تعالوا نقرا جزء صغير كده من اعمال 16. فبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمة في اسيا. هنلاقي كلمة منعهم، ماشي. فلما اتوا الى ميسيا حاولوا ان يذهبوا الى بيثينية فلم يسمح لهم الروح. يعني ايه؟ حط سد قدامهم. وانحدروا، فمروا بميسيا وانحدروا الى ترواس، وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم يطلب اليه ويقول اعبر الى مكدونيا اليونان واعنا. فلما راى الرؤيا للوقت طلبنا ان نخرج الى مكدونيا متحققين ان الرب قد دعانا لنبشره. ايه اللي حصل في القصه ديت؟ كان رايح في السكه اللي من ناحيه دي، فلقى الطريق مسدود بالقصد، وفهم ان هو مسدود بالقصد، فراح محوت كده على الاتجاه ده، هو لقى الطريق مقفول بالقصد. وبعدين وهو نايم بكل سلاسه قال له لا، انا عايزك تروح اليونان، الاتجاه ده هو اللي مظبوط. هو للدرجه دي الله بيحط لنا خط سير؟ هو انا مش من حقي ان انا احط لنفسي خط سير؟ الاصحاح اللي بعده، بولس الرسول، انتوا عارفين بولس كان فيلسوف، فراح يكرز في اثينا، انتوا عارفين القصه، راح لقى المدينه ممتلئه اصنام، وراح بولس كده هوت بالابداع اللي عنده لمح ان من ضمن الهياكل اللي موجوده مذبح او هيكل للاله المجهول، وراح واخدها وراح واخد حته من شعراء بيت مشهور من شعراءهم به نحيا ونتحرك ونوجد. البس ده انا كده ايه؟ جاوبت اجابه سليمه بنسبه 100%، انا لعبتها في الجون. فنفاجأ ان هم قالوا عليه ايه؟ ماذا يريد هذا المهزار ان يقول؟ وتسمى مهزار. ونلاقي ان نتيجة البشارة او الكرازة في اثينا تكاد تكون، يعني هو طبعا نجح، ولكن لم ينجح احد، بمعنى مش هو ده اللي كان بولس متعود، ان كان بولس متعود ان هو يجنيه في مدن كاملة بسبب نفس الكرازة وبمجهود اقل. تبعت بولس سمعته وأمنت بسبب كلامه. إلى أي مدى أنا بس

تستجيب لكلام الله أو لخطة الله أو للجي بي إس إلى أي مدى؟ كتير من ولادي يقولوا لي نفسي أسمع صوت ربنا بس أنا صوته مش واضح. لحظة، مشكلة مش في الصوت، مشكلة في الاستقبال. في حياة السيد المسيح على الأرض جاله شاب غني، قال له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له الوصايا، قال له لا أنا تمام مية مية، أنا زي الفل يعني. فقال له طب خلاص، أنا شايف مشكلتك جواك، الدنيا واضحة كل الوضوح، أنا بقول لك أنت عندك مرض، أنت متعلق بثروتك، عاوز ترث الملكوت، أنا شايف حاجة منعاك من الملكوت، اذهب بيع كل مالك واتبعني. قال إيه؟ مش سامع، الكلام ده مش ليا. فاغتم وتركه ومضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. القضية مش في الأموال، القضية إنه كان بيحب أمواله. الصوت كان واضح وهو قال إيه؟ لا الصوت ده مش ليا. نفس الجملة اتقالت من شماس صغير على منجلية، سمعها أنطونيوس، كانت سبب في تغيير عالم كامل. إيه ده؟ هو سمع بنفس الصوت، بنفس المنطوق، بنفس الآية، سمع وطلع قال بس ده طريقي، أنا عارف سكتي، وانطلق أنطونيوس. مرة تانية أنطونيوس وهو لما كان قبل ما يخش في البرية سمع إرشاد جي بي إس بتاعه من واحدة ست، أنا آسف يعني مش محتشمة كده، هو لما جه وبخها فراحت رد عليه ببجاحة، قالت له أنت راهب، أنت الرهبان جوه في الصحراء. فقال بس ده صوت ربنا. صوت ربنا إيه بس أنطونيوس؟ ديت واحدة ست يعني، لا راحت ولا جت، مش هتنفع، مش ممكن صوت ربنا. لا، أنا أقدر أميز صوت ربنا كويس قوي. يبقى المشكلة في إيه؟ في الودن. عارفين الفرق ما بين ودن الأب وودن الأم في صوت الابن الرضيع؟ الأم بتسمع صوت ابنها لو هو في أوضة تانية وتقوم مفزوعة، ده بيعيط. الأب لا لا لا تهيأ لك، تقول له لا أنا متأكدة، فتقوم جري تلاقي ابنها بيعيط، فيقول لها بكل بساطة كده هو اشمعنى أنت سمعتي وأنا ما سمعتش؟ يقول لك لا دي عشرة وهو في بطني 9 أشهر أنت ما تحسش بيها. أنا أميز صوته من وسط كل الأصوات. القضية في وضوح صوت ربنا لينا، مش في وضوح الصوت أو مش في علو الصوت أو مش في جودته أو مش في، ولكن المشكلة فين؟ في استقبالنا. في استقبالنا أحيانا يبقى الصوت في منتهى الوضوح، بس أنا الصوت مش عاجبني، زي الشاب الغني، دي مش خطتي، ده مش طريقي. فبكل بساطة اداله ظهره ومضى حزينا، قال يا خسارة أنا ما لقيتش إجابة على سؤالي. إيه رأيكم؟ أنا كمان بعمل كده؟ يا أحيان كتير ربنا بيقول لي بكل وضوح السكة دي مش بتاعتي، لكني أنا بعاند، لا أصل أنا بحبها، أصل أنا عاوز أجرب، فبيسيبه. مشكلة قديمة ما بين إبراهيم ولوط، أنتوا عارفين القصة، لوط بص كده هوت ما اختارش روح ربنا، ما اختارش صوت ربنا، وراح للمدينة اللي فيها غنى وثروة، بس كانت عينه على الثروة، عينه على الخضرة العالية، فلوس. فنزل لسدوم وعمورة، نجا منها بس بأعجوبة، وكل اللي

كان رايح عشانه هو فقده. يا ترى صوت ربنا ليا ايه؟ صوت ربنا ليا ايه؟ ربنا عايزني ايه؟ عايزين تعرفوا صوت ربنا لينا؟ ربنا ملوش غير إرادة واحدة بس لينا، هو خلصنا. الله يريد أن جميع الناس يخلصون، الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هخلص إزاي؟ بأي سكة؟ صدقوني ربنا هيسيب لنا الاختيار. طب ما أنا خايف أغلط، طب ما تسيبه يقودك. إزاي هيقودني؟ إزاي أطلب من ربنا أن هو يقودني؟ فاكرين شاول الطرسوسي؟ كان متأكد أن هو ماشي صح، وكان ماشي بكل حماسة لغاية لما اصطدم بالنور، وبعدين الرؤية اللي كان بيشوفها اتطفت، ومن هنا ابتدى يصرخ ويقول يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ يا رب عايزني أعمل إيه؟ فبكل بساطة وسلاسة ربنا قاد بولس الرسول وحوله من شاول الطرسوسي لبولس. كده في لحظة؟ لا، دي خدت سنين، بس احنا ما حسيناش بيها. احنا نعرف بولس، بس احنا ما نعرفش كويس الفترة اللي ما بين شاول الطرسوسي وبولس الرسول حصل فيها ايه، كان بيكلمه ازاي، كان بيسلمه وصايا ازاي. احنا ما نعرفش، بس نثق ان هو قعد في هدوء يسمع صوته. عشان اقول يا رب ماذا تريد ان افعل، لازم اكون اعنيها. بمعنى الغلطة اللي احنا بنقع فيها ان احنا بنروح لربنا وبنقول له على خططنا، علي يناسبنا، علي يناسبنا، وما عندناش استعداد. حقكم عليا في الكلمه اللي هقولها، ان هو يملي عليا انا اعمل ايه. وبالتالي لما بقول له يا رب ماذا تريد ان افعل، حقيقة انا كذاب. يعني اتذكر مره شاب كان متعلق ببنت، ويعني بياخد نصيحتي على مرات طويله، فقلت له حبيبي الموضوع مش مناسب. قال لي طيب اوعدني ان انت تصلي من اجل الموضوع ده. فقلت له حاضر، هقول له يا رب لتكن مشيئتك. قال لي لا ما تقولهاش. قلت له ما اللي عايز ايه؟ قال لي يا رب خلي الموضوع يمشي. قلت له انا ما تعودتش مع ربنا على اللهجه دي، ما تعودتش مع اللهجه دي. قال لي بقول لك قول كده. فحاولت معاه مش اقل من 4-5 مرات انا اكرر نفس الجمله، أو يعني أقول له، نقول له يا رب ماذا تريد، أو لتكن مشيئتك، لتكن إرادتك، وهو يرفض. قولي لا أنا عايز البنت دي. يا عزيزي البنت مش مناسبة، بس أنا معرفش، يمكن تكون مناسبة وأنا غلطان. هو عارف. يقول لي لا. نهاية الموضوع ما كانتش لطيفة خالص. مشاكلنا ان احنا بنقول له لتكن مشيئتك، ولكن انا من جوايا رافض ان انا انفذ الكلمه دي. انا مش قدها، انا مش قدها، عاوزه يرشدني، ولكن بصراحه عايزه يلاقي لي طرق سهله ومريحه لبلوغ هدفي. خليكم واضحين مع نفسكم، مشكلتي الحقيقية ان انا عاوز حل على مزاجي، مش عاجبني الحلول بتاعت ربنا.

0: صدقوني ما يفرقش مع ربنا انا هوصل له ازاي، بطريق بتولية، بطريق زواج، هوصل له وانا عايش في مصر، هوصل له وانا عايش بره. مهم ان انا يبقى قدام عيني نهاية الطريق الملكوت. صدقوني لو نهاية الطريق بتاعنا هو الملكوت، ربنا موافق على اي اختيار ليك،
1: اي اختيار ليك
0: مش فارق ربنا انت هتمشي ازاي. المهم الديستنيشن الاخير بتاعك اهو الملكوت. عاوزين نترك الجي بي اس او الروح القدس يقودنا، محتاجين نحط شويه مواصفات. قياده الروح القدس، قياده الروح القدس لينا ما يميزها انها بتمر في سلام. عارفين مكنة أو موتور لما يبقى المكنة سليمة مرتاحة، داخل لها الكهرباء السليمة، فيها الزيت بتاعها، بمجرد ما بندوس على زرار التشغيل بكل سلاسة بتلاقوا الجهاز دار أو الموتور دار بكل هدوء وسلاسة. لكن لو سمعنا أصوات زي أصوات تكسير نقول بس وقف، في حاجة غلط. ثمر البر يزرع في سلام، طريقة ربنا هو الشغل في سلام. أحيانا بعرف إن ده صوت ربنا لما يكون في سلام. أحيان كتير بيبقى مثلا في مشروع ارتباط لحد وبعدين يقول لي الدنيا هيجي عندي والدنيا ولعة ومش عارف أعمل إيه، أقول له ولا حاجة، هتنتظر. لو الشخص دوت من إيد ربنا بكل بساطة هو هيحل السلام، هي طريقته كده هيحل السلام. لو مش من إيد ربنا ساعات بتبقى علامات ربنا إن الطريق مسدود، إن مفيش سلام، مفيش هدوء. الصوت العالي مش دليل على شغل الله. ما يميز إرشاد الروح القدس ليا أو إن الجي بي إس ده آخره سليم، هو متوافق مع الإنجيل، متوافق مع وصايا الإنجيل مش ضده. ما بقاش أنا عايز أخترع حاجة مختلفة وأقول لا، ما إحنا أنا ماشي صح. عارفين مشكلة الهرطقة اللي أذوا الكنيسة إيه؟ ما هو أريوس طلع آيات من الكتاب المقدس. من الكتاب ولا مش من الكتاب؟ لا من الكتاب. أمال المشكلة في إيه؟ إنه فهمها بطريقة مختلفة، فهمها مش بإرشاد الروح القدس، مش بإرشاد الروح القدس. كتابنا المقدس لا يفهم إلا بإرشاد الروح القدس. سكتي مظبوطة هتلاقيها ماشية مع إرشاد الروح القدس، مع وصايا الكتاب المقدس، مع حتى تفاسير الآباء. مش اختراع جديد، مش هعمل حاجة جديدة، هي المنظومة ماشية. ما يميز قيادة الروح القدس السليمة ليا هو الفرح. فرح، أنا فرحان برغم الضيقات. محدش قال لنا إن احنا مشاكلنا هتتحل، ولكن هنلاقي نفسنا فرحانين. هو ده مواصفات الجي بي اس بتاعه، سلام متوافق مع وصايا الله في فرح. ما يميز ان انا اطمن ان الجي بي اس بتاعي ماشي مظبوط وهيوصلني للطريق السليم ايه؟ فاكرين

آدم وحواء في الأول كانوا بيسمعوا صوت ربنا يجروا عليه، لكن لما سقطوا في الخطية بقى الجي بي اس بتاعهم بياخدهم فين؟ استخبوا. وبالتالي لما يبقى الجي بي اس بتاعي السليم الاتجاه مظبوط هلاقيني أنمو في علاقتي مع الله، إحساسي بالله بيكبر، إحساسي بربنا بيكبر. كنت مواظب على كذا زمان، لكن دلوقتي أنا مواظب عليها بس بفكرة أعلى، بشبع ما بين قوسين، بعمق أكبر. ما هو ده شيء طبيعي. عارفين اللي طالع اللي فينا يبقى شغال مثلا ما بين اسكندرية والقاهرة، فنطلع من القاهرة بدرجة حرارة عالية وحر والدنيا صعبة قوي، كل لما نبتدي نقرب من اسكندرية بمجرد ما هتعدي البوابات أنا ماشي في نمرة واحد، أنا اتأكدت أن أنا رايح للهدف بتاعي. نمرة اتنين ألاقي الجو ابتدى يلطف كتير قوي. لما كنت أرجع زمان من في شغل يعني من القاهرة لاسكندرية، كنت أول ما خلاص أعدي بوابات اسكندرية أبتدي أطفي التكييف، أفتح الشباك، أصل الجو لطيف، درجة الحرارة أقل من القاهرة بكتير. كل لما هنقرب للمستقر السليم بتاعي اللي هو ربنا اللي هو الملكوت، لازم هكون دقت أكتر، شبعت. مستحيل أكون لسه جعان. علامات إن الجي بي إس بتاعي سليم، اتجاهي سليم، اتجاهي سليم، إن أنا بنمو في علاقتي مع ربنا. بستغرب قوي لما بسأل ولادي الشباب بتصلوا؟ قول اه بنصلي. ايوه حبيبي بتصلي ايه؟ طب لي ابانا الذي. قول ياه. طب وانت في ثانوي كنت بتصلي ايه؟ يقول لي ابانا الذي. طب وانت في ابتدائي؟ ابانا. طب وانت في كيجي؟ ابانا الذي. قلت له يعني انت من كيجي لسنك دلوقتي انت ما زودتش حاجه على ابانا الذي؟ فين النمو؟ كتير قوي نقول يا ده احنا زمان كنا ملتزمين، وكنت احضر سهرة 7 و4 احس ان انا في السماء. طب ايه اللي عطلني على كده؟ محتاج اراجع الجي بي اس بتاعي، هو انا رايح الاتجاه السليم؟ الحقيقة من المفترض ان انا رايح لربنا، رايح لربنا بكبر في علاقتي معاه، بنمو مش ثابت. انا مش نبات صناعي، أنا زرع حي بأثمر بنمو. فين علاقة ربنا؟ علاقتي بربنا زمان ما ينفعش تفضل هي هي، ما ينفعش صلواتي تفضل هي هي، ما ينفعش إحساسي بربنا يفضل هو هو. من المفترض إن هو يكون ليه عمق أكبر. هايل، احنا فهمنا. انا لو عايز اوصل لربنا فالمواصفات بتاعتي سلام متوافق مع الوصايا، فرحان بعمق كبير، هايل. والموضوع بقى سلس كرهوت، يعني انا هحط نفسي على الطريق هلاقي نفسي لا خالص. مين قال لك كده؟ حقيقة كل يشوع بن سيراخ قال إذ أعددت نفسك لخدمة الرب فأعدد نفسك للتجارب. وبالتالي لو هتجهز نفسك إنك تمشي في السكة دي، أعمل حسابك إن يبقى فيه مضايقات. من أشهر المضايقات اللي هتقابلنا، وهو دي بقت سمة الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، التشتيت. يعني إيه التشتيت؟ يعني أهداف كتيرة كتيرة كتيرة، انا عاوز اعمل كذا وعايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا، وفي النهايه محصله صفر. المعوقات اللي هتقابلني مش بس الكسره، ولكن يبقى في اهداف كدابه. يعني في اهداف كدابه، يعني ممكن احكم على علاقتي بربنا بقدر انبساطي، او قدر ان انا في مره من المرات انا وقفت اصلي فحسيت وكان السماء مفتوحه لي،

ودي بونبوناية، التعزية دي بونبوناية لكن مش أكل. العلاقة بربنا الحقيقية ممكن أقعد وقت طويل بجاهد وأنا فرحان، والفرح مش الفرح اللي مفرقع، اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة، خليكوا فاكرين الكلمة دي. اللي بكتسبه بوقت طويل وبجهاد وبقانون روحي بيفضل موجود لوقت طويل، لكن اللي بيجي كده بيروح كده. فالأهداف الكذابة إن ممكن يتحط قدامي أهداف، إن أنا لما رحت الاجتماع الفلاني ورنمنا الترنيمة الفلانية أنا كنت طاير. أيوة، وبعد لما خلصت الاجتماع وأنا خلصت الترنيمة، لا أبدا، ما نزلت وكنا قاعدين قاعدة كده مش قد كده يعني. أيوة، حياتك اتغيرت؟ لا، مفيش، أنا انبسطت بس شوية في الاجتماع ده. لا، الحقيقة مش هي دي العلاقة الحقيقية مع ربنا، مش هو ده الهدف الحقيقي، مش هو ده. من ضمن المعوقات اللي هتعطلني ان احنا بنخاف من حاجة اسمها الاختلاف. الاختلاف يعني ايه؟ لو انا قررت ان انا ابتدي بداية جديدة، فانا هحط قانون روحي، انا هبتدي التزم، هعمل، ممكن المجتمع اللي حواليا لما يشوفني يبتدي ايه يا عم ده، وانت هيطلع لك جناحات، نسمع تريقة. ايه التريقة او ايه التنمر ده؟ خوف من الاختلاف.

انت مختلف عن المجتمع، اندمج مع المجتمع. لا، الحقيقة مش هينفع اندمج مع المجتمع، انا لازم اكون مختلف. بنسمع كتير قوي، ما كل الناس بتعمل كده، ما هو عادي يعني، ما احنا كلنا كده يعني. هي اختلافي هو ما يميزني، السكة اللي انا ماشي فيها مختلفة عن الباقيين، انا ماشي لوحدي، قليلين اللي ماشيين فيها. ما نقلقش ان طريقتنا مختلفة، كلامنا مختلف، خطوتنا مختلفة، مظهرنا مختلف. هي هو ده الصح. العالم بيخوفنا من فزاعة الاختلاف عن الآخرين، معوقات ان انا ممكن الاقي احباطات قديمة، جروح قديمة، اللي هو جلد الذات. انا غلطت في كذا وكذا وكذا، معقولة ربنا هيسامحني؟ معقولة ربنا هيقبلني؟ فجلد ذات. الشيطان دايما دايما بيشتتنا بحاجات زي كده. أحبائي، أحيان كتيرة احنا بندور على الطريق السهل، في حين ان خطط الله مش دايما بتكون في الطريق السهل. مرة ابونا لوقا سيداروس حكى حكاية لطيفة قوي قوي يعني. بيقول ان هو كان عنده محتاج مشورة، عنده نوعين من الخدمة ومحتاج قرار، يروح الخدمة ديت او الخدمة ديت. فراح لأب اعترافه وقال له: يا ابونا بص، الخدمة الأولانية كذا وكذا وكذا وكذا، مواصفاتها وعيوبها، والخدمة التانية. قاعد يحكي حكي حكي، في الآخر خالص أب اعترافه كده بكل بساطة جاوب إجابة غريبة جدا. قال له: اختار الخدمة اللي مش هتريحك، اللي هو بما معناه ما تختارش الخدمة اللي على مزاجك، ما تنقيش ما تنقيش، عشان تبقى ضامن ان ديت من ضمن إرادة الله ليه. مش شرط انها تكون كده، بس هو برؤيته قال له الكلمة ديت. ما ندورش على الراحة في الطريق، ما ندورش ان الجي بي اس بتاعنا يبقى مريح خالص. احيانا الدقيقة هي اللي بتظبط حياتنا. حياة داود النبي ما فلتش من الجي بي اس بتاعه غير لما ارتاح، قعد في بيته وريح كده هو

0: فبص اشتهى أخطأ قتل، ايه ده؟ سلسلة وسقط، سلسلة من السقطات سببها ان هو اختار انه يريح نفسه. احيانا الراحة بتبعدنا تماما عن الله. لما بني الله ارتاحوا قالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء. ايه ده؟ أصلنا ارتحنا. مش كل مرة الراحة، أو يعني غالبا لو أنا اخترت راحتي أنا اخترت طريق مش مظبوط. سيب ربنا يختار لك. بكل بساطة عاوزين الجي بي اس يشتغل جواكوا، خليكوا فاكرين المشكلة مش في الصوت، المشكلة في الودن. صوت ربنا للكل، صوت ربنا واضح، وربنا ما عندوش خيار وفقوس. بمعنى ايه؟ يعني ربنا ما عندوش ناس وناس، هو بيخاطبنا كلنا. الله يريد ان جميع الناس، مين هم جميع الناس؟ كل البشر. يبقى الدعوة متوجهة للكل. مشكلة في ودني، أنا بقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل، ولكن الحقيقة بقولها له أنا عندي خطط مسبقة. ولما الكلام ما بيجيش على هوايا، لما الكلام ما بيجيش على هوايا أنا بقول له لا مش سامعك، أنا عاوز أسمع صوتك يا رب رد عليا. وابتدي بقى أسمع اللي يقول لي ده أنا، طب ليه ما يظهرش؟ وليه ما يجيش قدامي ويقول لي ده أنا سمعت من قصة كذا وقصة كذا؟ هو احنا هنحط ربنا سيناريو يمشي عليه؟ ده اللي احنا بنعمله حبايبي. مش هينفع، مش هينفع. لما اقول له يا رب ماذا تريد ان افعل، احتاج ان انا اخلي ارادتي. ابونا متى المسكين كان ليه مصطلح لطيف قوي، مصطلح ده هو سماه التواتر. يعني ايه التواتر؟ قال لك موجة ربنا ترددها كده. لو انا موجتي نفس موجة ربنا هيحصل حاجة اسمها التواتر. التواتر يعني انا وربنا ارادتنا واحدة. اعملها ازاي؟ اخلي ارادتي انا، اطلب الملكوت ببساطة. بس حط ربنا نمرة واحد، اهم حاجة عندي ان انا اختاره. تأكد ان الجي بي اس هيقودك في افضل طريق، مش اسهل طريق ومش اقصر طريق، افضل طريق يوصلك الملكوت. افضل طريق يوصلك الملكوت. الجي بي اس شغال، مشكلة في الاستقبال. محتاجين نراجع استقبالنا، محتاجين نراجع نفسنا. لما بنقول له يا رب ماذا تريد أن أفعل، أنا بقولها له وأنا فعلا، أنا فعلا عاوز أروح له، أو يعني عايز نصيحته، ولا أنا عندي خطط مسبقة عايزه هو ينفذها لي. ربنا يدينا أذان مميزة لصوته، ربنا يدينا بكل وضوح ترددات استقبال للجي بي اس اللي بيبعته لنا. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.
1: نشكر ابونا يوحنا خالص، يعني انا مش مفروض اشكر ابونا، دي كنيسته وده مكانه، يعني ابونا مش غريب عنه. لكن حقيقي الموضوع فعلا مهم جدا، ويعني اكيد ربنا بعت لكل حد فينا صوت ورسالة وهدف، لان كلنا كتير بنسأل السؤال ده، فين صوت ربنا، فين ارادة ربنا، اعرف ازاي امشي، ازاي اميز، ازاي. فعلا من الموضوعات المهمة اللي هي ما هيش مجرد يعني بنقول فيها بس كلام، لكن عملي. مهم قوي ان الواحد فينا يعرف ايه الرسالة اللي ربنا بعتها له النهاردة، ياخدها وينمي نفسه فيها ويشتغل عليها. لانه فعلا يعني اجمل حاجه في الابن ان يكون بيعرف يميز صوت بابا. احنا كلنا عارفين احنا بنتعامل مع ربنا مش انه واحد غريب او انه اله مثلا فوق في السماء.

فكرة ان احنا بقى بنعرف نميز صوته قد ايه دي تخلي لينا كده ايه علاقة قريبة، وتخلي لينا نمو في علاقتنا معاه. مش كده بقول كل رسالة ربنا بعتها لنا النهاردة ناخدها وننمي نفسنا فيها ونشتغل فعلا علشان نبقى بنقدر نميز فعلا صوت ربنا. مايكل اتفضل.

0: طبعا اللي جاي بدري عارف ان احنا بنحتفل بسنة قبطية جديدة. الخميس الجاي مفيش اجتماع شباب، لكن كلنا هنكون موجودين في عشية عيد النيروز. تمام، مصحصحين. طيب الخميس اللي بعده عندنا اجتماع مهم جدا جدا جدا، يعني هديكوا كده، هغششكوا، هنتكلم عن السماء، وده موضوع حلو جدا، فتعالوا. يبقى الخميس الجاي هنحضر مع بعض العشية، الخميس اللي بعده هنتكلم عن السماء. في أسماء بقى أول مرة، أول مرة يجوا، بنرحب بيكوا في الاجتماع، ونطلع كده بالراحة نستلم هدية من أبونا. كلارا جورج مرقص، تمام. تسوني راني، تسوني هناخد بركة وناخد هدية من أبونا. فيرونيكا عادل، دانييلا أمجد ماهر، ومانويلا أمجد ماهر، يوستينا باسم، وأخيرا بقى من الشباب في لوباتير سامح. فين دانييلا ومانويلا ويوستينا؟ ارفعوا ايديكوا. طيب اتفضلوا في لوباتير سامح. في حد أول مرة ومسجلش اسمه؟ هيروح عند أستاذ فيلو صبحي علشان يسجل اسمه. مين أول مرة ولسه مسجلش اسمه؟ أنا عارف في شباب بيتزوغ كده. بنرحب بكل الشباب ونشوفكوا كده مع بعض في كل اجتماع، وهنشوفكوا في العشية، وهنشوفكوا الخميس اللي بعده. تفضلوا نصلي معاكم.
1: تفضل نصلي. بسم الله يا ابن الروح القدوس الله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي لا تعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا ما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا يدخلنا التجربه لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لابد امين. شو يصنعنا نمين الليل واخر نمر بيوتنا يشير نمب من ماي ثواب نوت نوت امين. تسبحة النوم المبارك قدمها للمسيح ملكنا ولنا، ونرجو يغفر لنا خطايانا مزامير تراتيل ابينا داود النبي والملك. بركات علينا امين. من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكون أذناك مصغيتين لصوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، وصبرت نفسي لناموسك. انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب عظيم وخلاصه إسرائيل.

اذكر يا رب داود وكل ذاتي كما اقسم للرب ونظر لي لا يعوم. إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما ولا الأكفان نعاسا ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكن ونسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتبوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد

وجهك عن مسيحك حلف الرب ولا يخلف لجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياه فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك لأن الرب اختار سيون ورضيها مسكنا له هذا وموضع راحتي لأبد الأبد ها هنا أسكن لأني أردت لصيدها أبارك بركة لمساكينها أشبعوا خبزان لكهنتها ألبس الخلاص وأبرارها يبتهجون ابتهاجا هناك أقيم قرنا لداود هيأت سراجا لمسيح لأعدائي ألبس الخزي.

0: ليرفع ايديكم الى القدس. بارك الرب، يباركك الرب من صيون الذي خلق السماء والارض.
1: هللويا.
0: قصاصي وثوسيمون قدوس قدوس قدوس اصل مشاره الانجيل معلمنا مريلو البشير والتلميذ طار بركاته علينا امين. واذا انسان كان بورشليم اسمه سمعان، هذا الانسان كان بارا تقيا متوقعا تعذيه اسرائيل. الروح القدس كان عليه، كان قد علم بوحي من الروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يعين المسيح الرب، فاقبل بالروح الى الهيكل ليصنع عنه كما يجب في الناموس. حمله سمعان على ذراعيه بارك الله قائلا: الان يا سيدي اطلق عبدك بسلام حسب قولك، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى الامم وجدا لشعبك اسرائيل والمجد.

وزنعت إذنك فمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنومي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يساب، وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. بل إن هذه من رقاد الكسرة تضرع إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحم.

إن العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا، لا كان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك رديء شرورك القبيحة أمام الديان العادل، أي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة في إغضاء الجسد متهاونة؟ أيها المسيح لأن لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجل زينونتك أخشع ولنور شعاع لهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش متهاون في حياتي، لكن قارعا صدري قائلا

رأي الطائرات بليز لك السريع المعون على عبدك بعيد يا موانج الأفكار رضي عني انهدي نفس المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق والدة ينبوع الحياة ملك وإله يسوع المسيح تفضل يا رب تحفظنا في هذه الليلة نحن بغير خطية مبارك أنت يا رب لا بان متزايد بركة اسم قدوس ومجد لابد مين لتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك لأن عيوني الكل تترجاك لأنك أنت لست تعطيهم طعامهم في حين اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اختار الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل لابد مين بارك أنت يا رب علمني عدلك بارك أنت يا رب فهمني حقوقك بارك أنت يا رب أنير لي برك

0: أعمال يديك يا رب لا ترفض، لأنك سرت لي ملجأ من جيل لجيل. طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطيت إليك. يا رب التجأت إليك خلصني على أن أصنع مشيئتك. أنت هو إلهي، عندك ينبوع الحياة، بنورك يا رب نعاين النور. تأتي رحمتك الذين يعرفونك، برك لمستقيمي القلوب. ليك تجب البركة، ليك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن الروح القدس الكائن منذ البدء والآن إلى الأبد أمين. جيد والاعتراف للرب يخبر برحمتك في الغدوات وبحقك في كل ليل. سألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ملتين مجد كرامتك ارحمنا يا الله لا بضابط كل أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الرب إلى القوات كن معانا لأنه ليس لنا معين شديدنا ولا ديقات نسوان إلا اغفر اصفح لنا صنعنا بإرادتنا لا صنعنا بإرادتنا لا تفعلنا معرفة لا تفعلناها فيها الزهر يا رب اخرج لي اسم قدوس الذي دعي عليه.

أنا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، ولا يدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. يا رب جميع ما أخطأنا به ليك في هذا اليوم، كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، اصفح واغفر من اسم قدوس كصالح محب البشر، ونم علينا اللهم بليلة سالمة بهذا النوم طهارا من كل قلق، سلينا ملاك السلام ارحصنا من كل شر من كل ضرب من كل تجربة العدو، نعم ورفاة مبت البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبل عليك بك معه المجد والكرام والعز مع الروح القدس المحل المساوي لك الآن كل أندار دور كل أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحم يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له طويل الروح الكثير الرحمة الجزيلة التحنن الذي يحب الصديقين وعلم قتال الذين وعلم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما أرجعه دعا لكل إخلاص لك المعاد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا وارشدنا العمل بوصاياك، طهر أجسام قوم أفكار، نقي نيات، نشفى أمراضنا واغفر لينا خطايانا، نجينا من كل حزن راضي واجعل حوضنا ذاك القديسين لكي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، نصر اتحاد الإيمان وعرفت مجدك غير محسوس وغير محدود، أنت مبارك يا ربي إلى الأبد أمين.

بسم الله الولي من الروح القدس الله الواحد امين. الهنا الصالح يسوع نباركك ونشكرك. اشكرك يا ربي من كل قلوبنا من اجل نعمتك، من اجل يا ربي انك انت ابونا، انت يا ربي محب البشر، انت صانع الخيرات، انت يا ربي قريب جدا يا ربي مننا، ودايما يا ربي تظهر لنا وتقول لنا ما هو يا ربي فيه الخير لحياتنا، وما هو فيه الخير اللي يوصلنا للسماء، يوصلنا للعشرة معاك، يوصلنا للوجود الدائم في حضرتك يا رب. نفسنا يا ربي يسوع المسيح تصير لينا يا رب الأذن والقلب اللي بيميز كلامك يا رب، اللي يعرف إرادتك، اللي يا ربي فعلا يقدر يقول لك كده من كل القلب، تكلم يا رب فإن عبدك سامع. نفسنا يا ربي انت تساعدنا وانت تدينا هذه النعمة، ان احنا يا ربي يصير لينا معاك هذه العشرة، مش مجرد يا رب ان احنا في مواقف معينة وفي اختيارات معينة محتاجين نعرف صوتك، لكن يا ربي في حياتنا كلها، في حياتنا كلها، في كل موقف، في كل يا ربي نفس نتنسمه، في كل يا ربي وقت بنقضيه نحس ونشعر جدا انك انت قريب مننا، انك انت يا ربي عمان وإيل الذي تفسيره الله معنا. نقدر يا ربي نعرف ارادتك ونقدر نعرف صوتك، تكون لينا يا ربي الودان والقلب اللي يميز، تكون لينا يا ربي العشرة مع كلمتك، مع انجيلك، اللي من خلاله يا رب يسوع بنسمع صوتك ونعرف يا رب ارشادك لينا. الهنا الصالح يسوع نفسنا فعلا يا رب تصير حياتنا كلها، حياتنا كلها قائمة على قوالك وكلامك لينا يا رب وارشاداتك لينا. نفسنا يا رب ان احنا ما فيش قرار حتى لو شيء صغير او كبير ناخده يا رب في حياتنا الا يا رب بارشادك وبعملك. من فضلك يا رب يسوع ساعدنا وأعنا ودينا ربي نعمة ان احنا دايما تكون عنينا وقلوبنا مفتوحة، ما يتمصهاش يا ربي العالم وكل ما فيه، لكن يا رب يسوع نشعر بوجودك الدائم دايما معانا، نتمتع

0: ونعيش يا ربي ونفرح ونعرف دايما يا ربي إرادتك لينا. ترأف علينا يا ربي وارحمنا لأجل خاطر شفاعته من العذر. بركة ملك ميخائيل وبركة ماري مرقس وبركة ماري جرجس وبركة جمع صف قديسيك وبركة أبونا بشوي. جعلنا يا رب مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات وتقدس اسمك، يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي لا تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون.
1: تنبيه صغير بخصوص لقاء الأجيال، الحجز مع خدام الأسر لقاء الأجيال 8 أكتوبر، الخميس 8 أكتوبر الحجز مع خدام الأسر، اتفضلوا ناخد لهم البركة مع أبونا.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه

علينا عضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة، هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكساسي وسيوسي منفص شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجالس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده.

0: هي دين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السباقات، السماء والأرض مليئتان بمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: A mí los rusos.
1: الأصحاح الثاني عشر. وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف، وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا. وكانت أيام الفطير، ولما أمسكه وضعه في السجن مسلما إياه إلى أربعة أرابع من العسكر ليحرسوه، ناويا أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب. فكان بطرس محروسا في السجن، وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا: قم عاجلا. فسقطت السلسلتان من يديه، وقال له الملاك: تمنطق والبس عليك. ففعل هكذا. فقال له: البس رداءك واتبعني. فخرج يتبعه، وكان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن أنه ينظر رؤيا. فجازا المحرس الأول والثاني، وأتيا إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة، فانفتح لهما من ذاته، فخرجا وتقدما زقاقا واحدا، وللوقت فارقه الملاك. فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه: الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز، جاءت جارية اسمها روضة لتسمع. فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها: أنت تهذين. وأما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو، فقالوا: إنه ملاكه. وأما بطرس فلبث يقرع. فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فأشار إليهم بيده ليسكتوا، وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال: أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. فلما صار النهار، حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر: ترى ماذا جرى لبطرس؟ وأما هيرودس فلما طلبه ولم يجده، فحص الحراس وأمر أن ينقادوا إلى القتل. ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك. وكان هيرودس ساخطا على الصوريين والصيداويين، فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك. ثم صاروا يلتمسون المصالحة، لأن كورتهم تقتات من كورة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب: هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب، لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات.

وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة، وأخذا معهما يوحنا الملقب مرقس. الأصحاح الثالث عشر. وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما. فهذان اذ ارسلا من الروح القدس انحدرا الى سلوكية، ومن هناك سافرا في البحر الى قبرص. ولما صارا في سلاميس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتازا الجزيرة الى بافوس وجدا رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوب، كان مع الوالي سرجيوس بولس وهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس ان يسمع كلمة الله، فقاومهما عليم الساحر لان هكذا يترجم اسمه، طالبا ان يفسد الوالي عن الايمان. واما شاول الذي هو بولس ايضا فامتلأ من الروح القدس وشخص اليه وقال: ايها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن ابليس، يا عدو كل بر، الا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ فالان هوذا يد الرب عليك، فتكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة، فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برجة بنفيلي. وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. وأما هم فجازوا من برجة واتوا الى انطاكية بسيدية، ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. وبعد قراءة الناموس والانبياء ارسل اليهم رؤساء المجمع قائلين: ايها الرجال الاخوة، ان كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. فقام بولس واشار بيده وقال: ايها الرجال الاسرائيليون والذين يتقون الله، اسمعوا. إله شعبي إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر، وبذراع مرتفعة أخرجهم منها، ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية، ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان، وقسم لهم أرضهم بالقرى. وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي، ومن ثم طلبوا ملكا، فأعطاهم الله شاول ابن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. ثم عزله وأقام لهم داود ملكا، الذي شهد له ايضا اذ قال: وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. من نسل هذا حسب الوعد اقام الله لاسرائيل مخلصا يسوع، اذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب اسرائيل.

إسرائيل. ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول: من تظنون أني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه. أيها الرجال الإخوة بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا. وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه، ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل. ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشب ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من الأموات، وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم الذين هم شهوده عند الشعب. ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولاده، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. فهكذا قال: إني سأعطيكم مراحم داود الصادق. ولذلك قال أيضا في مزمور آخر: لن تدع قدوسك يرى فسادا. لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى آبائه ورأى فسادا، وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء: انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. ولما انفضت الجماعة تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرنابا اللذين كانا يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله. وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين. فجاهر بولس وبرنابا وقالا: كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هوذا نتوجه إلى الأمم، لأن هكذا أوصانا الرب: قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية، وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة. ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا وأخرجوهما من تخومهم. أما هما فنفضا غبار أرجلهما عليهم وأتيا إلى إيقونية. وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس.

0: مترانية قنا للأقباط الأرثوذكس تحت رعاية الحبر الجليل نيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وقفت تقدم سيرة حياة القديس الأنبا مكاريوس أسقف قنا وقوس ونقادة ودشنة والبحر الأحمر.
1: أهلا أهلا يا مخلص، أخبارك إيه؟
2: أهلا بحضرتك أستاذ رأفت، إن شاء الله الألفية الجديدة يكون أدامها سعيد علينا كلنا.
1: تيجي منين السعادة يا أستاذ مخلص؟ ما أنت عارف من يوم الإصابة بتاعت ابني أكمل في ظهره وهو قاعد ما بيتحركش، من وقتها والسعادة ما دخلتش بيتنا.
3: إزاي يا بابا؟ لما ممكن مخلص بيزورنا ونقعد نعمل درس الكتاب المقدس أو حتى يحكي لنا عن حد من القديسين العظام في كنيستنا بكون سعيد قوي، وده بيعوضنا عن اجتماع الشباب اللي ما بقتش أقدر أحضره.
2: عشان روحك الحلوة دي أنا متأكد إن ربنا هيتمجد معاك وتنال نعمة الشفاء.
1: ده إحنا ما سبناش دكتور إلا ورحنا له يا أستاذ مخلص، وكلهم قالوا ما فيش فايدة.
3: يا بابا الطبيب الحقيقي هو ربنا.
2: صح، دلوقتي بقى اسمعوني لأني جايب لكم كنز.
1: كنز مرة واحدة كده؟
2: طبعا،
3: بس أنا مش شايف معاك صندوق ولا شنطة، تبقى مخبي الكنز فين بقى؟
2: في الشريط ده والكتاب ده.
1: إيه حكاية بقى الشريط والكتاب دول؟
2: أنتوا عارفين إن بحكم خدمتي في اجتماع الشباب اتعودت كل أسبوع أكلمهم عن واحد من القديسين العظام في كنيستنا. دايما بحاول أحضر وبحاول أعرف كل حاجة عن قديس الأسبوع اللي هتكلم عنه عشان أقول معلومات كافية وحقيقية من مصدر موثوق فيه.
3: ومن ساعة ما أنا تعبت وأنت بقيت تزورني كل أسبوع وتحكي لي زي ما أكون موجود في الاجتماع بالظبط.
1: لا وأكتر، لأن أنت أسئلتك ما بتخلصش وبتزهقوا منك.
3: صحيح بتزهق مني يا أنكل؟
2: لا أبدا، ده أنا باخد بركة.
3: شفت؟ المهم بقى إيه حكاية الشريط والكتاب؟
2: الحكاية إني في يوم قابلت واحد كان زميلي في الجيش من إنا، حكالي عن قديس عظيم هو الأنبا مكاريوس، وقال لي إنه كان أسقف على إنا. وبعدها بفترة واحد قريبنا عايش في دشنا جه عندنا البيت وحكالنا برضو عن معجزات كتير حصلت بشفاعة الأنبا مكاريوس، وقال لي إنه كان أسقف على دشنا.
3: كان أسقف على إنا ودشنا
2: وقوس ونقادة وقفت والبحر الأحمر.
1: يا كل ده؟ بس دي برشية كبيرة قوي، ده أكيد ما كانش بقى بيعرف المدن من بعض من كترها.
2: بالعكس، ده كان بيعرف شعبه بيت بيت
3: بيت بيت. ده واضح ان عنده روح خدمة عالية قوي.
1: ما قلتلناش بقى ايه حكاية الشريط والكتاب دول؟
2: ما انا لما سمعت عن القديس الانبا مكاريوس الله ينيح نفسه قررت اعرف معلومات كافية عنه. دورت ولقيت كتاب عاملاه مترانية انا وفيه معلومات هايلة عن القديس وحياته ومعجزاته، ولقيت اشارة لشريط الفيديو ده في المقدمة الرائعة اللي عاملها نيافة الانبا شاروبيم اسقف انا وقفت. ربنا يمد في حياته وينفعنا بصلواته. وكمان في إهداء جميل عامله أبونا القمص متى ماركو باسيلي اللي كتب السيرة العطرة دي واداها لنيافة الأنبا شاروبيم يراجعها وينسقها.
3: دلوقتي عرفنا الكتاب، لكن إيه حكاية الشريط؟
1: ممكن يكون فيلم عن حياة الأنبا مكاريوس.
2: لا يا أستاذ رأفت، الشريط ده معجزة لوحده. ده فيه تصوير لآخر قداس عمله القديس الأنبا مكاريوس واللي تنيح أثناء وهو ماسك الذبيحة بإيده.
3: يعني انتقل وهو في أقدس مكان وأقدس يوم وأقدس لحظة.
1: والجسد
2: دي لوحدها معجزة كبيرة، لأن الجسد نزل في الصينية بطريقة إعجازية.
3: طب يلا نشوف الشريط بسرعة.
2: شفتوا إزاي كان بيصلي بثبات وبقلب مطمن بالرغم من إنه كان عارف إنه هينتقل بعد دقايق؟
3: ده فعلاً الجسد فضل في الصينية بالرغم إن الأنبا مكاريوس مال قدام على المسبح وبعدين وقع فجأة على الأرض.
1: ده بعد ما حط تلت الذبيحة على التلتين على شكل صليب.
2: والغريب في الموضوع إن القديس الأنبا مكاريوس كان دايماً بيرفض يصوروه بالفيديو في القداس، لكن المرة دي هو اللي طلب التصوير.
3: حضرتك كنت بتقول إنه كان ثابت ومطمن رغم إنه كان عارف إنه هينتقل بعد دقايق. هو كان عارف إنه هيسيبنا في الوقت ده؟
2: أولاً هو ما سبناش، هو رحل بجسده بس، لكن روحه لسه معانا وخدمته لسه مستمرة لكل أولاده وكل اللي بيحبوه. ثانياً هو كان عارف من قبلها بكتير، كان عارف باليوم والساعة والدقيقة كمان.
1: إزاي بقى؟
2: في شواهد كتير بتقول انه كان عارف الميعاد بالروح، منها انه كان في حياته قبل نياحته بثلاث سنين كلف واحد من الاباء الكهنه انه يحضر ويجدد المقبره الخاصه بالاباء الاساقفه اللي موجوده تحت الهيكل البحري في الكنيسه المرقسيه واللي موجود فيها جسد الانبا لوكاس والانبا كيرولوس مطرنه انا السابقين. وبعدين طلب شراء صندوق، وفعلا تم شراء الصندوق قبل نياحته بسنه. وبعدين قبلها بست أشهر طلب استخراج ترخيص باسم الأنبا مكاريوس باستعمال المقبرة الحالية عشان يدفن في المكان ده، يعني جاهز لنفسه كل حاجة، المقبرة والصندوق، وكان مستعد تماما للرحيل.
1: بس ده شيء عادي لواحد كبير في السن زي الأنبا مكاريوس، خصوصا ان هو اسقف، يعني راجل بتاع ربنا.
3: بس موافقته على التصوير في اليوم ده بالذات مش عادي.
2: مش بس كده، ده في شواهد كتير بتقول انه كان عارف اليوم والساعة.
1: زي ايه؟
2: يعني مثلا في واحدة بتحكي ان يوم 14 يناير 91، يعني قبل نياحته ب21 يوم، لانه تنيح يوم الحد 3 فبراير 91. بتحكي الست انها قابلت الأنبا مكاريوس وهو كان حيسافر القاهرة يوم 15 يناير عشان يصلي قداس عيد الغطاس

0: وفي يوم الخميس السابق لنياحته سأله واحد: هنصلي فين يا سيدنا الأسبوع الجاي؟ أم قال له:
1: الجمعة دي في الست العدرة، والحد في ماري مرقص، وبعدين مع موسفين.
0: وفي واحد طلب منه أنه يقابله يوم الحد اللي هو يوم نياحته، قال له:
1: أنا مش هقابل حد يوم الحد.
0: وكمان يوميها طلب منهم ما يحضروش الغدا.
2: ده مش مجرد إحساس بقى، ده كان عارف ومتأكد.
0: مش بس كده، ده كان مبسوط وسعيد، لأن في أم راهبة فاضلة اتصلت بيه من مصر وقالت له إنها مسافرة يوم السبت اللي هو قبل نياحته بيوم، فقال لها إن هو كمان مسافر، فقالت له: مش نيافتك خلاص خلصت زيارتك السنوية؟ قال لها: أنا مسافر سفرية مريحة بكرة.
3: واضح إنه راجل روحاني وعنده شفافية واستنارة.
0: طبعا، لأنه عاش بإكرام كبير لربنا، فربنا حقق بيه قول الكتاب في صمويل الأول: أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. انتوا عارفين ان نيافة الانبا موسى اسقف الشباب قال انه شاف الشريط اللي متسجل عليه لحظة نياحة الانبا مكاريوس بسرعة بطيئة جدا جدا في امريكا، وشاف هو ومجموعة كبيرة من الشباب امريكان ومصريين 5 صوابع نورانية رفعت الجسد من تحت المسبح لفوق الصينية، واكيد الصوابع دي هي ملاك الذبيحة اللي حفظها من الوقوع على الارض لحظة خروج روح الانبا مكاريوس الطاهرة من جسده، وده عشان ربنا يكرم قديسه ويعلن للعالم قداسة الرجل البار ده اللي أخفى نفسه طول أيام حياته، وربنا أراد تكريمه، فكانت جنازته مهيبة حضرها جموع كبيرة جدا من الناس، وحضرها 11 واحد من أصحاب النيافة الأسقفة، وحضرها محافظ إنا ومدير الأمن ووزير الداخلية بعت مندوب عنه.
2: كل دول؟
0: ده غير عدد كبير جدا من الأباء الكهنة وأباء الطوائف المسيحية.
2: السلام لروح القديس الطاهر اللي لما جه سيده لقى سهران وبقى له مكان في أورشليم السمائية.
3: أيوة، لأنه في سفر الرؤيا الكتاب بيقول: من يغلب سأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى الخارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسم الجديد.
2: لكن أنت كده جبت الموضوع من الآخر يا أنكل. صحيح أنت قلت لنا عن الكنز، لكن إحنا عايزين نعرف محتوياته.
0: مش من الآخر ولا حاجة أكمل، لأنه بعد نياحته عمل معجزات كتير وظهر لناس كتير. يعني مثلا كان في أم راهبة رئيسة لأحد أديرة الراهبات، وكان الأنبا مكاريوس أب اعتراف راهبات الدير ده، وبعد نياحته حزنت جدا وكانت بتبكي وهي بتصلي وبتقول:
4: يا رب أنت عندك قديسين كتير في السماء، كان نفسنا تخللنا الأنبا مكاريوس هنا على الأرض لأننا بنلاقي فيه صورتك ومحبتك وحياتك الطاهرة متجسدة بينا. ايه ده؟ انا فين؟ وايه المكان الجميل الواسع ده؟ ياه، انا حاسة بسلام وفرح ما لهمش حدود، وشايفة نور سماوي جميل. ايه ده؟ سيدنا الانبا مكاريوس جاي لابس روب سماوي جميل ولابس صليب كله لقالق، ماشي بهدوء وسلام.
1: ايه رأيك في المكان ده يا أمنا؟
4: جميل جدا يا سيدنا. هو ده مكانك؟
1: لا، مكاني أجمل من كده، بس دي حتة فسحة بتمشى فيها. ايه رأيك؟ مش هنا أحسن من الأرض؟
4: أحسن يا سيدنا.
1: يبقى خلاص، ما تبكيش عليا تاني.
4: لكن يا سيدنا، هو أنا مت عشان كده جيت هنا ولا إيه؟
1: لا ما متيش، لكن ربنا يسوع المسيح سمح إنك تحضري لهذا المكان علشان تشوفيني وتتعزي وما تزعليش عليا.
4: يا سيدنا، في ايه؟
5: كنت فين يا امنا؟
4: كنت موجوده.
5: انا فتشت عليكي كل مكان في القلاية.
4: انا حسيت اني اتخطفت 10 دقايق.
5: انتي اتخطفتي 6 ساعات.
0: الام الراهبه شكرت ربنا لانه عزاها وخدها بالجسد عشان يوريها مكان القديس الانبا مكاريوس في السماء. ومن الحاجات الجميله اللي حصلت بعد نياحته انه ظهر في حلم الواحده وقال لها:
1: لابونا ان العظات كترت وبقت في الشرايط والكتب، لكن اهم حاجه انكم قربتم تيجوا كلكم. قولي لي وركز.

0: في العظة على التوبة والاعتراف والتناول، لأن اللي بيعترفوا وبيتناولهم لهم مكانة عظيمة في السماء.
1: بركة شفاعة القديس العظيم ده تكون معانا.
2: انت شوقتنا ان احنا نتعرف اكتر على الانبا مكاريوس.
1: ايوه، يا ريت يا انكل تحكي لنا عن حياته عشان ما احسش اني فاتني اجتماع الشباب.
3: حاضر يا اكمل. القديس اتولد يوم الاربع 10 سبتمبر سنه 23 في قريه اولاد يحيى بحي الشيخ جامع مركز دار السلام محافظه سوهاج. كان طفل جميل اسمه حلمي، وابوه اسمه ايوب ميخائيل، وامه اسمها رنة شنوده، وكانوا الاتنين عايشين بمحبه ربنا ومخافته. درس حلمي في المدرسة الابتدائي، وبعدين اشتغل في الزراعة ورعاية الأغنام. وبيحكي أخوه عزيز أيوب إنه هو صغير كان بيشارك في الاجتماع الروحي اللي بتعمله العيلة كل يوم حد، وكان هو الطفل الوحيد اللي بيسيب اللعب ويقعد يسمع الإنجيل والصلاة.
1: يعني كان متعلق بربنا من صغره.
3: بالظبط. لما كبر شوية ساب قريته وراح لواحد من قريبه، عرض عليه رغبته إنه يدخل الدير، لكن قريبه رفض والقديس أصر، وراح هو واتنين من قرايبه الواحد راهب قديس كان عايش في مغارة، وقالوا له انهم عاوزين يترهبنوا. فقال لهم
4: الاتنين دول يرجعوا يتجوزوا، اما حلمي فيروح الدير.
3: وفعلا راح دير السيدة العذراء البراموس يوم الجمعة 7 يونيو سنة 1946، وبقى راهب يوم الخميس 21 نوفمبر في نفس السنة، وسموه الراهب آدم. بعدها نال درجة الشموسية على إيد المتنيح الأنبا توماس مطران طنطا، وده كان يوم 26 مارس سنة 1947. بعد كده راح كلية اللاهوت في حلوان سنة 48، وبقى أسيس على إيد المتنيح الأنبا مكاريوس أسقف الدير يوم 2 أبريل سنة 1950 باسم القس بولس البراموسي، وتخرج من كلية اللاهوت في مايو 53، وتعين كاهن لكنيسة الشهيد ماري جرجس في بور فؤاد في أكتوبر 53. بعد كده نال درجة القمصية في 25 مارس سنة 1956، وبعدين أراد رب المجد أنه يكون أسقف، وفعلا بقى أسقف على إبراشية إنا وقوس وقفت ونقادة ودشنة والبحر الأحمر وتوابعها، وحصلت الصيامة يوم 19 سبتمبر سنة 1965، وفضل يخدم إبراشيته بكل أمانة وحب ووداعة وعطاء أكتر من 25 سنة، لحد ما تنيح يوم الحد 3 فبراير سنة 1991 أثناء القداس اللي انتوا شفتوه.
1: ياه، دي رحلة طويلة قوي كلها خطوات ناحية ربنا وقرب منه.
2: بس انت قلت لنا كل حاجة كده مرة واحدة يا أستاذ مخلص، عاوزين نشبع من السيرة العطرة دي.
1: أيوة يا أنكل، احكي لنا الحكاية واحدة واحدة.
3: واحدة واحدة يبقى لازم أبيت هنا، دي سنين طويلة من الخدمة والقداسة والمعجزات. أقول لكم أحسن حاجة اسألوني عن اللي انتوا عاوزينه وأنا أجاوبكم.
2: احكي لنا مثلا عن أيام رهبنته.
3: هو راح دير البراموس وكان عنده وقتها 23 سنة، التلمذ هناك على إيد كبار الأباء والشيوخ في البرية في الوقت ده، منهم أبونا بولس البراموس الكبير، وأبونا فلتس البراموس الكبير، وأبونا عبد السلوس الحبشي، وخدمهم وخد بركتهم، وكانوا بيحبوه جدا لأنه كان مطيع ومحب للخدمة، وكان بيجي عليه وقت يقوم بأغلب خدمة الدير الصعبة. كانت تعزيته في خدمة الأباء الشيوخ يغسل لهم هدومهم وينظف لهم قلاليهم ويملى لهم المية، وبيحكوا عنه أنه كان منظم في حياته الروحية وفي لبسه وحياته الخاصة، وقليته كانت دايما نظيفة، وفضل مداوم على المزامير والمطانيات والصوم لحد الليل، وقعد 12 سنة يفطر على العيش والكمون. كان هادي ومحبوب من الكل، وكان مثال للراهب الصامت اللي ما يتكلمش إلا إذا كان في ضرورة وفي الموضوع، وكان أسلوبه بسيط ومع ذلك كان كلامه يمس القلب.
1: كان بيحقق القول اللي بيقول إن الكلمة إذا خرجت من اللسان لا تتجاوز الأذان، أما إذا خرجت من القلب فإنها تدخل إلى القلب.
2: يعني عاش حياته راهب مثالي ما بيهتمش بأمور الدنيا
3: أبدا، كان بيضبط نفسه في كل شيء، وما كانش بيضحك غير نادر وبصورة تليق بالرهبان. والسماء أعلنت له بشرة جميلة في بداية رهبنته لما كان اسمه أبونا آدم.
0: يا أبونا، أنت أب اعترافي ولازم أقول لك على اللي ما أقدرش أقوله لأي حد.
4: قول يا أبونا آدم.
0: أنا شفت رؤية لقيتني فيها ماسك الصليب والحية النحاسية وبصلي التحليل.
4: بشرة جميلة، يبقى هتترسم أسقف في أخوي.
1: ده كان إعلان جميل من السماء.
2: طب وفي الفترة اللي خدم فيها كأسيس؟
3: كان محبوب جدا من الشعب، وفي الفترة دي أرى كمية هائلة من الكتب الكنسية المقدسة. بعدها استدعى قداسة البابا كيرولوس السادس القديس العظيم وطلب منه أنه يكون سكرتيره الخاص، وكان البابا بيحبه جدا وكان مسميه أبونا بولس البسيط ويقول له تعالى يا مبروك. ولما كان قبل اعتراف للرهبات في واحد من أديرة مصر القديمة كان بيصلي قبل ما يسمع اعتراف أي راهبة عشان ربنا يديله نعمة الإرشاد لكل راهبة حسب اللي يناسب حياتها الروحية، وإذا قابله سؤال أو مشكلة ما يقدرش يجاوب عليها كان يقول
0: أنا معرفش يا بنتي، لكن روحي قليتك وصلي وسيبيني هنا أصلي عشان ربنا يرشدنا. شوف يا بنتي أنا معرفش حاجة، لكن ربنا أرشدني إلى الحل ده.

0: أخيراً يا بونا، أنا كده ارتحت من جهة الموضوع ده.
1: بس أنا زعلان يا بنتي، مش عارف ليه بسرح وأنا بصلي.
0: أنت يا بونا؟ لا طبعاً، أنا عارفة أنك بتقول كده عشان تفكرني. أنا فعلاً بسرح وأنا بصلي، حللني يا بونا.
1: الله يحلك يا بنتي.
2: كانت دايماً هي دي طريقته، أي خطية أو مشكلة يكون عاوز يطرحها قدام اللي بتعترف كان يجيبها في نفسه، مع أنه كان قدوة ومثال عملي على السلوك المتضع الوديع، وتصرفاته كان كلها تقوى واستقامة، وكان بيعرف بالروح احتياجات أولاده المادية والروحية. وفي يوم
1: سلام يا أمنا رئيس الدير.
0: سلام يا بونا بونس.
1: الدير محتاج لحاجة؟
0: تسأل ليه يا بونا؟
1: لأن الشهيد أبو سفين جاني وبلغني.
0: يا بركة رب المجد يسوع، إزاي يا بونا؟
1: أنا بعد القداس رجعت أستريح شوية قبل ما أروح البطريركية لسيدنا البابا كرولوس، ويدوب بغمض عيني سمعت صوت بيقول لي قم خد فلوس وروح دير أبو سفين. قمت ورشمت الصليب وقلت يمكن الشيطان بيحاربني، وغمضت عيني تاني فسمعت نفس الصوت، فقمت وصليت الصلاة الربانية ورشمت الصليب وحاولت أنام، فأنا سمعت صوت بيقول لي أنا الشهيد أبو سفين، بقول لك قوم دلوقتي وخد الفلوس وروح ديري في مصر القديمة. فتأكدت إن الصوت ده من الله، فقمت وخدت الفلوس الموجودة عندي في الدولاب وجيت.
0: مبارك هو الرب. تعرف يا بونا، أنا كنت لسه بصلي لأن أحوال الدير المادية متعسرة شوية وكنا محتاجين فلوس.
3: يعني هو وصله بالروح احتياج الدير اللي هو أب اعترفه؟
4: ده راجل مبارك صحيح، ليه حق البابا كرولوس يسميه المبروك.
2: لا، وفي حادثة تانية ظريفة جدا حصلت مع نفس الدير.
3: قصدك معجزة تانية؟
2: هي فعلا معجزة، وهي ان القديس في يوم قابل واحد من الاباء الكهنة.
4: حلوة قوي يا ابونا بولس الفرجية بتاعتك دي.
1: ما تغلاش عليك يا ابونا، اتفضل.
4: ايه ده يا ابونا، انت هتديني فرجيتك؟
1: هي مش عاجباك؟
4: ايوه، بس على الاقل اعرف اتكلفت كام.
1: انا مش عاوز قدامها فلوس.
4: امال عاوز ايه يا ابونا؟
1: مش انت بتطبع كتاب خدمة الشماس؟
4: ايوه اطبعه يا ابونا.
1: خلاص، قدر انت تمن الفرجية وابعت بالقيمة دي نسخ من خدمة الشماس لدير الراهبات في مصر القديمة.
2: ووقتها ما كانش فيه في الدير غير نسخة واحدة من الكتاب بتدرس فيه كل الراهبات، ولما بعت ابونا الكتب طلعت اكتر من عدد الراهبات الموجودين في الدير بعشر نسخ.
4: قدوس هو الله،
3: احنا زي ما كناش نعرف القديس الطباوي الروحاني ده قبل كده.
2: ده لانه طول الوقت كان بيهرب من المجد الباطل وعاش حياة بسيطة وفي منتهى الاتضاع.
4: امال ازاي بقى اسقف؟
2: بعد نياحة الانبا كيرلس مطران كرسي انا، قام قداسة البابا عمل قرعة هيكلية بين اتنين من القمامسة علشان تظهر مشيئة الله، وما كانش فيهم أبونا القمص بولس البراموسي، ولكن قداسة البابا كان عامل في القرعة ورقتين بأسماء الأباء القمامسة الرهبان، وكان عامل ورقة بيضة. وبعد القداس استدعى البابا واحد من الشمامسة عشان يسحب ورقة القرعة، طلعت الورقة البيضة
3: باسم الصليب،
2: وده كان إعلان لاختيار الروح القدس لراهب تالت. وفعلا وقع الاختيار على الراهب القمص بولس البراموسي، وتم طقس سيامته أسقف باسم الأنبا مكاريوس، أسقف إنا وقوس ونقادة وقفت.

0: ودشنا والبحر الأحمر.
1: بس دي إبرشية كبيرة قوي.
0: فعلاً، وبعد نياحته انقسمت فعلاً لأربع إبرشيات.
2: وكان بيقدر برغم المساحة الكبيرة دي إنه يفتقد كل الشعب ده زي ما قلت قبل كده أستاذ مخلص؟
0: أيوة، كان بيروح لهم بيت بيت زي ما قلت لكم. حتى في أواخر أيامه وشدة مرضه كان شعلة خدمة ورعاية، وكان مثال للراعي المسؤول عن شعبه. كان بيدي لجسمه أقل القليل من الراحة، وكان دايماً ناسك يقضي وقته في الجهاد والخدمة، ومع ذلك كان بيخفي نفسه عشان محدش يمدحه، وكان دايماً يقول داري على شمعتك تقيد. وبرغم كل ده كان دايماً بيحس إنه مقصر في حق الله.
1: مقصر؟ كل ده مقصر؟
0: وكان بيقول يعني أنا بعمل إيه؟ أنا مش بصلي.
2: مع إنه واضح إن حياته كانت حياة صلاة.
0: مش صلاة عادية، دي صلاة بحرارة وخشوع، لدرجة إنه في مرة كان في زيارة القرية من قرى الإبروشية، وكان القديس قاعد في شقة واحد من الآباء الكهنة وكان لوحده. وبعدين أبونا صاحب الشقة كان في معاه واحد كان عاوز يكلم سيدنا في موضوع معين، فخبطه على الباب وسيدنا ما ردش. بعد فترة فتح أبونا الكاهن باب الشقة بالمفتاح اللي معاه، وقعد هو والشخص اللي معاه في الصالة، وكان سيدنا في أوضته والباب مقفول. بعد شوية سمعوا سيدنا وهو بيصلي بحرارة جديدة وكأنه بيصارع شخص تاني، ومن شدة حرارة الصلاة المكان اتهز. فأبونا والشخص اللي معاه طلعوا جري وسابوا الشقة من الرهبة وقفلوا الباب وراهم. في مرة تانية كان في واحد ساكن قدام المطرانية، وكان دايما يشوف سيدنا طول الليل سهران يصلي ويسبح ويقرأ في الإنجيل، والأوضة منورة لحد الصبح. وفي يوم اتسرع وقال له إنه بيشوفه، ومن يومها سيدنا قفل الأوضة عشان محدش يشوفه تاني. ولما حد كان بيطلب منه إنه يريح نفسه كان يقول له
3: الناس تعبانة وعاوزة اللي يريحها ويديها كلمة منفعة، دول بيجوا من بلاد بعيدة وتعبانين، لازم الواحد يشوفهم عاوزين إيه، دول مساكين والأيام دي صعبة ولازم نريحهم.
1: ده بيدل على إن عنده محبة عظيمة قوي اللي حواليه،
0: محبة بدون حدود. يعني مثلا واحد من الآباء الكهنة قال عنه
4: سيدنا الأبا مكاريوس كانت محبته للآباء الكهنة عميقة جدا، ما حسناش في يوم من الأيام إنه رئيس علينا، لكنه كان في الحقيقة أب بمعنى الكلمة، فيخاف علينا جدا من أي خطر مهما كان نوعه، وما يستحملش إنه يشوف واحد مننا مريض فيفضل يصلي عشانه ويسأل عليه وعلى أولاده، وما كانش يستحمل يشوف حد من ولاده محتاج لفلوس أو عنده مشكلة. كان دايما مشغول بولاده ويحرص على إننا نحب بعض. كان دايما يقول الخدمة الناجحة في محبتكم لبعض، وكان دايما يقول لنا
3: ربنا ينجح رسالتكم ويعينكم في الخدمة لأنها عبء تقيل.
1: واضح إنه جمع فضائل كتيرة قوي،
2: محبة وروح خدمة ونسك
0: واتضاع. كان برغم كل مواهبه دي شديد التواضع، يعني مثلا لما كان حد يطلب منه يوعظ كان يقول
3: أنا مش متعلم، أنا معرفش أوعظ، أنا مسكين، أنا ضعيف، محتاج لرحمة ربنا، ربنا يغفر لي خطيتي.
0: وما كانش يحب حد يعمل له مطانية أبدا، وكان دايما يقول إنه كان بيسمع البابا كيرلس لما حد يعمل له مطانية بيقول بصوت واطي ينبغي لك وحدك السجود يا رب يسوع المسيح. وكان يقول إن السجود فقط للرب يسوع المسيح، أو لما اتنين يختلفوا في شيء أو واحد غلط في التاني كل واحد يعمل مطانية للتاني ويطلب منه إنه يسامحه. وجنب تواضعه كان بيحب الصلاة جدا، وخصوصا المزامير.
2: ما القديس ماري إسحاق قال أول ظلمة في العقل تبدأ عندما تتكاسل عن المزامير، وإذا أهملت أوقاتها تفارقك المعونة الإلهية، فتميل نفسك للشر شيئا فشيئا، لأن الانتقال من جهة اليمين معناه الاتجاه إلى جهة اليسار.
0: لما كان القديس راهب كان بيصلي المزامير في أوقاتها، وبعد ما بقي أسقف فضل محافظ على صلاة المزامير، وكان بيصليها الصبح وبالليل. وكان يقول
3: الإنسان الروحاني لازم يصلي المزامير، أنا ما أقدرش أنام تحت أي ظرف إلا بعد ما أصلي المزامير. لو الإنسان اتكاسل مرة واحدة يا إما الشياطين تفتك بيه، وإما يدخل في برودة روحية ولا مبالاة من جهة الصلاة، ومن الصعب قوي إنه يرجع للصلاة بحرارة.
0: الراجل ده كان راجل صلاة بمعنى الكلمة، كان في قليته يفضل يصلي المزامير ويقول التسبيحة ويبص لأيقونة العذراء، كان يشوف وش العذراء بيشع نور وبعدين تتجسم ويشوفها بالكامل داخل القلاية، وكان لما يخرج يبقى وشه منور وإيديه تبقى زي الشمع الأبيض منورة ولمعانها يخطف النظر. وكان يبقى مليان فرح وسعادة وسلام. في مرة حد شافه في الغردقة وهو وشه منور وأحمر، فراح القديس قال له الواحد لما ياخد حمام سخن وشه بيحمر، لكن كان بيقول كده عشان يداري على معجزة كبيرة حصلت له هو، حكاها بعد كده.
1: حكى ليه؟
3: كان في موضوع شغلني وكنت سهران بصلي وببكي وبطلب من ربنا أنه يحل المشكلة، فبصيت لقيت قدامي مركبة نارية وصوت رب المجد بيقول لي اركب وما تخافش. فركبت ولقيت نفسي على سحابة في السماء عليها رب المجد. قال لي مالك يا مكاريوس يا ابني، زعلان ليه وانا معاك؟ وبعدين قعدت اتكلم مع رب المجد، وبعدها لقيت نفسي في نفس المكان اللي كنت فيه ووشي احمر جدا.
2: ياه، ده وصل للسماء. على كده سيدنا الانبا مكاريوس كان من الاباء السواح.
0: ده اكيد، وفي اكتر من حادثه بتاكد كده، منها انه في يوم سيدنا قابل واحد من الاباء وهو المتنيح ابونا عازر توما، وكان من الاباء السواح، فقال له
3: ما تعرفش يا ابونا عازر كم عمود في كنيسه العذراء الاثريه في اتريب؟
5: كتب التاريخ بتقول 44 عمود يا سيدنا.
3: كتب التاريخ؟ ولا انت صليت معانا؟ انا كنت شايفك ورا العمود.
0: وفي حادثة تانية حكيتها واحدة من الخادمات.
6: قبل نياحة سيدنا الأنبا مكاريوس بحوالي 3 شهور، الساعة 4 الصبح، كنا سهرانين بنجهز أكل لبعض الزوار، وكانت الكنيسة المرقصية فيها نور شديد قوي، والكنيسة بيفصل بينها وبين المكان اللي كنت فيه سور، فخدني حب الاستطلاع وبدأت أطلع سلم خشب. سمعت صوت صلاة وشفت نور شديد، بس لما قربت ما سمعتش حاجة خالص. وتاني يوم زرت سيدنا، أم قال لي
3: بلاش الصناتي تاني، خدي بركة وكفاية. افرضي وقعتي وانتي على السلم، ولا أقولك بلاش تشوفي حاجة تاني؟
6: سامحني يا سيدنا، مش هعمل كده تاني.
0: طبعا سيدنا كان بيصلي مع الأباء السواح في الكنيسة، وحس بالروح بوجود حد بره. ودي موهبة تانية كانت عند الأنبا مكاريوس، هي موهبة الشفافية. يعني مثلا في مرة كان مسافر نقادة، وفي واحد كان سيدنا مكلفه ببعض الأعمال في المطرانية في إنا، وجاب ناس دخلوا المطرانية لأن كان عنده رهبة إنه يفضل في المكان وحده. قام واحد من الضيوف لعب في ساعة الحيط. سيدنا لما رجع بعد كده بيومين قال لهم على كل اللي حصل في المكان، ومين لعب في ساعة الحيط ومين كان قاعد. وعشان يغطي الكرامة العظيمة دي قال لهم إنه نام بعد الظهر وحلم إنه جه المطرانية وشاف كل ده. وغير كده عشرات الحالات اللي كان سيدنا بيشوف فيها حاجات وهو في مكان تاني، أو بيعرف حاجات قبل ما تحصل.
1: طباك يا أنبا مكاريوس يا حبيب المسيح.
0: أظن بقى أنا قلتلكم كل حاجة عن القديس العظيم ده.
2: لا مش كل حاجة يعني، بس تستاهل فنجان شاي هحضره لك بنفسي.
1: أنا أسف يا بابا، لو كنت أقدر أقوم كنت حضرتلكم أنا الشاي.
2: ولا يهمك يا حبيبي، وبعدين فيها إيه يعني لما أتعب؟ ما احنا تعبنا، الأستاذ مخلص معانا برضو.
0: لا أبدا مفيش أي تعب، أنا باخد بركة كبيرة لما بتكلم عن أي حد من أباء الكنيسة وقدسيها.
1: طب لحد ما يجي بابا عايز أسألك عن حاجة. أنا لفت نظري جدا علاقة سيدنا الأنبا مكاريوس بالقداس لدرجة أنه تنيح وهو بيصلي.
0: ياه، ده في علاقة وثيقة بين الأنبا مكاريوس والقداس. ده كان دايما يقول
3: القداس بالنسبة لي هو عزائي الوحيد وفرحتي الشديدة، ومحدش يعلم بالفرحة اللي بحس بيها وانا واقف قدام المسبح. إذا كانت دي فرحتنا وإحنا على الأرض، إزاي هتكون فرحتنا وإحنا في السماء مع ربنا يسوع المسيح؟
0: وكان بيصلي القداس الإلهي بقوة روحية عالية، وكل كلمة تخرج زي النار، لأنه كان بيصلي من أعماق قلبه وبكل وجدانه وكيانه. كان بيقول كلمات القداس كأنه بيدوق أكل شهي، يتأنى ويتأمل كل كلمة يقراها، ويصلي كل صلوات الاسمة بحرارة شديدة ودموع غزيرة وروحانية عالية وبلحن سماوي جميل جدا. وكان بيحترم المسبح جدا ويقول
3: اللي يحترم المسبح ويقدسه يشوف أمور روحية عجيبة، والرب يكشف له عن الأسرار المخفية.
0: وساعات كان بيبقى تعبان ومش قادر يقف وعنده ضيق تنفس، وأول ما يبدأ يصلي القداس ويفرد إيديه قدام المسبح ويرفع قلبه الرب المجد يتغير كل شيء، يقف ثابت وكلامه يخرج قوي ومن القلب وتنفسه طبيعي جدا. ولما كانوا يسألوه في آخر القداس إيه اللي حصل يقول لهم انه كان بيصلي مع البابا كيرلس او

0: جرجس أو أبو سيفين أو مجموعة من السواح. وبالمناسبة دي أنا قريت قصة جميلة جدا حكاها واحد من الآباء حصلت مع الأنبا مكاريوس.
1: ايه هي القصة الجميلة دي؟
2: بقى كده يا استاذ مخلص، كنت عاوز تحكي قصة جميلة وانا مش موجود.
0: سامحني يا استاذ رأفت، انا كنت معتمد على ان اكمل هيحكيها لحضرتك.
2: انا متأكد ان اكمل مش هيبقى له سيرة بعد كده غير الانبا مكاريوس وحياته الجميلة.
1: ربنا قادر ينفعنا ببركته.
2: اتفضل الشاي يا استاذ مخلص.
1: على ما الشاي يبرد احكي لنا عن القصة اللي حصلت مع الانبا مكاريوس في القداس.
0: حاضر يا فندم. بقى سيدنا الانبا مكاريوس كان بيصلي القداس بعد الظهر في سوم العذراء في كنيستها، وكان سيدنا بيناول الدم لضعف نظره، وكان ابونا الكاهن بيناول الجسد. وبعد ما انتهوا من مناوله الرجاله وبعدين الستات، اتقدمت اخر ست عشان تتناول الجسد المقدس، وكان اللي فاضل من الجسد جزئين بس. فابونا ناول الست جزء منهم وبيبص ما لقاش الجزء التاني، اتفزع وقعد يدور في كل مكان، وفي الاخر برضه ما لقاهوش. فبص لسيدنا وهو محتار عشان ياخد الحل منه، فسيدنا ابتسم وقال له:
3: اطمن، كان في معانا واحد من الاباء السواح بيصلي وهو اللي تناول الجزء اللي فاضل، ما تخافش.
1: الله، قصه جميله فعلا، كانت هتفوتك يا بابا،
2: وخصوصا ان الاستاذ مخلص بقى بيحكي بطريقه جميله لانه بيتدرب فيكم في اجتماع الشباب.
1: قصدك فيهم يا بابا.
0: احنا هنرجع للنغمه دي تاني بعد كل اللي حكيته اكمل؟
1: لا لا ابدا، دي السيره اللي سمعناها دلوقتي معزيه جدا وملت قلبي رجاء وفرح. انا سعيد قوي اني اتعرفت على قديس عظيم زي الانبا مكاريوس.
0: وفي حاجه عظيمه كمان هو عملها.
2: الحقيقه الراجل ده كل حاجه في حياته عظيمه.
0: من اعظم الحاجات اللي عملها الانبا مكاريوس في حياته انه بنى كنيسه العذراء في قنا، وكان دايما يطلب من الست العذراء انه يبني لها كنيسه يصلي فيها قبل ما ينتقل. وفعلا تم البنى في حوالي 15 سنه، وبعد ما تم بقت من اجمل الكنائس على مستوى الابرشيه. وحصلت معجزة عظيمة قبل تدشين الكنيسة، هي أن سيدنا كان مرض مرض شديد جدا لدرجة أنه حس بأن روحه خرجت من جسمه، لكن العذراء تشفعت لرب المجد يسوع المسيح أنه يمد في حياة سيدنا الأنبا مكاريوس لأنها عاوزاه يدشن كنيستها. وفعلا ربنا استجاب لشفاعة أم النور، وبيذكر الأنبا مكاريوس أنه دخول الروح للجسد كان أصعب من خروجها، وتم تدشين الكنيسة.
1: ياه، دي معجزة عظيمة جدا، وبتدل على علاقة الأنبا مكاريوس بالسمائيات.
2: طبعا يا ابني، راجل بالشفافية والروحانية دي أكيد بيكون له مكانة خاصة في قلب رب المجد وقلب ستنا أم النور مريم.
0: ووقت التدشين فضل الأنبا مكاريوس يصلي من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 5 بعد الظهر من غير تعب ولا ملل برغم ظروفه الصحية. وساعدوا على كده حضور عدد من أرواح القديسين في اليوم ده، منهم ماري جرجس وأبو سيفين ومريمينا والبابا كيرولوس وأباء سواح،
1: وأكيد العذراء مريم.
2: أيوة طبعا، ما هي كنيستها
0: بالظبط. والأكتر من كده إن سيدنا لما جه يرشم كرسي الأسقف اللي كان عليه صورة رب المجد محفورة في الخشب، حس سيدنا إن ربنا تجسم من الصورة وسطع نور باهر حواليه لدرجة إنه حس برهبة شديدة، ويدوب رشم أطراف الكرسي بالميرون من شدة جلال ورهبة الموقف.
2: دي معجزة عظيمة يا أستاذ مخلص.
1: واضح إن حياة الأنبا مكاريوس سلسلة من المعجزات.
0: ده شيء حقيقي.
1: طب ممكن تحكي لنا عن معجزات الأنبا مكاريوس؟
0: يبقى باباك بقى يجيب لي مرتبة ويحطها على الأرض هنا عشان أبات معاكوا يومين تلاتة.
2: ياه، للدرجة دي؟
0: وأكتر يا أستاذ رأفت، ده كان راجل بركة، ومكان ما يروح تلاقي معجزات ونعم كتيرة، لأنه كان شاهد حقيقي لرب المجد وكانت دايماً طلباته مجابة.
1: أيوة، مش الكتاب بيقول في سفر إشعياء: في وقت القبول استجبتك وفي الخلاص أعنتك فأحفظك؟
2: طب ممكن تحكي لنا بعض معجزات قدسنا الأنبا مكاريوس؟
0: في معجزة جميلة بس مش أنا اللي هحكيها.
1: أمال مين؟
0: دي موجودة في الكتاب الجميل اللي كتبه أبونا القمص متى ماركو باسيلي، واللي بيحكي المعجزة نيافة الأنبا شاروبيم أسقف إنا وقفت. ربنا ينفعنا ببركة صلواته.
2: معجزة حصلت مع نيافته شخصيا؟
0: لا، حصلت مع بنت أخته وليلة الذكرى الخامسة لنياحة الأنبا مكاريوس. شافت في الأوضة اللي كان فيها جسده وقت النياحة حمامة عمالة تلف في الأوضة، ووش الحمامة زي وش الأنبا مكاريوس. وبعدين خرجت من الشباك وهو مقفول بسرعة شديدة، فراحت جري تحكي له وهي خايفة. فنيافته قال لها: اللي يشوف الأنبا مكاريوس ما يخافش.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت.
2: سلام، قول يا أستاذ مخلص، قول كمان، عاوزين نتمتع أكتر بالسيرة العظيمة دي.
0: لأن سيدنا كان دايما بيتشبه بمخلصه رب المجد، اداله نعمة. وفي معجزة جميلة حصلت مع واحدة مقيمة في أمريكا، وبتحكي إن كان عندها مرض احتار فيه الدكاترة، وكان جيل والدتها نفس المرض وانتقلت بسببه. الست دي راحت لنفس الدكتور اللي كان بيعالج أمها، فرفض يعالجها عشان اللي حصل لأمها، فطلبت من رب المجد إنه يترأف عليها بنعمة الشفاء. وفي ليلة وهي نايمة شافت حلم جميل كأنها في راس غارب، وكان سيدنا الأنبا مكاريوس قاعد في أول الكنيسة والشعب حواليه. فقالت لنفسها لو لمست طرف توبه هخف، وفعلا راحت ولمست طرف توبه، فلاحظت إن سيدنا التفت وسأل عليها، وفهمت إنه حس إنها لمسته. والناس قالوا له دي موجودة في أمريكا، قال لهم لا دي هنا في الكنيسة. وصحيت وما فهمتش معنى الرؤية دي، فراحت فتحت الإنجيل عشان ربنا يرشدها. تفتكروا الإنجيل اتفتح على إيه؟
1: معجزة نزفت الدم للمسيح شفاها لما لمست توبه.
0: برافو عليك يا أكمل.
2: ويا ترى خفت؟
0: خفت تماما، وده كان ببركة القديس الأنبا مكاريوس.
1: بس كان جميل إنه حس بيها من غير ما يشوفها.
0: ياه، ده في معجزات كتيرة قوي سيدنا شاف فيها حاجات مش بس وهي بتحصل، لأ ده كان بيشوف الحاجات اللي حصلت من زمان وهو حتى ما حضرهاش، وحاجات لسه هتحصل في المستقبل. يعني مثلا في خادم في إنا حكى عن واقعة حصلت مع سيدنا.
4: في يوم كنت بزور سيدنا زي العادة علشان والدي كان تعبان، وكنت بروح لسيدنا عشان يصلي له، وكان كل مرة يديني صليب مذهب بركة. وفي مرة سيدنا بعد ما طلع الصليب المذهب راح مرجعه تاني مكتبه، وطلع صليب لونه أسود وأكبر من التانيين. ما فهمتش وقتها ليه سيدنا عمل كده، لكن بعد كام يوم فهمت، لأن والدي توفى وفهمت إن ربنا عرف سيدنا بموضوع الوفاة.
0: ده غير واحدة راحت تزور سيدنا وقالت له إنها هتتخطب لدكتور، فسيدنا قال لها بلاش الشخص ده، بس هي رفضت. فسيدنا ابتسم وقال لها أنت عاوزة تروحي سويسرا، وطبعا البنت ما فهمتش. وبعد ما اتجوزت الشخص ده اتفاجئت إنه مريض مرض خطير ولازم يروح سويسرا يتعالج، وبعدها بفترة اتوفى.
2: اللي كان مفاجأة ليها كان واضح جدا لسيدنا،
1: كأنه كان بيقرأ في كتاب مفتوح.
0: ده في معجزة كمان حصلت مع نفس الست اللي عايشة في أمريكا واللي خفت لما لمست توب سيدنا في الحلم. بتحكي إن سيدنا لما كان بيروح راس غارب كان بينزل في بيتهم، وبعد ما والدتها توفت وقرب معاد زيارة سيدنا الراس غارب، فكرت مين اللي هيستقبل سيدنا بعد وفاة والدتها. قالت تكلم أختها في القاهرة عشان تروح تستضيف سيدنا. لكن في يوم 2 يناير 1991 حلمت إن الأنبا مكاريوس في كنيسة ماري جرجس، وكان بيسأل بعض الأسئلة، وقال لها سؤال ما عرفتش إجابته، فقالت له يديها مهلة عشان تقرأ وبعدين ترد عليه. فضحك سيدنا بمحبة وبساطة وقال لها دول كلهم 32.
1: هو كان سؤال في الحساب؟
0: لا طبعا، هو كان بيرد على سؤال تاني وعلى قلقها من زيارته، ولكنه كان يقصد انه فاضله 32 يوم وينتقل. وهي ما فهمتش الا بعد مرور 32 يوم، وتفاجئت بنياحة الأنبا مكاريوس في المعاد اللي هو قال عليه.
2: ده راجل علاقته مفتوحة بالسمائيات.
1: مش انت قلت يا أنكل انه كان من الآباء السواح؟
0: ايوه طبعا، وفي حادثة بتثبت كده بيحكيها القمص مقار من الآباء الكهنة الأجلاء. حكى ان سيدنا كان بيزور البليانة، وقال لأبونا مقار إنه حيصلي القداس تاني يوم، فقام أبونا رفع بخور باكر وانتظر نزول سيدنا زي العادة، بس سيدنا منزلش. بعت عم راتب تلميذه وقال لأبونا إن سيدنا بيقول قدم الحمل وصلي وهو هينزل الكنيسة في أي وقت. وبعدين بص لقى واحدة ست كبيرة أبونا يعرفها بتقول بصوت مسموع إن في قداس تاني فوق، وهي حضرت. وبعدها سيدنا نزل وقت قراية الإنجيل، ووقت التناول الست الكبيرة قربت عشان تتناول، قام سيدنا زعق لها
3: انت مش اتناولتي في القداس اللي فوق، ما يصحش تتناولي مرة تانية.
0: فقام ابونا راح سأل الست انت كنت فين، قالت له ان سيدنا كان معاه ناس تانية وبيصلي قداس جميل في الكنيسة اللي فوق. ففهم ابونا ان سيدنا كان بيصلي مع الاباء السواح.
1: انا حاسس ان سيدنا على قد بساطته روحانيته كان عنده قوة وسلطان عجيب.
2: طبعا، وأكيد بيستمد قوته دي من إيمانه.
1: أيوة، مش الكتاب بيقول يا رب من أجل عبدك وحسب قلبك قد فعلت كل هذه العظائم، يا رب ليس مثلك ولا إله غيرك.
0: مش بس قوة روحية، ده كمان سلطان، وقدرة هايلة

0: كان في مجموعة عاوزين يرفعوا خزنة تقيلة جدا في المطرانية، وحاولوا يرفعوها بكل طريق ما قدروش، وكانوا 4 أشخاص، والخزنة محتاجة عدد أكبر من كده بكتير. وبعدين بصوا لقوا سيدنا داخل عليهم، رشم علامة الصليب على الخزنة، وفجأة لقوا نفسهم قادرين يرفعوها كأنها معمولة من الورق مش من الحديد.
1: يا حضرة، المجد لرب المجد، خزنة حديد.
0: طب ده في حاجة أقوى من كده، في حكاية حكاها عم راتب تلميذ الأنبا مكاريوس، هي إن سيدنا كان في زيارة لقرية من القرى اللي في الإبروشية، ودخلت عربيته في سواق صغير خالص لدرجة إن العربية اتحشرت فيه والباب اتفتح بالعافية، وكان فيه على الجنبين مصطبة هنا ومصطبة هنا. بعد ما سيدنا خلص الزيارة طلب من عم راتب إنه يدور العربية للناحية التانية عشان يرجعوا.
1: يدورها ازاي؟ انت مش بتقول شارع ضيق جدا؟
2: يعني العربية محشورة والباب اتفتح بالعافية وسيدنا عايزها تلف كمان؟
0: ولفت.
1: إيه؟ باسم الصليب.
0: بالظبط، باسم الصليب اللي في ايد سيدنا، لانه طلب من 4 أشخاص ان هم يرفعوا العربية من الـ4 جهات ويلفوا بيها فوق المصطبتين ويدوروها الناحية التانية، ورشم الصليب
2: ورفعوا العربية،
0: وكانت عربية مرسيدس يعني تقيلة جدا
1: كمان،
0: وكان جواها عم راتب كمان.
2: ما دي قوة الصليب وبركة الأنبا مكاريوس.
1: ده راجل بركة كبيرة، كنز حقيقي يا أستاذ مخلص.
2: فعلا كنيستنا مليانة بقديسين عظام عايشين ببركة صلواتهم وشفاعتهم.
0: ده غير مئات المعجزات اللي حصلت على إيد الأنبا مكاريوس في حياته أو بعد نياحته، ولسه بتحصل لحد دلوقتي.
2: ممكن تقول لنا معجزات شفاء عملها سيدنا؟
0: ياه، دي كتيرة جدا. في مرة واحد جات له حساسية شديدة وصدمة عصبية، ضغطه بقى صفر ونفسه وقف وقلبه ما بقاش يدق، لدرجة انهم بدأوا يجهزوا لجنازته، واهله كانوا حواليه بيطلبوا تدخل العذراء والانبا مكاريوس عشان ينقذوا ابنهم. وفجأة مرات اخوه فتحت باب الأوضة اللي كان فيها، لقت العذراء والانبا مكاريوس واقفين فوق راسه. بعدها بدأت حالته تتحسن ونبضه رجع طبيعي لحد ما خف تماما، وكل الناس شمت ريحة بخور وحنوط كانت مالية المكان.
2: معقولة؟ من حافة الموت للحياة؟ ده حاجة صعبة قوي.
1: طبعا، ما هو الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند ربنا.
0: ده غير معجزة شفاء عملها سيدنا يوم نياحته، كان في واحدة من الخادمات معاها بنتها الصغيرة، والبنت كانت درجة حرارتها عالية جدا، وفي نفس الوقت مامتها ما كانتش عاوزة تسيب الكنيسة وفيها جسد الأنبا مكاريوس.
1: وبعدين عملت ايه؟
0: أخدت منديل ورق وحطته على وش سيدنا، ولما رجعت البيت دهنت جسم البنت بالمنديل، وكانت مفاجأة إن المنديل مليان زيت. بعدها البنت نمت نص ساعة وقامت سليمة تماما، وقالت لأمها أنا شفت الأنبا مكاريوس، سيدنا ما ماتش، رشمني بالصليب وقال لي خلاص مفيش سخونة ولا حمى، وقول الماما ما تروحش المستشفى.
1: أكمل، في إيه؟ أنت تعبان؟
2: لا أبدا، مفيش حاجة بقى.
0: طب تعرف يا أكمل، في واحدة ست كان عندها حالة زي حالتك دي، وربنا اداها الشفاء ببركة وشفاعة سيدنا.
2: احكي لي أنكل من فضلك.
0: كان عندها خشونة في فقرتين من العمود الفقري وضغطوا على العصب فحصل شلل نصفي، وفي واحد من الآباء الكهنة اداها روب كان لابسه الأنبا مكاريوس وتناولت من الأسرار المقدسة. تاني يوم ظهر لها سيدنا في الحلم وهز إيدها 3 مرات، وقامت من النوم وهي بتتحرك وطبيعية جدا.
1: أكمل، أكمل يا ابني، مالك؟ أنت بتبكي؟
2: لا لا أبدا.
0: اتفضل معايا أستاذ رأفت عشان عاوز أتكلم مع حضرتك شوية ونسيب أكمل يرتاح.
2: أنكل، ممكن أستأذنك تخلي الكتاب والشريط معايا؟
0: أوي أوي يا حبيبي.
1: في حاجة يا أستاذ مخلص؟
0: لا أبدا، بس أنا حسيت إن أكمل عايز يصلي فقلت نخرج أحسن.
2: يا رب يا رب يسوع المسيح، احنا دايما بنصلي لك وبنقول لتكن مشيئتك، وانا مؤمن بده وسعيد ان مشيئتك يا رب ان اتعرف النهارده على واحد من قديسيك اللي بتحبهم وليهم مكانه عندك. يا انبا مكاريوس، انت جيت للست المشلوله وشفيتها ببركه رب المجد يسوع، اتشفع لي قدام عرش النعمه ان اخف زيها واقوم يا رب يسوع عشان خاطر الست العذراء وحبيبك الأنبا مكاريوس. اديني نعمة الشفاء من عندك يا أنبا مكاريوس يا حبيب المسيح.
3: خد بإيدي قومني قومني. ايه ده؟ ايه ده؟ انا قادر اقوم، انا واقف، انا خفيت. اشكرك يا رب، اشكرك يا يسوع، يا بابا، بابا انت المخلص. انا خفيت
1: يا بركة يسوع. اكمل الصليب. اكمل. اشكرك يا رب المجد. اشكرك يا رب المجد.
0: المجد لاسم الله يا بركة الأنبا مكاريوس.
3: انت المخلص، دلوقتي دلوقتي في معجزة تانية تقدر تقدر تحكيها عن معجزة الأنبا مكاريوس.
0: بس انا دلوقتي عندي حاجة مهمة جدا لازم نعملها كلنا مع بعض.
1: ايه هي؟
0: نعمل تمجيد للقديس العظيم الأنبا مكاريوس. يلا اتفضلوا.

بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. نسمع مع بعض المزمور رقم 91 في الكتاب المقدس اللي هو رقم 90 في الأجبية. المزمور الحلو اللي كلنا بنتعزى به، الساكن في عون العلي، الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. قول للرب ملجئي وحسني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه. لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازاة الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر.

ولا تدن ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك. على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه، لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. في احتفالنا برأس السنة القبطية، بداية سنة قبطية جديدة ونهاية سنة قبطية، نقف مرات نحب نسمع ونحكي عن سير الشهداء، ومرات تاني نفتكر دورة زمنية من رعاية ربنا لينا على مر سنة كاملة. وزي ما بنفتكر في بداية رأس السنة الميلادية وقفة مع النفس وحساب مع النفس، ينفع برضو في رأس السنة القبطية نفتكر وقفة مع النفس وحساب مع النفس، والواحد يراجع الدفاتر القديمة، يفتش نفسه ويفتش برضو عن معاملات ربنا معها. من أكتر الحاجات اللي لفتت نظري وإحنا بنفتكر معاملات ربنا معانا، حاجة يحتاج إليها الإنسان على الدوام، وهي الستر. الستر من أول ما ربنا للمجد خلق آدم، خلقه مستور وهو عريان. يقول كان آدم وحواء مع بعض في الجنة وكان عريانين وهما لا يعلمان. ما كانوش عارفين. الإنسان عريان، ودي علامة إن هو هش وضعيف، يحتاج إلى الستر. الحاجة العجيبة في الستر إن ستر ربنا يكسي الإنسان العريان، وعدم ستر ربنا يخلي حتى الإنسان اللي مش عريان يبقى باين إن هو عريان. بمعنى إيه؟ ربنا لما كان في بداية خلقة آدم، خلق آدم وخلق حواء، الناس يفكروا إن ربنا اهتم بأن هو يستر آدم وحواء لما أخطأوا. لا، رعاية ربنا وستره لآدم وحواء من قبل الخطية لما كانوا مخلوقين عريانين، لكن ربنا كان سترهم. بيقولوا كانوا عريانين وهما لا يعلمان. ربنا كان ساتر آدم وحواء من أول ما خلقهم. مين اللي عرى آدم وحواء؟ خطية آدم وحواء هي اللي عرتهم. لأن وإن كان الإنسان ضعيف بطبعه وهش ويحتاج إلى ستر ربنا، إلا أنه من بداية الخليقة ربنا ما حرموش من هذا الستر. لكن الإنسان بخطيته عرى نفسه من ستر ربنا، واحتاج الإنسان للمرة الثانية إن ربنا يديله درس في رعايته وفي حبه، في طول أناته، في صبره على الإنسان وفي اهتمامه به. ودبر ربنا للمرة الثانية ستر لآدم وحواء لما كساهم بثياب من الجلد. طبعا كلنا عارفين قصة آدم وحواء، وعارفين إن آدم وحواء حبوا يبقوا شاطرين ويستروا هم نفسهم بنفسهم، لكن فشلوا لأن أوراق التين هي كل اللي يملكه آدم وحواء. لما حبوا يستروا نفسهم بيها لقوهم ما يكفوش وما ينفعوش وما يستروش، وتعرى آدم وحواء من الوسيلة اللي هم حبوا يغطوا نفسهم بيها، واحتاجوا ربنا تاني عشان يقول له يا آدم يا حواء خلقتكم مستورين وتحتاجون دائما إلى الستر، إن فضلتوا معايا تعيشوا مستورين.
وإن عشتم بمفردكم تعروا نفسكم رغم أني أنا ستركم. ستر ربنا لو الإنسان سرح فيه يلاقي أن من بداية حياته ربنا ستره. ربنا ساتر الإنسان في حاجات كتير جدا. طبعا الحاجة البسيطة اللي تيجي

نشكر صانع الخيرات لأنه أكلنا، لأنه شربنا، رغم أن دي من رعاية ربنا لينا. لكن أكتر أمر يؤلم الإنسان أنه هو يتعرى ويتفضح. عشان كده يقولوا في يوم الدينونة، يبقى الإنسان واقف قدام ربنا وقدام كل البشر عريان، عريان لأن خلاص مدة الستر انتهت. اللي استفاد من ستر ربنا اتستر قدام كل البشر وكل الأجيال، واللي ما استفادش من ستر ربنا عدى معاد الستر ووقف عريان، لأن الإنسان مخلوق عريان. أما ستر ربنا ليه؟ ده عهد النعمة، دي نعمة ربنا اللي تخلي الإنسان من بداية خلقته مستور حتى وهو عريان. ربنا خلق الإنسان عريان عشان ياخد درس واضح. يا إنسان، صحيح ربنا تبص وتلاقوا على الطيور عمل لهم ريش، وعمل للحيوانات فرو من الصوف عشان يستر مخلوقاته، لكن الإنسان رغم أنه هو سيد كل الخليقة قال له تحتاج يا إنسان أني أسترك، تحتاج يا إنسان أنك تستخبى زي ما قرينا في المزمور، الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. إن استخبيت في حضني يا إنسان تعيش مستور، وإن عشت على مزاجك أنت عريان، أنا بس اللي سترك. يفكر الإنسان في أول نقطة يقول ربنا سترنا من الفضيحة، يقول طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته. ده مش بس ربنا يستر خطية الإنسان قدام عينين أخوه الإنسان، طوبى لمن لا يحسب له الرب خطية. إيه ده يا رب؟ يقول ده أنا حتى أستر الإنسان قدام عينيا كمان، عشان الإنسان يفضل جميل قدام عينيا، عشان الإنسان يفضل راسه مرفوعة قدام ربنا. حتى قدامك يا رب، ده أنت بيقول كل شيء عريان ومكشوف أمام الذي في يده أمرنا، ده ما فيش حاجة يا رب تستخبى عنك. يقول اللي يخبط على بابي ويطلب التوبة أستره، أستره حتى عن عيون العدل الإلهي. يعني إيه يا رب؟ يقول أستره بدمي حتى إنه يقف قدامي متغطي، متغطي بثوب البر. يقف الإنسان قدام ربنا مش مكسوف من خزي الخطية، مش مكسوف من عريه، لأن هو الديان العادل، هو اللي كساه حتى لا يقيم له الرب خطية. ستر ربنا للإنسان مش بس إن هو يداري عليه قدام الإنسان، حتى لما ربنا بيستر على الإنسان يقول إن هو يستر عليه حتى قدام عينين العدل الإلهي، نقدم الإنسان توبة. ده يستر ربنا على الإنسان من العقاب الإلهي حتى، ومن إن هو يتواجد أمام لاهوت الله. يعني إيه؟ نشوف واحد زي إيليا لما كان في الموقف اللي ربنا هيظهر لي فيه وهو في الجبل، يقول له هاخدك من قبل ما تشوفني، قال له تنزل جوه الحفرة دي وأنا هعدي. وفي موقف موسى نفس الكلام، يقول له هعدي من قدامك لكن هحط إيدي على قدام وشك. تعبير بسيط بسيط خالص بيحاول يوضح فيه ربنا للإنسان، يقول له يا إنسان أنت لا تحتمل إنك تشوف مجدي، أنا حتى هسترك على إن أنت تحترق بنار اللاهوت. ده موسى النبي بس لما عدى مجد ربنا من قدامه، وش موسى بقى منور جدا ولامع لدرجة إن

يحتاج موسى اللي بس شاف لمحة من نور ربنا إنه يحط برقه على وشه ويستر وشه عشان الناس مش قادرة تبص في وش موسى. الناس اللي مش قادرة تبص في وش موسى اللي هو إنسان زيه زيهم، واحتاج موسى لبرقع يغطي وشه يستر وشه عشان الناس لم تحتمل هذا النور. ربنا هو بيتعامل مع الإنسان يقول له أستر عني لاهوت، أستر عنك لاهوتي لكي لا تحترق بنار اللاهوت. ربنا وهو بيستر الإنسان مش بس بيستره من الخطية، ولا بيستره من الفضيحة، ولا بيستره من إن هو يتواجد أمام لاهوت الله، ولا بيستره على إن هو يتواجد أمام العدل الإلهي. ده ربنا يستر الإنسان لدرجة إن هو يقول له يا إنسان أنا سترك من شر الدنيا، أنا سترك من مكر ومكايد الناس، أنا سترك من مؤامرات الأعداء، أنا سترك من حيل الشيطان، ده أنا سترك من سهام كتير بتنشن عليك وانت مش دريان. انت عايش يومك يا إنسان لكن مش عارف اللي بيحصل من وراك، لولا ستري عليك لكنت انتهيت من زمان، لولا أن الرب كان معنا لإيه؟ لابتلعونا ونحن أحياء. لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. ده ستر ربنا للإنسان. الإنسان بسذاجته يبتدي يفكر في أنه هو لما يكبر شوية ويتعلم بعض الخبرات يبتدي يدور ويشغل عقله أنه هو عاوز يهتم بنفسه، عاوز يرعى روحه، عاوز يمسك دفة القيادة ويقود حياته. لكن ربنا يقول للإنسان وانت صغير وانت مش فاهم، حتى بعد ما انت تهيأ لك انك كبير وبتفهم، تعمل ايه يا انسان قدام شرور الدنيا؟ تعمل ايه يا انسان قدام الناس الاشرار؟ تعمل ايه يا انسان قدام حيل وقوة الشيطان؟ نبص في القنوات الفضائية نلاقي اخبار عن حروب، أخبار عن أمراض، أخبار عن زلازل، أخبار عن مجاعات، أخبار صعبة كتير جدا جدا يشوفها الإنسان بعد وسائل الاتصال الحديثة وهو بيتفرج، بدل ما يفهم إنه هو ضعيف وعريان ومحتاج لستر ربنا يتحول الإنسان إلى إله يدور على إزاي يحمي نفسه، يحمي نفسه كما لو كان ملوش إله، يحمي نفسه كما لو كان ملوش راعي، يحمي نفسه كما لو كان يقدر يستر نفسه. يبص ربنا على الإنسان ويقول لسه يا إنسان ما تعلمتش الدرس من وانت صغير وانا برعاك، من وانت غير قادر وغير عارف وانا مهتم بيك، من وانت لسه في اللفة ولا تعرف يمينك من شمالك. كانوا حتى البشر اللي بيرعوك ممكن بيغلطوا، ممكن بيهملوا، ممكن بيتشغلوا، ممكن بيخطئوا، وأنا في كل هذا حفظتك من الشر. جاي دلوقتي بتدور على أنك تهتم بنفسك، جاي دلوقتي عاوز تشغل عقلك وتحمي نفسك بقدراتك الشخصية كما لو كان ملكش إله. فين كنت يا إنسان لما سترتك وأنا سترك ولسه هسترك؟ بتفكر في إيه؟ أنا الرب رعيك. ربنا ستر الإنسان من دنيا قال عنها أن رئيس هذا العالم يأتي. تعمل إيه يا إنسان وإنت مسيحي تابع لمملكة ملكوت السماوات
وانت في ارض رئيسها هو الشيطان. ربنا قال رئيس هذا العالم ياتي، تعمل ايه وانت غريب عن هذه المملكه، مملكه الارض؟ ترعى نفسك فيها ازاي في وسط ربوات من شياطين ولهم اعوان من بشر كثيرين؟ هتعمل ايه لنفسك؟ هتقدر تعمل ايه لنفسك؟ ده انا من زمان سترك وهفضل استرك لانك ليا، لانك تخص ملكوت السماوات، لانك لي. يقول في سفر حزقيال: فمررت بك وإذ زمنك زمن الحب. وفي زمن الحب بص ربنا على الإنسان لقاه عريان، يقول مدوسة بدمك. وكان حالة الإنسان وحشة جدا. في إصحاح 16 من حزقيال النبي، اللي يحب يقرأ عن تفاصيل كم كانت حالة الإنسان ولا زالت في منتهى البشاعة، لكن ربنا دايما يستخدم تعبير الكسوة واللبس والستر عشان يعرف الإنسان إن هو مستور لأنه ماشي مع ربنا. يقول: اسهروا لألا يسرق أحد إكليلك. يقول: لألا يسرق أحد ثيابك وتمشي عريان. الإنسان من ناحيته استخدم الستر بطريقة مختلفة، بعدم فهم، بجهل، بغباء. استخدم الإنسان الستر بطريقة معكوسة. استخدم الإنسان الستر بتاع ربنا عشان يستهتر برعاية الله ليه. ربنا يرعى الإنسان والإنسان يخطئ، يروح ربنا مادد إيده مغطيه وستره في علامة على طول أنات الله. يقول: إنما طول أنات الله إنما تقتادنا إلى التوبة. يروح الإنسان يعمل الخطية، يتصرف في موقف بطريقة تزعل ربنا، وربنا من حنانه يغطيه زي ما الأم تستر ابنها حتى وهي عارفة أنه غلطان. يشتكلها من ابنها ولا من بنتها، تقول: بنتي ما عملتش، بنتي كويسة، ابني ما يغلطش، ابني متربي. علامة حب، علامة حب. يروح ربنا يستر الإنسان ويغطيه. يقول: يمكن يعقل، يمكن يرجع، يمكن يحس بحب لي. يستهتر الإنسان بطول أنات الله وستره ويكرر الخطأ تاني. ربنا يبص على الإنسان ويقول: معلش، يمكن بكرة يرجع، يمكن بكرة يتوب. يستغل الإنسان ستر الله عليه. يقول: ما أقعد مع واحد يقول لي غلطت كتير قوي يا ابونا، لكن ربنا مش سايبني، واقف معايا، اتسطرت معايا مرات كتير وكنت هتبهدل، كانت هتبقى فضحتي بجلاجل. مرات كتير نبقى عريانين بسبب الخطية، وربنا يقول: معلش، أستر المرة دي كمان. يمكن يبكت نفسه، يمكن الموقف المحرج اللي عدى فيه يخلي يقول كنت هتبهدل وهتفضح. يمكن الإنسان يتوب، يمكن يرجع. ويستغل الإنسان طول أنات الله في أن هو يتمادى في الخطية. يستغل الإنسان ستر الله حتى في الطبيعة. أبص ألاقي اللي رايح يعمل خطية زي ما سفر الأمثال يقول: الزاني ينتظر ويراقب العشاء، عاوز يطلع في الضلمة. ربنا يخلي الليل والضلمة ستر على الإنسان، بدل ما الإنسان يستتر ويقول ربنا سترني. يستغل الإنسان ستر الله والليل مظلم ومحدش حاسس عشان يروح
ويقول سفر الأمثال يغطي الزاني وشه كأنه متهيأ له أنه لما يغطي وشه ربنا مش شايفه. ربنا يستر الإنسان عشان الإنسان مش هيحتمل الفضيحة. زي ما أنا قلت أكتر حاجة تأثر في الإنسان إن هو مستور ولا مفضوح. لما الإنسان بيتحط في موقف فيه فضيحة ما بيتحملش، حتى أحيانا فرصة التوبة تضيع منه لأنه بقي مفضوح قدام الناس. يطور ربنا باله ويصبر على خطية الإنسان، ويبقى شر الإنسان ريحته وحشة جدا، ويقول صعد شرهم أمامي، وينتظر ربنا ويحتمل هذه الرائحة النتنة، ويقول يمكن الإنسان يتوب يمكن يرجع. لكن الحقيقة ربنا تيجي عليه أوقات الشر يزيد خالص، ولما يزيد الشر خالص يقول خطاياكم صارت فاصلة فاصلة، مش قادر أبص عليكم، مش قادر أسمع صوتكم. يقول صرختم ولم أجيب، سترت وجهي عنكم. ليه يا رب ليه بس؟ يقول ريحة خطاياكم أصبحت نتنة جدا، طولت بالي عليكم وأنتم استهترتم بطول أناتي، طولت بالي جدا. لكن بدل ما تاخدوا عبرة من الدرس وترجعوا، فكرت أن ده العادي وأنه ده مقبول قدامي، وينفع تحط إيد للشيطان وإيد لربنا، ونعيش في الكنيسة ونعيش في العالم، ونعيش في الصلاة ونعيش في الخطية، ونعيش مع الناس ونقف قدام ربنا كأننا مش مخطئين، ويتهيأ لنا مدام ربنا ساتر معناها الأمر مقبول قدامه. يقول خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم، ولا قادر أسمع صوتكم حتى إن كنت عايز، ولا قادر أبص عليكم. خطاياكم أصبحت فاصلة بيني وبينكم. يا رب ده احنا مستنين سترك. يقول استغليت الستر غلط، استغليت الستر غلط، ووصلتكم معلومة غلط، فهمتم ان ستري معناه انكم هتفضلوا مقبولين على طول. ده انا يمكن لما اقول لكم اني حجبت وجهي عنكم يمكن ده يخليكم تفوقوا، بدل ما يكون الستر ده مؤقت ممكن احجب وجهي عنكم حتى في يوم القيامة. تيجوا في يوم الحساب تقول اكلنا قدامك وشربنا، يودي وشه الناحية التانية ويستر وشه بعيد عننا ويقول اذهبوا عني يا ملاعين اني لا اعرفكم. ازاي يا رب ده انت علمت في شوارعنا، ده احنا كنا بنقعد في الكنيسة. يقول لا المرة دي احجب وجهي عنكم الى الابد. ستر ربنا للانسان عشان يتوب، عشان الانسان لا يحتمل الفضيحة، عشان الانسان يرجع. لكن برضو من حنان الله انه في اثناء حياة الانسان على الارض يحجب الله وجهه جزئيا. يعني جزئيا يعني يقف الإنسان يصلي يحس إن قلبه بارد، يقف الإنسان يصلي يحس إن صوته مش واصل، يقف الإنسان يصلي يحس إنه بيكلم نفسه. ليه يا رب؟ يقول ببعت لك رسالة صغيرة بوريك طعم المرار للحظات، طعم الانفصال عني، بدوقك طعم إن أنا أخبي وشي الناحية التانية وتعيش لوحدك، بدوقك طعم ان انا احجب عنك تعزياتي، لعلك لما تدوق طعم هذه المرارة ترجع تاني وتركع وتقول لي مش قادر يا رب اعيش من غيرك، مش قادر يا رب اعيش بدون تعزياتك، مش قادر يا رب اعيش بدون سترك ورعايتك، مش هحتمل يا رب الابديه

فيها وجهك بعيد عني، مش هحتمل يا رب الأبدية اللي يبقى فيها صوتي مش واصل لك. يوري ربنا الإنسان بعض الاحتجاب، ويختبئ ربنا من قدام الإنسان للحظات، يقول له حيظة تركتك وبمراحم كثيرة أجمعك. وريتك يا إنسان لحظة، لحظة صغيرة جدا من المرارة بتاع الانفصال عني، عشان تاخد درس وتتعظ وترجع لنفسك بسرعة لألا تعيش كل أبديتك وأنا وجهي محجوب عنك. إيه مطلوب يا رب؟ إيه مطلوب من الإنسان؟ يقول اعمل زي. يعني إيه يا رب؟ اعمل زي، اتعلم مني، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب تجدوا راحة لنفوسكم. فاكرين أولاد أبونا نوح؟ أولاد أبونا نوح أبوهم نوح العظيم القديس جت عليه لحظة ضعف وتعرى، عرى نوح نفسه لما شرب وسكر وما بقاش عارف إن هو عريان. أولاده الاتنين الحلوين راحوا خدوا الرداء على ظهرهم ورجعوا بيه لورا لغاية ما وصلوا عند أبوهم وستروه، ستروا أبوهم لكي لا يروا عريه. اعمل زي يا إنسان، اعمل زي. ربنا كرم الولدين دول وما كرمش التالت لأنه اتفرج على عري أبوه. العري مش عري الجسد بس، إن شفت أخوك بيخطئ استره، استره. فاكرين القديس أبو مقار؟ القديس أبو مقار قولوا الرهبان قالوا له إلحق في راهب بيعمل خطية في قليته مع واحدة ست، قال لهم مش معقول، وهو كان عارف بالروح، قال لهم هدخل هشوف، وإذا كان في حاجة ادخلوا ورايا ونحكموا. دخل أبو مقار زي ما انتوا عارفين القصة، لقى الراهب خبى الست تحت المجور بتاع العجين، وقعد أبو مقار على المجور، ودخلوا الرهبان واتكسفوا يقولوا لأبوهم الروحي قوم عشان نفتش تحتيك، وما لقوش حاجة وخرجوا. والقديس أبو مقار قال للراهب الخاطي، قال له حاسب نفسك قبل ما الناس تحاسبك، وخرج من عنده وهو طالع سمع صوت ربنا بيقول له تباك يا أبو مقار لأنك تشبهت بخالقك. ساتر عيوب الناس، اعمل زي. ربنا يقول للإنسان اعمل زي. لما تشوف أخوك عريان في خطيته استره، استره. وإن ما قدرتش تستره بلاش تشنع بيه، إن ما قدرتش تستره بلاش تشنع بيه، قول معرفش. ربنا في المثل اللي في العهد الجديد اللي علم بيه التلاميذ وعلم بيه الناس اللي كانت بتسمعه، نسمع المثل ويتهيأ لنا أمور جسدانية، يقول كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عريانا فإيه فكسوتموني. الناس بتاخد التعليم بتاع السيد المسيح بطريقة حلوة وبتكسي الفقير، بس قبل ما تكسي الفقير استر العريان. ياللي معكش فلوس تستر الفقير، استر العريان، استر العريان في خطيته عشان تتشبه باللي خلقك. ان كنت عايز ستر ربنا ليك استر اخوك، استر عري اخوك. اخوك بيغلط بلاش تفضحه قدام الناس. ربنا يقول للإنسان اعمل زي.
أعمل إيه يا رب؟ يقول محبة تستر كثرة من الخطايا. يعني إيه؟ ناخد الحكاية دي ونقول يعني اللي بيحب حد ما يشنعش بيه، لا، ده في حاجة أعلى شوية. يرد من رد خاطئا عن طريق ضلاله. أصل في ناس عملت حاجة أحلى شوية، لما شاف أخوه عريان شجعه على التوبة. لما شاف أخوه عريان مش بس ما شهرش بيه، لما شاف أخوه عريان حاول يمدله إيده يمكن يقدر يطلعه من البحر الغرقان فيه، من بحر الخطية. من رد خاطئا عن طريق ضلاله، من رد خاطئا عن طريق ضلاله. أصل إحنا كمسيحيين مش مطلوب مننا الحاجات بتاعت ألف به بس، ده إحنا كمسيحيين مطلوب مننا نتشبه باللي خلقنا. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، تجدوا راحة لنفوسكم. آخر حاجة هقرأ لكم آية أنا مش حافظها بس بحبها، فهقرأها لكم عشان خطر نتعزى بيها كلنا. هي آية صغيرة بس حلوة، قلتها لكن هقولها بوضوح تاني. ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. الآية دي موجودة في سفر الرؤيا في إصحاح 16. هقولها تاني، ها أنا آتي كلس، ده رب المجد بيقول، ها أنا آتي كلس طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. أحيانا في ناس يتهيأ لهم إن هم مكسيين ومستورين لكن هم عريانين، وربنا شايف إن هم عريانين. في ناس عايشة وفكرة نفسها إن هي ماشية صح، لكن ربنا يقول للإنسان ما تخدعش نفسك، هتقف قدامي وهيبقى كل شيء عريان ومكشوف. في سفر الرؤيا برضو يقول ربنا لواحد من خدام الكنائس، أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيض لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. الإنسان مخلوق عريان، واللي فاكر نفسه بار مخدوع، واللي فاكر نفسه مستور بسلوكياته الشخصية مخدوع، واللي فاكر نفسه مستور بمديح الناس ليه مخدوع، واللي فاكر نفسه مستور لأنه بيمثل على الناس إن هو صاحب سيرة طاهرة مخدوع. واقفين كلنا عريانين قدام ربنا، هو اللي مع الميزان الحقيقي، وهو اللي هيوزن، وهو اللي هيحكم، وهو اللي هيفحص، وهو اللي هيكشف، وهو اللي هيستر. إن كنا نرجع لربنا في بداية سنة قبطية جديدة، هو اللي هيستر. ربنا يقول إن هو هيجي كلص في وقت مش معروف. ربنا قبل على نفسه هذا التشبيه عشان يوضح لنا قد إيه الموضوع مفاجئ. ربنا هيجي كلص، هيجي فجأة. الإنسان اللي استخبى وقلد ربنا وتعلم منه وستر أخوه ستر نفسه يستحق ستر ربنا، وإن كان مخلوق عريان يكسوه رب المجد بثوب بر، ومثل عريس يتزين بعمامة. يبقى ربنا يكسيه من فوق لتحته زي ما بيقول، مش بس كسوة تستره من الفضيحة لكن يزينه.
يزينه يعني معناها يكسيه بجمال، يكسيه مش بس عشان ما يبقاش عريان، يخليه جميل، جميل حتى قدام القديسين، جميل في عينين ربنا. ربنا عطاياه عظيمة، مش بس ستر وعري، لا، ربنا يكسي أولاده بكسوة جميلة. اللي عاوز يعرف الكسوة دي يرجع ويشوف ربنا عمل إيه في إصحاح 16 من سفر حزقيال، عشان يشوف قد إيه ربنا تفنن في تجميل كل نفس ترجع ليه بالتوبة. ياللي تعريت من الخطية، ياللي تعريت من ستر ربنا، ياللي تعريت بسبب سلوكياتك الوحشة، ياللي تعريت بسبب بعدك عن رحمة ربنا، ربنا يقول اليوم يوم خلاص، الوقت وقت مقبول، إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين.

اجعل لي يا رب قلب طفل يؤمن أن أبيه قادر على كل شيء، لا يكف عن البكاء حتى يحمله على ذراعيه ويقبله، لا يكف عن الصراخ حتى ينال منه ما يريد، يؤمن أن كل ما هو للأب فهو له، لا يسأل عن الطريق فقط يتأكد أنه في يد أبيه. كورال فتيات الأمبرويس يقدم مختارات من الترانيم الروحية نحوك أعيننا.

مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر إلى رحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك.

البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحد من جبلة يديك عن فيض حبك. أنت تهتم بخطواتي وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

سفر العدد. الأصحاح 25. وأقام إسرائيل في شطيم، وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهن، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن. وتعلق إسرائيل ببعل فغور، فحمي غضب الرب على إسرائيل. فقال الرب لموسى: خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس، فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. فقال موسى لقضاة إسرائيل: اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور. وإذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع، فلما رأى ذلك فنحاس بن أليعازار بن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة وطعن كليهما، الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها، فامتنع الوباء عن بني إسرائيل.

كان الذين ماتوا بالوباء 24,000. فكلم الرب موسى قائلا: فنحاس بن إلعازار بن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني اسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم، حتى لم افني بني اسرائيل بغيرتي. لذلك قل: ها انا ذا اعطيه ميثاقي، ميثاق السلام، فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت ابدي، لاجل انه غار لله وكفر عن بني اسرائيل. وكان اسم الرجل الاسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمري ابن سالو، رئيس بيت اب من الشمعونيين. واسم المرأة المديانية المقتولة كزبي بنت صور، هو رئيس قبائل بيت اب في مديان. ثم كلم الرب موسى قائلا: ضايقوا المديانيين واضربوهم، لانهم ضايقوكم بمكايدهم التي كادوكم بها في امر فغور وامر كزبي اختهم بنت رئيس لمديان، التي قتلت يوم الوباء بسبب فغور.

الأصحاح 26. ثم بعد الوباء كلم الرب موسى وإلعازار ابن هارون الكاهن قائلا: خذ عدد كل جماعة بني إسرائيل من ابن 20 سنة فصاعدا حسب بيوت آبائهم، كل خارج للجند في إسرائيل. فكلمهم موسى وإلعازار الكاهن في عربات مؤاب على أردن أريحا قائلين: من ابن 20 سنة فصاعدا كما أمر الرب موسى وبني إسرائيل الخارجين من أرض مصر. رأوبين بكر إسرائيل، بنو رأوبين لحنوك عشيرة الحنوكيين، لفلو عشيرة الفلويين، لحصرون عشيرة الحصرونيين، لكرمي عشيرة الكرميين. هذه عشائر الرؤوبينيين، وكان المعدودون منهم 43,730. وابن فلو الياب، وبنو الياب نموئيل وداثان وابيرام، وهما داثان وابيرام المدعوان من الجماعة اللذان خاصما موسى وهارون في جماعة قورح حين خاصموا الرب. ففتحت الأرض فاها وابتلعتهما مع قورح حين مات القوم بأحراق النار 250 رجلا فصاروا عبرة، وأما بنو قورح فلم يموتوا. بنو شمعون حسب عشائرهم لنموئيل عشيرة النموئيليين، ليامين عشيرة اليامينيين، لياكين عشيرة الياكينيين، لزارح عشيرة الزارحيين، لشاؤول عشيرة الشاؤوليين. هذه عشائر الشمعونيين 22,200. بنو جاد حسب عشائرهم لصفون عشيرة الصيفونيين، لحجي عشيرة الحجيين، لشوني عشيرة الشونيين، لأزني عشيرة الأزنيين، لعيري عشيرة العيريين، لأرود عشيرة الأروديين، لأرئيلي عشيرة الأرئيليين. هذه عشائر بني جاد حسب عددهم 40,500. ابنا يهوذا عير وأنان، ومات عير وأنان في أرض كنعان. فكان بنو يهوذا حسب عشائرهم لشيلة عشيرة الشيليين، ولفارس عشيرة الفارسيين، ولزارح عشيرة الزارحيين. وكان بنو فارس لحصرون عشيرة الحصرونيين، ولحامول عشيرة الحاموليين. هذه عشائر يهوذا حسب عددهم 76,500. بنو يساكر حسب عشائرهم

لتولاع عشيرة التولاعيين، ولفوة عشيرة الفويين، وليشوب عشيرة الياشوبيين، ولشمرون عشيرة الشمرونيين. هذه عشائر يساكر حسب عددهم 4.

60,500 ابناء يوسف حسب عشائرهما منسى وأفرايم. بنو منسى لماكير عشيرة المكيريين، وماكير ولد جلعاد، ولجلعاد عشيرة الجلعاديين. هؤلاء بنو جلعاد. لإي عزر عشيرة الإي عزريين، لحالق عشيرة الحالقيين، لأصر إيل عشيرة الأصر إيليين، لشكم عشيرة الشكميين، لشمداع عشيرة الشميداعيين، لحافر عشيرة الحافريين. وأما صلفحاد بن حافر فلم يكن له بنون بل بنات. وأسماء بنات صلفحاد محلة ونوعة وحجلة وملكة وطرصة. هذه عشائر منسى، والمعدودون منهم 52,700. وهؤلاء بنو أفرايم حسب عشائرهم: لشوتالح عشيرة الشوتالحيين، لباكر عشيرة الباكريين، لتاحن عشيرة التاحنيين. وهؤلاء بنو شوتالح لعيران عشيرة العيرانيين. هذه عشائر بني أفرايم حسب عددهم 32,500. هؤلاء بنو يوسف حسب عشائرهم. بنو بنيامين حسب عشائرهم: لبالع عشيرة البالعيين، لأشبيل عشيرة الأشبيليين، لأحرام عشيرة الأحراميين، لشفوفام عشيرة الشفوفاميين، لحوفام عشيرة الحوفاميين. وكان ابن بالع أرض ونعمان، لأرض عشيرة الأرضيين، ولنعمان عشيرة النعمانيين. هؤلاء بنو بنيامين حسب عشائرهم، والمعدودون منهم 45,600. هؤلاء بنو دان حسب عشائرهم: لشوحام عشيرة الشوحاميين. هذه قبائل دان حسب عشائرهم. جميع عشائر الشوحاميين حسب عددهم 64,400. بنو آشير حسب عشائرهم: ليمنة عشيرة اليمنيين، ليشوي عشيرة اليشويين، لبريعة عشيرة البارعيين، لبني بريعة لحابر عشيرة الحابريين، لملك إيل عشيرة الملك إيليين. واسم ابنة أشير سارح. هذه عشائر بني أشير حسب عددهم 53,400. بنو نفتالي حسب عشائرهم: لياحصئيل عشيرة الياحصئيليين، لجوني عشيرة الجونيين، ليصر عشيرة اليصريين، لشليم عشيرة الشيليميين. هذه قبائل نفتالي حسب عشائرهم، والمعدودون منهم 45,400. هؤلاء المعدودون من بني إسرائيل 600,730. ثم كلم الرب موسى قائلا: لهؤلاء تقسم الأرض نصيبا على عدد الأسماء، الكثير تكثر له نصيبه، والقليل تقلل له نصيبه. كل واحد حسب المعدودين منه يعطى نصيبه. إنما بالقرعة تقسم الأرض حسب أسماء أصباط آبائهم يملكون. حسب القرعة يقسم نصيبهم بين كثير وقليل. وهؤلاء المعدودون من اللاويين حسب عشائرهم: لجرشون عشيرة الجرشونيين، لقهات عشيرة القهاتيين، لمراري عشيرة المراريين. هذه عشائر لاوي: عشيرة اللبنيين، وعشيرة الحبرونيين، وعشيرة المحليين، وعشيرة الموشيين، وعشيرة القورحيين. وأما قهات فولد عمرام، واسم امرأة عمرام يوكابد بنت لاوي،
التي ولدت للاوي في مصر،

ولدت لعمراء هارون وموسى ومريم اختهما. ولهارون ولد ناداب وابيه والعازار وايثمار. واما ناداب وابيه فماتا عندما قربا نارا غريبة امام الرب، وكان المعدودون منهم 23,000 كل ذكر من ابن شهر فصاعدا، لانهم لم يعدوا بين بني اسرائيل اذ لم يعط لهم نصيب بين بني اسرائيل. هؤلاء هم الذين عدهم موسى وألعازار الكاهن حين عدا بني اسرائيل في عربات مؤاب على اردن اريحا. وفي هؤلاء لم يكن انسان من الذين عدهم موسى وهارون الكاهن حين عدا بني اسرائيل في برية سيناء، لان الرب قال لهم انهم يموتون في البرية، فلم يبق منهم انسان الا كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون.

الاصحاح 27. فتقدمت بنات صلفحاد ابن حافر ابن جلعاد ابن ماكير ابن منسة من عشائر منسة ابن يوسف، وهذه اسماء بناته: محلة ونوعة وحجلة وملكة وترسة. ووقفنا امام موسى وألعازار الكاهن وامام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات: ابونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح، بل بخطيته مات ولم يكن له بنون. لماذا يحذف اسم ابينا من بين عشيرته؟ لانه ليس له ابن. اعطنا ملكا بين اخوة ابينا. فقدم موسى دعواهن امام الرب. فكلم الرب موسى قائلا: بحق تكلمت بنات صلفحاد، فتعطيهن ملك نصيب بين اخوة ابيهن، وتنقل نصيب ابيهن اليهن، وتكلم بني اسرائيل قائلا: ايما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه الى ابنته، وان لم تكن له ابن تعطوا ملكه لاخوته، وان لم يكن له اخوة تعطوا ملكه لاخوة ابيه، وان لم يكن لابيه اخوة تعطوا ملكه لنسيبه الاقرب اليه من عشيرته فيرثه. فصارت لبني اسرائيل فريضة قضاء كما امر الرب موسى. وقال الرب لموسى: اصعد الى جبل عباريم هذا وانظر الارض التي اعطيت بني اسرائيل، ومتى نظرتها تضم الى قومك انت ايضا كما ضم هارون اخوه، لانكما في برية سين عند مخاصمة الجماعة عصيتما قولي ان تقدساني بالماء امام اعينهم، ذلك ماء مريبة قادش في برية سين. فكلم موسى الرب قائلا: ليوكل الرب اله ارواح جميع البشر رجلا على الجماعة يخرج امامهم ويدخل امامهم ويخرجهم ويدخلهم، لكي لا تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي لها. فقال الرب لموسى: خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه، واوقفه قدام ألعازار الكاهن وقدام كل الجماعة، واوصه امام اعينهم، واجعل من هيبتك عليه لكي يسمع له كل جماعة بني اسرائيل، فيقف امام ألعازار الكاهن فيسأل له بقضاء الاوريم امام الرب، حسب قوله يخرجون وحسب قوله يدخلون.

هو وكل بني إسرائيل معه كل الجماعة. ففعل موسى كما أمره الرب، أخذ يشوع وأوقفه قدام إلعازار الكاهن وقدام كل الجماعة، ووضع يديه عليه وأوصاه كما تكلم الرب

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. في الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم عن سفر الأمثال، وشفنا أن سفر الأمثال بدأ بالحديث عن الحكمة، وأن رأس الحكمة مخافة الرب. ولما كنا بندرس سفر الحكمة شفنا أن شهوة قلب سليمان أن الحكمة تبقى القرينة بتاعته، العروس بتاعته، في اتحاد بينه وبين الحكمة. وزي ما بنشوف في سفر الأمثال وسفر الحكمة أن الحكمة هي كلمة الله المتجسد اللي بيسميه معلمنا بولس الرسول كلمة الله وحكمة الله. الحقيقة النهاردة فكرت أن ناخد آخر أصحاح في سفر الأمثال، في سفر ينتهي بصورة رائعة ومفرحة تفرح القلب وتخلي الإنسان دايما يعرف مكانه فيه. ممكن ناخد السفر بالتفسير الحرفي وممكن ناخده بالتفسير الرمزي. بالتفسير الحرفي هو حديث من بثشبع هي مامة سليمان مرات داود، حديث من الأم لابنها. الحديث الرمزي هو حديث الروح القدس للنفس البشرية لكي تتمتع بالروح الملوكية

ولكي تكون العروس المقدسة المهيئة للعرس السماوي. أو نقدر نقول إن ختم السفر بالحديث عن الكنيسة الملكة المتهللة الفرحانة الطاهرة المقدسة المعدة لكي تكون معاريسها المسيح إلى الأبد. هي سفر مشوق، الأصحاح مشوق ورائع، وهاخده كده بقدر الإمكان آية آية إلى حد ما. كلام لموئيل ملك مسة، ما فيش في يهوذا بلد اسمها مسة، ولذلك بيقولوا ده عبارة عن تعبير رمزي، ولموئيل يشير إلى سليمان. علمته إياه أمه: ماذا يا ابني؟ وماذا يا ابن رحمي؟ ثم ماذا يا ابن نزوري؟ بتقول له: أنت كل شيء في حياتي، أنا ندرتك تبقى بتاع ربنا، ما يهمنيش أنك تكون ملك، لكن يهمني تتمتع أنك تكون ملك منتسب إلى ملك الملوك، كلمة الله اللي بعد كده تجسد بعد أيام سليمان. إيه علامات الملوكية؟ كيف يعيش الإنسان ملكا؟ في سفر الرؤيا يقول: لأنه جعلنا ملوكا وكهنا لله أبي. رؤيا 1:6 جعلنا ملوكا، دنا سلطان، ادانا سلطان. ليه يومين قاعد اقرا عن نظرة القديس ماري يعقوب السروجي للإنسان لما خلقه. الحقيقة صدقوني لما كنت قاعد اقرا فيه شعرت كده بقول: ايه العار اللي احنا فيه؟ مش ممكن نتخيل ايه اللي عامله ربنا بالنسبة ليا كإنسان. بيقول: لو بصينا لفوق للملائكة، رؤساء الملائكة، للشاروبين، للسرافين، للمركبة الإلهية، لم يخلق ولا واحد على صورته ومثاله، ولكن لما خلق الإنسان من التراب إيه؟ نعمله على صورتنا ومثالنا. إيه ده؟ مين أنا يا رب اللي تقني صورة الله أو على صورة الله ومثاله؟ يقول ماري يعقوب أن الله أبدع في الخلقة وأقام العالم كله كمدينة، وزين هذه المدينة بأن أقام التمثال بتاعه لكي تقدم خدمات كل الخليقة تقدمها لهذا التمثال الحي وكأنها مقدمة لله نفسه. ليحبني يحب هذا الإنسان. من الأخطر ما يمكن، أوحش ضربة بيضربنا بها الشيطان، بيسميها أو بنسميها في القداس صغر النفس. قلك: أنا مين؟ أنا أساوي إيه؟ أنا يمين وماشي، تعبيرات بصح، أنا ابن الله، أنا اللي أقامني ملك، أنا اللي أعطاني سلطان، أنا اللي قدم لي كمال الحرية، لدرجة إن ممكن الإنسان يتحدى ربنا وما يمنحوش، زي ما حصل في ظهور الشيوعية. أنكرت وجود ربنا وأسف أنا لي طريقتي، وطلع من المر ده حلاوة. وإنسان ممكن يشتم ربنا ويبقى في واحد يغلي يقول لك: يا ربي دي سكت عليه ليه؟ ويقول القديس أغسطينوس: طب ما سكت عليك أنت، يا ما شتمنا ربنا، إن ما كانش بالبق، بالتصرف، بالفكر، بالسلوك. أحبائي، شغلتنا النهاردة نشوف ما هي صورة هذا الملك. يقول إيه؟ يقول في الآية:
ثلاثة: لا تعطي حيلك للنساء. حيلك هنا يعني القوة بتاعتك، ما تضيعش قوتك للنساء. ولا طرقك لمهلكات الملوك. لا تعطي حيلك للنساء ولا طرقك لمهلكات الملوك. يبدو أن باتشبع شعرت في ابنها وهو عيل صغير بيميل شوية للجنس الآخر وبيميل للدلع شرب الخمر، فحذرته من ناحيتين دول: الشهوة والسكر. مش لأن النساء في خطية ولا الرجال فيهم خطية، لكن الشهوة فيها خطية. الله خلق الإنسان قال لهم اكثروا واملأوا الأرض، وهو اللي أقام وهو اللي خلق حواء من جنب آدم، وهو اللي عمل أول عرس في جنة عدن، وهو اللي عمل أو يبارك العرس. أول معجزة عملها أنه بارك عرس قانا الجليل. لكن يحب أن الزوج والزوجة يكونوا إيه؟ يكونوا مقدسين في الرب. علاقتي بزوجتي أو علاقة زوجتي بيا أن إحنا أولاد ملوك، وهي تتحد بالمسيح وهو يتحد بالمسيح. أتذكر كان في قصة لطيفة حكاها لنا أبونا مخيل إبراهيم عن نفسه. كنا يعني متضايقين لمشكلة عائلية معينة فحكاها لنا. قال في يوم من الأيام جاني شخص وقعد يحكي عن مراته، يحكي قعد نص ساعة، ساب يقول كل اللي عنده. وبعدين بص له كده قال له: يا ابني الكلام بتقوله صح؟ قال له: ابونا هكذب عليك. قال له: متأكد ان مراتك اللي قالت الكلام ده؟ قال له: ده انا عايش معاها كذا سنة. قال له: الصوت كان صوتها؟ قال له: المال هيكون صوت مين؟ قال له: ده الشيطان بيضحك عليكم انتوا الاثنين، ده الشيطان بيوزها وهو اللي بيحمسها وهو اللي بيثيرك من جوه عشان تفقدوا سلامكم. انت تحبها لكن ما تحبش الخطية اللي هي بتعملها. قال له: تروح تعال نصطلح. قال له: اصطلح ايه يا ابونا؟ ده لا يمكن تقبلك ولا تحب تشوف كاهن في البيت ولا بتحب تروح الكنيسة. قال له: بس تعال معي. صمم، خبط على الباب. فالست فتحت شراع، لقيت ابونا راجل عجوز كده كبير، راحت قافلة الشراع وما سألتش فيه. قال له: مش انا قلت لك؟ قلت لك ما تجيش، مش عايزك تتحط في الموقف ده. قال له: يا ابني ما تخافش. شال الصليب كده ورشم على الباب وقال له: قول معايا: صوت الرب يقطع لهيب النار. ورشم مرة تانية وقال له: قول معايا: صوت الرب يقطع لهيب النار. وفي التالتة قال له: صوت الرب يقطع لهيب النار. بس لي الست فتحت وجات تركع قدامه، راح شدتها كده: لا انت بنتي. قالت: طلباتك ايه؟ قال له: طلباتي المسيح يبقى جواكم. بيقول: ما عتبتهاش في حاجة ولا جوزها عتبها في حاجة ولا هي اشتكت من حاجة، وعاشوا في سلام بقية عمرهم. ومن القصص دي الكثير لما بيدخل المسيح جوه البيت بيحل المشاكل، لأنه بياخد الزوج يخليه ملك وبياخد الزوجة يخليها ملكة، ويعيشوا الاثنين مش لأجل شهوة جسد ولا لأجل أمور أخرى، ولكن يعيش الاثنين على مستوى ملوكي سماوي. تبقى الزوجة عايشة حاسة أن روح الله واخدها كما بجناحي حمامة بتطير لكي توجد في أحضان الله، ويبقى الزوج حاسس أنه في السماء، مش بيشوف مراته، بيشوف مراته الكنيسة، وهي مش بتشوف جوزها، بتشوف في جوزها مين؟ المسيح. هي تحبه وهو يحبها، لأنه إيه؟ لأنه جوه البيت المسيح قائم، وهو اللي ضمهم لبعض ويجعل من الاثنين جسدا واحد.
فهنا أول إذا خدناه بالجانب الحرفي بيطلب منه ابعد عن شهوات الجسد. إن خدناها بالجانب الروحي نقول عايزنا من إيه؟ من ننزلش عن الاتحاد مع الله، هو اللي يدينا الوحدة، نبقى العروس المقدسة لعرسها المسيح، ولا نقبل أن نضيع طاقاتنا في أمور العالم. طب وإيه الحاجة النصيحة التانية؟ تقول لابنها إيه؟ ليس للملوك يا لموئيل ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر، لئلا يشربوا وينسوا المفروض ويغيروا حجة كل بني المزلة. أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس، يشرب وينسى فخره ولا يذكر تعبه بعد. حاجة غريبة، بتقول له اوعى ايه تشرب خمر، والناس العظماء ما يسكروش، واوعى تشرب لحسن تنسى المفروض التزاماتك انك انت قاضي. تعرف زمان الملك كان بيبقى ملك وهو المشرع وهو اللي بيحكم وهو اللي بينفذ، فهتضيع الناس معاك، تبقى سكران فما تعرفش حقوق الناس تضيعها. ويغيروا حجة بني المزلة، الناس المظلومين والمتضايقين مش هتحس بيهم لأنك سكران. وبعدين يقول أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس، يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد. دي تتاخد على محملين، أما فيها نوع من الإيه؟ نوع أقدر أقول كأم بتقول له طب جرب، شوف الناس، هات واحد مر النفس يشرب له كاس ولا يسكر، تلاقيه قاعد يضحك ويهزر ويعمل، وبعدها بساعتين يروح الخمرة تلاقي حالته رجعت لإيه؟ أوحش من مكان. فالخمرة إذا كان بتدي تفوق بتفوق لمدة ساعة ولا اتنين ويرجع زي السيجارة زي أي حاجة من الدراجز المخدرات. الواحد يتهيأ له يا يقول لك بنسى الدنيا واللي فيها، مش بينسى ولا بتحلله مشاكل. لكن محتاجين زي ما بيقول كثير من الآباء ناخد المفهوم الروحي اللي هو إيه؟ يقول أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس. الخمر في العهد القديم والعهد الجديد يشير لإيه؟ قلنا كتير للفرح. إدوا فرح الروح لمر النفس. تخيل كده واحد شايل صليب، لو انا سالت مين عندكم شايل صليب هيطلع كم واحد كم في الميه؟ تخيل 100%، مفيش واحد مش هيشيل صليب، ولا في حد مش شايل؟ اذا ما كانش شايل يدور له على الصليب يشيله. لازم نشارك المسيح، بقول كده ايه مع المسيح ايه صلبت، ما بقاش مسيحي الا لو شلت الصليب مع مسيحي. لكن وانا مر النفس بالصليب اذكر بايه؟ بكلمه الله، الخمر المفرح فرح قلبي. كنت امبارح قاعد افكر في مجموعه من الناس اللي في السبي دانيال. مين كان في فرح دانيال؟ مين شاف مر زي دانيال؟ واحد في أرض السبي، محروم من الهيكل، محروم من بيت ربنا، محروم من الكهنة، محروم من الأعداد الروحية، محروم من الحرية، محروم من بلده. وبعدين تلاقي الملوك يقفوا كده مسهولين قدامه، لما يكلموه يسموه قدوس القدوسين. انت مش من هنا، مالنا من فين؟ الآن شايفينك كده طبيعتك مش زي كل الناس اللي حوالينا ولا زينا احنا الملوك، انت عينة جديدة ما شفناهاش. ايه العينة؟ قال انت الاله بتاعك كده باين مش اله من على الارض، اله من فوق، فرافع قلبك فوق في السماء. والملك أرتشحستا لما يكلم عزرا في السبي يقول ايه؟ كاتب شريعة إله السماء الكامل.
مش الكاتب بتاعي في الديوان، ولا الكاتب للآلهة، وعنده آلهة كتير. قال لا، كل الكتبة دول كوم عينيك وشكلك وابتسامتك ولطفك وتصرفاتك، أعماقك كده بتشهد إنك فيك لمسة مش أرضية، فيك لمسة سماوية. لذلك يسميه إيه؟ كاتب شريعة إله السماء الإيه؟ الكامل. ممكن كده كل واحد على الكارت بتاعه، بدل ما يقول المهندس فلان ولا الدكتور فلان ولا الدكتورة فلان، تقول كده إيه؟ كاتب أو كاتبة شريعة إله السماء الكامل. إيه عملت إيه في الشريعة؟ خلت عزرة شبه سماوي. فالملك قال ده كاتب من نوع جديد. لما يديله هدايا يقول له روح وديها سلمها، مش يقول له سلمها للكهنة اللي في باب اللي في أورشليم، يقول له سلمها قدام إيه؟ قدام إله السماء. قدام إله السماء، مش انت رايح البيت بتاع اللي في اورشليم اللي اتبناه زروبابل قبلك؟ قال له قال له لا، انا مش بشوف فيه حجاره. امال بتشوف فيه ايه؟ قال انا شايف الاله بتاعكم مغير طبيعتكم، فيكم طبيعه كده مش بشوفها في شعب اخر غيركم. احبائي، لما بيطلب مننا ان احنا نسكر، نسكر بحب الله الفائق. أقول لك إيه رأيك في الصليب ده؟ تقول لي ياه، صليب إيه ده؟ القيامة مفرحة قلبي. إيه رأيك في الضيقة دي؟ ده من بضيقات كثيرة إيه؟ ندخل ملكوت السماوات. إيه رأيك في فلان اللي شتمك؟ أوه، تم المسيح اتشتم، وأنا أطول أخذ البركة دي. فهنا الملك طلب منه حاجتين. الحاجة الأولى إيه؟ الهروب من الشهوات، أو تسلم حيلك قوتك للخطية. الحاجة الثانية الإيجابية، اشرب من مسكر حب الله الفائق، أو من خمر كلمة الله المفرحة للقلوب. داود النبي رجل آلام يقول إيه؟ بكلامك إيه؟ أتلذذ. سلام، يقول له غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. أنا في غربة، مين ينور لي الطريق؟ مين يفرح قلبي؟ مين يرفع قلبي للسماء؟ إنجيلك. يعني على الناس اللي حاطين الإنجيل كده وتلاقيه مذهب وحاطينه في أوضة السفرة ولا في أي حتة ومبسوطين، يقول لك أنا عندي 3-4 نسخ أناجيل. إنجيل مش كتاب بيتقرا، الإنجيل صداقة حية مع كلمة الله الساكن فينا. ناخد الجانب الآخر اللي هو بالنسبة لإيه؟ بيقول له حاجة التالتة، افتح فمك لأجل الأخرس، اللي خليك مدافع عن الخرس اللي ملهمش، ليس لهم من يسأل عنهم، اللي ملهمش صوت. وانت ملك خلي بالك للخرس، في دعوة كل يتيم. افتح فمك، اقضي بالعدل، حامي عن الفقير والمسكين. انا عايز اقف عند الحتة دي. في ناس الخطية خلتهم خرس، مش عارفين يصلوا، مش عارفين يتكلموا مع ربنا. افتح فمك وقول له يا رب، العالم مليان ملايين من الناس لم تعرف اسمك القدوس، مش هستريح غير لما تشيل اليتم، فقدوا الأب السماوي، عايشين كيتامى. يقول السيد المسيح ايه؟ لا أترككم. ايه هو كلهم كان باباهم ميت؟ لا، كانوا يتامى لأنهم فقدوا علاقتهم بالأب السماوي. فقال لهم لا أترككم يتامى. العالم مليان بالأيتام ولا مش مليان؟ في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، العالم محتاج حد يفتح بقه ويعمل مطانيات ويقول له يا رب خلص شعبك. ولما بقول له شعبك مش بقول له الناس اللي في مصر، بقول له البشرية كلها.

خلص شعبك، خلص البشرية كلها. اقضوا بالعدل ودوروا على اليتيم والفقير والمسكين. إذا كان مسيحنا الغني افتقر لكي يغنينا، فبالأولى نحن أيضا نفتقر لكي نغني الآخرين. ده الجزء الأولاني، أن النفس تعيش كملك. ناخد النفس كعروس بقى للمسيح. يقول امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق الإيه؟ اللقل. طبعا كل واحدة تبص تقول يا ترى أنا الإيه اللي ثمن يفوق اللقل، إيه رأيكم؟ كل نفس بشرية تقول أنا اقتنيت اللؤلؤة الكثيرة الثمن. فلما بقتني اللؤلؤة الكثيرة الثمن ويسكن الله فيا، أبقى أنا إيه؟ أبقى ثمني يفوق اللقل. الحامل المسيح جواه، يبقى ده العروس السماوية اللي تمنها يفوق الإيه؟ اللقل. ولما بنقول عن الست العذراء إنها المرأة الفاضلة من يجدها فثمنها يفوق اللقل، لأنها حملت المسيح. ودي دعوة إن كل واحد فينا يشيل المسيح لكي يكون أيضا ثمنا يفوق اللقل. بها يثق قلب زوجها فلا احتاج إلى غنيمة. حاجة غريبة أوي. مين اللي يثق في التاني؟ الزوج في الزوجة ولا الزوجة في الزوج؟ أنا أتكي على صدر عريسي المسيح وأقول له ماليش حد غيرك. يقول لي كده، ياخدني في حضنه ويقول لي وأنا كمان أنت كل حاجة بالنسبة لي. أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. لما بنثق فيه رد الفعل إيه؟ هو يثق فينا. أقول له أنت كلك جميل، كلك مشتهيات، فمه إيه؟ كله مشتهيات. يقول كلك جميلة يا حبيبتي، كلك جميلة، ليس فيك عيب. ده أنا خاطي يا رب. قال لي كله اتمسح. أمال أنا جاي أعمل إيه على الصليب؟ كله اتمسح. تقلقش، أنا غافر الخطية، أنا منقذ النفوس من الفساد. فهنا بيرفع من قلب من فكرنا، فبيقول بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، كأن هي كل حاجة بالنسبة لي. تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. من أول ما الواحد يصحى الصبح لغاية ما ينام لغاية ما يصبح تاني يوم، 24 ساعة يصنع خيرا. حتى بفكره حاطط راسه على المخدة وفكره بيقول يا رب اذكر خلاص العالم كله، اذكر غير المؤمنين، اذكر اللي ما داقوش حلاوتك، اذكر كل نفس تشبع منك، نفسنا كل العالم يتمتع بيك. اذكر الاجيال القديمه بنصلي من اجلها، اذكر الاجيال الحاضره قدسها، اذكر الاجيال الاتيه ايضا وضب لها لخلاص نفسها. فكر مقدس، كلام مقدس، عمل مقدس، شركة مع الآخرين مقدسة، عبادة مقدسة. فنجول زي ما قيل عن السيد المسيح يجول يصنع إيه؟ خيرا. وأنا العروس بتاعته، مش ممكن هو يجول يصنع خيرا وأنا أجول أصنع شرا. أحمله معايا فيتقال عني تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتي. مش أقول قبل ما أموت أبقى إيه؟ أبقى أتوب وارجع لربنا واعترف وخلاص. لا، كل عمري، كل عمري ليك. تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين. تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين. تشتغل الكتان طبعا دايما كان لبس الكهنة في العهد القديم، إشارة للبر والطهارة. فبتلبس بتشتغل لا تتوقف عن العمل، لأنها حاملة مين؟ أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا اللي جوايا. يقول آتي أنا وأبي ونصنع فيه منزلا. مين جوايا؟ إلهي الآب الذي لا يتوقف.

فالعمل إلهي الكلمة المتجسد اللي لا زال يعمل لأجل مجدي في السماء. فإذا كان الآب يعمل والابن يعمل والروح الله لا يتوقف عن أن يعمل، وأنا أيضا إيه يقول العاملان مع الله. بولس الرسول يقول إيه العاملان مع الله، هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، ما عندهاش الخمول ولا الكسل، لكن زي السفينة، وسفينة تشير للكنيسة اللي حاملة إيه جايبة الطعام الروحي. بحضر القداس مش روتين ولا بسمع وعظة عشان أأيد تفسير الآية، ولا بصلي في مخدعي عشان ضميري يستريح. أمال إيه؟ قال دي سفينة، والسفينة طالعة الميناء، والميناء بتاعتي أورشليم العليا، فأنا معنوح في الفلك والعالم كله قاعد يغرق، وأنا بقول له ربي نفسي العالم يدخل جوه معايا ويدوق عشان تستقر السفينة في أحضانك ونتعيش نتمتع بيك أنت الخبز النازل من السماء. وتقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها. إيه يعني تقوم وإذا ليل بعد وتعطي أكلها أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها؟ إنسان الله يشوف العالم كله نايم ويقوم في نص الليل سهران، مش ضروري سهران يعني الساعة 3 الفجر ولا 4 الفجر، سهران يعني القلب يقظ، أنا نائمة وقلبي قلبي مستيقظ. حتى لو كل العالم نام أنا ما نمش، حتى لو كل العالم كسل أنا ما كسلش. عايز إيه؟ عايز أقدم المسيح لأهل بيتي، البشرية بيت أهل بيتي، أنا عضو في البشرية، نفسي كل أهل بيتي يدوق الخبز النازل من السماء. آباؤكم أكلوا من في الرية وإيه وماتوا، من يأكلني يحيا إلى الأبد. متى إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان، لازم نقدم كلمة الله الحية، نقدم جسد الرب ودمه، نقدم الفكر الحي، نقول له رب احنا في السفينة وانت القبطان بتاعها، طالعين مطمئنين انك انت القائد الحي اللي تدخل بينا الى الميناء بسلام. تقدم ايضا فريضة لفتياتها، وهي بتشتغل صمتة، بناتها يبصوا كده يقولوا ايه ده، ماما صحي الساعة 4 الفجر توضى بالاكل، يبقى طب احنا ايه؟ توصل الواحدة قامت تقول لما ممكن اساعدك، تقول لها حبيبتي نامي شوية، تقول لا لا لا انا نفسي ايه اشتغل معاك، ايه ما تلاش قومي ما تلاش اشتغلي معايا. لكن لما شافتها وهي بتشتغل ومبتسمة وفرحانة ومتهللة وطول اليوم سعيدة بربنا، فتقول طب ليه ما بقاش زي ماما، ما هي سعيدة، هي عايشة في السماء. احنا احبائي المفروض ندوق ولادنا السماء اللي جوانا. تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما، ايديها في الشغل عايزة جوزها دايما ايه يغتني، تلاقي الحقل ده رخيص تشتري لجوزي، تلاقي في الحقل في حتة ارض حتة فاضية تقول طب ما نغرس فيه كرم، طب ما انت عندك عمال، قال لا لا ده الكرم بتاع جوزي. ولاد ربنا يبصوا كده للبشرية، الكرم بتاع المسيح، والنفس لا تتوقف أن تعمل لأجل إيه كرم الرب. تنطق حقويها، منطقة الحقوين دي إشارة للطهارة وإشارة للعمل، العبيد زمان يمنطق هدومه عشان هدومه تترفع لفوق ما تعطلهوش هو بيجري يشتغل، وأيضا العساكر لغاية دلوقتي تلاقي فيه اللي إيه المنطقة في الظهر عشان ظهري يبقى صلب. فالعروس الحية تبقى زي العسكري بس يشتغل لحساب جوزها، وزي العبد وهي فرحانة وسعيدة تقول أنا كل الناس بقى أنا أخدمهم، زوجي وولادي وأحفادي
وجيراني، واتمنى كل البشريه ابقى الخدام بتاعتهم زي ما المسيح جه خدام او عبد قبل ان يكون عبدا من اجلنا. تشعر تنطق حقويها بالقوه وتشدد ذراعيها، تعرفش الايه الرخاوه، ولا ما يهمش، ولا على ما يجراش حاجه، ولا بك خليها لبكره، لكن دايما الذراع قوي. تشعر ان تجارتها جيده، سراجها لا ينطفئ في الليل، شغاله طول الليل. تمد يديها الى المخزن وتمسك كفها بالفلكه، ده وهي بتغزل باليد ماسكه الفلكه وبالتاني المغزل عشان تطلع من الصوف تعمل قطعه نسيج. تبسط كفيها للفقير وتمد يديها الى المسكين، حبها مش بس لاهل بيتها وايضا للمساكين. لا تخشى على بيتها من الثلج، لانها بتعمل هدوم بالصوف فمش خايفه من الثلج، ولادها وجوزها متدفين، لان كل اهل بيتها لابسين حللا، حلل من الصوف او من الكتان، الصوف عشان تشيل البرد والكتان علامه البهاء. تعمل لنفسها موشيات زي الستاير، لبسها بوص وارجوان، لبس ملوك الارجوان والبوص الكهنوت، يعني لبس سماوي ملكي. زوجها معروف في الابواب حين يجلس بين مشايخ الارض، يقولوا ياه فلان ده جوز مين؟ جوز فلانه، جوز فلانه، وهو يبقى ايه سعيد انه ايضا ايه ان الناس بتكلم عليه بيفتخروا بمراته. زي ما احنا بنفتخر بالمسيح، المسيح افتخر بينا. قلت له ولادي، وندخل كده في السماء، يقول تعالوا الي يا مباركي ابي، تعالوا الي. ابني ده لذيذ، عايز يبقى ايه يعني ليه يعني في معزة لولاده. لما الاخ الكبير رفض يدخل الابن الراجع من الخطية، ما زعلش لا من الاولاني ولا من التاني. بالنسبة للخاطي قال كان ضالا فايه فوجد، كان ضالا فوجد، كان ميت فعاش. طب والكبير قال قعد يتوسل، اخوك ده كان كذا وكان كذا، مين اللي بيكلم التاني؟ الخالق بيكلم المخلوق، بيتوسل اليه. سلام، ايه ده يا رب، عجيب ربنا في معزته للانسان. تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف، الشريعة بتاعتها شريعة الحب والمعروف، ولسانها دايما ينطق بالحكمة السماوية. تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل، عينيها كده على كل احتياجات البيت، الراجل والولاد حتى الحيوانات، حتى الطيور، عينيها على احتياجات البيت. يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها، بنات كثيرات عملنا فضلا أما أنت ففقتي عليهن جميعا. طبعا الآية دي كمان تشير بالذات للست العذراء، لأن لم يوجد في العالم كله إنسانة تأهلت يتجسد الكلمة منها غير الست العذراء بعمل الروح القدس فيها، قدسها وهيئها لهذا العمل. الحسن أو الجمال غش والجمال باطل، مش الجمال جمال المنظر البراني. أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح، الجمال داخلي روح التقوى. أعطوها من ثمر يديها لتمدحها أعمالها في الأبواب، أعمالها هي لتشهد لجمالها ومجدها الداخلي. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، ونرجو أن ربنا يفرح قلبنا كلنا. لماذا قال الرب لهوشع النبي اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا؟ وأخذ بالفعل جومر زوجة له، وكلمة جومر تعني فساد، حتى لو سلمنا أن الزنا المقصود هنا هو ترك الرب وعبادة الأوثان والتبخير لها، فلماذا سمح الله إذن لبنيه لنبيه هوشع أن يتزوج ويلتصق بامرأة مثل هذه المرأة؟ هو في ردود كتير. الرد الاولاني ان دي كانت مجرد رؤيه،
انا شاف رؤيا.

وقال له اعمل كذا وكذا، ونفسه تمررت جواه وهو في الرؤية، فحس بحب ربنا ازاي بعد ما شعبه ساب عبادة الله وزنى. كلمة الزنا مش ضروري الزنا الجسدي، لكن انكار وجود ربنا نوع من الزنا الروحي. فالبعض بيقول ان ممكن دي تكون مجرد رؤية، البعض الاخر

رغم ان اي رجل عادي لن يقبل انسانة زانية ان يجوزها، خاصة لو كانت تزوجت منه وبعدين زنت، فبيبقى صعب جدا الا النادر جدا. لكن مع هذا ربنا القدوس من اجل حبه ممكن يسامح ويغفر رجعت النفس اليه. ربنا يفرح قلبكم ويسندكم. عيد ابونا بشوي نفس الفزعه يوم ايه؟ يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله نبتدي النهضة. ما احنا نهضة أبونا بشوي مش بنحطها نهضة من أجل إنسان، لازم دي تبقى واضحة في حياتنا. احنا بنعتبر كمثال حي لينا لإزاي عاش في إنجيل المسيح، وإزاي تمتع بربنا، وإزاي عشق الكتاب المقدس، وأيضا إزاي كان النفوس غالية عليه يشتاق لخلاص كل واحد. ولذلك بزعل جدا ما هدول ابونا اقول احكي لنا معجزه من المعجزات اللي عملها. الكنيسه ما عندناش موضوع المعجزات. الكنيسه بتاعتنا كنيسه كل انسان يشتهي ان كل نفس تتمتع بربنا. المعجزه العظمى ان الخطاه يرجعوا ربنا، والنفوس البعيده تبقى اهل بيت الله، والذين لم يعرفوا الرب يعرفوه. فاحنا نفسنا الطابع بتاعنا ما يتغيرش. يعني بزعل أنا الحقيقة، بحاول أشيل كل الكتب اللي عن المعجزات الموجودة في المكتب، مش بس تريح لها. لكن سير القديسين سواء القدام أو المعاصرين بركة لينا. لكن لازم بقى لنا خط روحي سليم، لأنه كل شيء بالفكر المسيحي الحلو يبهل. بنحب البابا كرولوس، كنا بنعيد له، لكن ما يشغلنا في البابا كرولوس إن كان رجل صلاة وتسبيح، وكان بيبكي من أجل كل نفس بتبكي، وكان بيئن، وكان بيعمل مطانيات كثيرة، وكان شايل أحمال ثقيلة. اللي بيحب البابا كرولوس يتشبه بيه. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة شخصية المسيح كلمة الله الحي، القيت في قداس الجمعة 18/10/2002 للقمص تدرس يعقوب.
1: امين. في المزمور اللي سمعناه النهاردة نسمع الحديث الموجه للسيد المسيح: تقلد سيفك على فخذك أيها القوي الجبار، بحسنك وجمالك واستله وانجح واملك. وفي نفس الوقت في إنجيل معلمنا متى اللي سمعناه يقول عنه: لا يصيح ولا يسمع أحد صوته. الصور غريبة لو الواحد أخذها بالمنطق البشري يستصعب قبولها. ازاي تقول له تمنطق بالسيف واملك واستله واملك، وفي نفس الوقت تقول له ده انت كلك جمال وكلك حسن، وايضا يقول لا يصيح ولا يسمع احد صوته. التلاتة كده مش راكبين على بعض. يعني ما تجيش حد ضابط في الجيش تقول له خليك جبار وامسك السلاح عشان انت انسان جميل، يدخل الجمال او الحسن في وسط المعركة، ولا تقول له خليك هادي وديع وفي نفس الوقت يقول له ايه امسك السيف بتاعك استله واملك وانجح. شخصية المسيح شخصية عجيبة لأنها تحمل في داخلها بكون كلمة الله الحي يحمل إمكانيات غير بشرية. من برا جاي لكي يكون أو لكي يملك كمن يتمنطق بالسيف في معركة ضد قوات الظلمة، معركة ضد الخطية، معركة ضد الشر، وفي نفس الوقت في رسالة هامة ان يحمل الغنائم ويدخل بها الى حضن الله. من بره في جهاد، في حرب، في مقاومة، ولكن في سر داخلي ان يحمل النفس البشرية ويدخل بها لفوق في السماء. مسيحنا أحبائي جاء إلى العالم لا يصيح ولا أحد يسمع ولا يسمع أحد صوته. ليه يا ربي لا تصيح ولا يسمع أحد صوتك؟ قال لأن المعركة جوه في الداخل. أدخل جوه النفس في هدوء وأكشف أعماق النفس في الداخل فتكتشف الضعف بتاعها، وأنا ملتزم إن أنا أديها النصرة، وهي مش هي اللي هتغلب، ده أنا اللي بغلب جواها. على رأي العلامة أوريجانوس يقول تعبير لطيف وهو بيعاصر أكتر من مرة الاستشهاد، يبص كده للشهداء ويقول إيه؟ يقول لما تبص على الشهيد تبص لوشه تلاقي من جواه حامل المسيح. فاللي بيتألم مش الشهيد، لكن الألم نازل على المسيح اللي يفوق كل الألام وبلاهوته لا يخضع للألم. عشان كده نسمع صوت المسيح هو بيكلم شاول الطرسوسي يقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ أنا رب الأرض. أنا عمري ما أخذت موقف مضاد لحد في السماء. قال لا، أنا السماوي اللي ساكن في قلوب المؤمنين اللي أنت مش طايقهم، اللي أنت عايز تخلص منهم. لماذا تضطهدني؟ فمسيحنا مملكته في أعماق قلبك في الداخل، وهو بيطلبك إنك لا تصيح ولا يسمع أحد صوتك. تدخل كده مع مسيحك وتقعد معاه وهو بروحه القدوس يكشف ليك كل أعماق نفسك، وتقول له طب وبعدين كل اللي جوايا ده؟ يقول لك دي شغلتي أنا. انت لا تقدر تتقدس ولا تقدر تتطهر ولا تقدر تبقى بار، لكن دي معركتي انا بيني وبين قوات الظلمة. انت بس كل المطلوب منك انك توافق ان انا ادخل جوه، وانا كفيل ان اعطيك روح النصرة. انا اللي اتقلد سيفي، وانا اللي اهزم عدو الخير، وانا اللي حطم الخطية تحت رجليك، وأحملك في داخلي وأدخل بيك إلى حضن الآب. يا أحبائي، الطريق للدخول للسماء بقي منتهى السهولة. صحيح مطلوب مننا نحن نكون جادين، ومطلوب مننا نحن نتقبل عمل المسيح فينا، لكن مش بشطارتنا. أنا ما أنا، ولكن نعمة الله العاملة فيه. كتير ناس يقول لك ابونا انا ليا سنين في خطيه معينه مش قادر اخلص منها. كتير واحد يقول لك طب اعمل ايه في عينيا؟ مين يقدر يضبطها؟ واذا ضبطت عينيا مين يضبط افكاري؟ ومين يضبط ايضا حاسه السمع اللي ما اقدرش اقفلها؟ ومين يقدر يضبط مشاعري واحاسيسي الداخليه اللي ماليش سلطان عليها؟ أقولك حبيبي، لك إله كل المطلوب منك إنك تقتدي به، لا تصيح ولا يسمع أحد صوتك. معركتك معركة داخلية. أدخل كده إلى مخدعك قول له يا رب عايز أقعد معك، وجايلك بخطاياي وبضعفاتي وبسقطاتي، وجايلك وأنا معترف إني كلي ضعف، ولكن أنت إله قوي. انت المعركة معركتك، انا مش طرف فيها. الطرفين هم من الله والشيطان، وانا خارج المعركة. ان دخلت جوه المسيح اكسب بالمسيح، ان اديت له ظهري اطلع انا خسران، لاني انا رفضت قبول الوجود في حضرة الله والثبوت في المسيح يسوع ربنا. يا أحبائي، يقول ماري إسحاق السورياني عبارة خطيرة، يقول إن عدو الخير مستعد يساعدك في كل حاجة. عايز تروح الكنيسة؟ قالك أوي أوي. عايز تقف تصلي؟ صلي. عايز تقرأ في الإنجيل؟ اقرأ. تقول لي يا للدرجة دي؟ بس حاجة واحدة، إنك تقعد هادي مع إلهك وتقول له يا ربي نفسي أعيش معاك وأدوق علاقة الحب اللي بتربط بيني وبينك.

عدو الخير ما عندوش مانع يشتغل في الفريسيين اللي كان ليهم كل مظهر التدين وكانوا يظنوا في أنفسهم أنهم أبرار. يقول معلمنا بولس الرسول عن الماضي بتاعه، يقول من جهة الناموس فأنا إيه؟ بار. من جهة الناموس فأنا إيه؟ بار. أنا ما عملتش حاجة، كنت بدفع العشور بتاعتي وكنت بخدم ربنا وكنت بعمل كل الطقوس بتاعت العبادة. لكن اكتشف بولس الرسول ان كل ده كان قشرة من بره، ونيجي عند الاعماق اللي جوه، العلاقة الخفية اللي مع الله، وعدو الخير يلخبطها. وده خطورة الحياة الخارجية دون الارتباط بالاعماق الداخلية. وما اكثر النفوس اللي ليها المظهر الخارجي من بره جذاب ومن الداخل فراغ كامل. يقول مثل القبور المبيضة، من الخارج شكلها جميل ومن الداخل مملوءة فسادا ونتانة. فالدعوة النهاردة، إذا كان المسيح بتاعنا لا يصيح ولا يسمع أحد صوته، فدي دعوة كل واحد فينا إن يبقى له عاداته الهادية وما ياخدهوش العالم، حتى الخدمة بتاعت الكنيسة، حتى خدمة الناس، لابد لكل إنسان يبقى له قعدته الهادية مع ربنا. يقول له يا ربي أنا إيه؟ أنا بين إيديك. تقول لي يعني وأنا أقعد سلبي مش هشتغل؟ لا، هتشتغل هتشتغل. وبولس الرسول يقول لتيموثاوس يطلبه أن يجاهد كإيه؟ كجندي صالح ليسوع المسيح. بس مش بيشتغل بدراعته، بيشتغل بأذرعة المسيح، مش بيشتغل بشطرته لكن بيشتغل بفكر المسيح، مش بيشتغل بخطة بشرية لكن بيشتغل بخطة الله العاملة فيه. الطريق سهل وبسيط إذا الإنسان كان جاد في خلاص نفسه، يقعد مع إلهه ويقول له ربي أنا نفسي أقعد معاك وأهدى وأكتشف أعماق اللي جوه. القديس كليمندوس الإسكندري في القرن الثاني يقول عبارة مهمة جدا يكررها كتير، يقول اعرف نفسك تعرف إلهك، اعرف إلهك تصير شبه ليه. لما الإنسان بروح الله القدوس يكتشف أعماقه يلاقي كل الخطايا جواه، وبعدين يرفع عينيه كده يقول له مين يا ربي اللي طلعني من الخطايا دي؟ يقول له انا مخلص العالم. يمد ايديه كده لربنا ويحط ايده في ايد ربنا ويجي نشله يقدسه فيجعله صوره حيه للاله المتجسد لربنا يسوع المسيح، ايقونه جميله للعريس السماوي. تقلد سيفك أيها القوي الجبار. مين اللي يتقلد سيفه؟ ده المسيح. ما أنا عضو في جسد المسيح، فدايما متقلد سيفي أينما وجد. السيف بتاعنا يسميه الكتاب المقدس سيف الروح، كلمة الله. خليك دايما قاعد مع كلمة ربنا في هدوء، مش ماسك الإنجيل عشان أحفظ آيات بس، ولا ماسك الانجيل عشان اكلم الناس عنه بس، ولا ماسك الانجيل عشان اخد بركه عشان ربنا يبارك لي اليوم، لكن انا بقعد مع كلمه الله سيف الروح، اقول له انت خلاصي، انت حياتي، انت نصرتي، انت اكليلي، انت المشبع لكل كياني الداخلي. العادات الهاديه مع الانجيل والتمتع بسيف الكلمه يعطي للإنسان أن يكون جنديا صالحا لحساب ملكوت الله. اللذيذ في المعركة أن أي إنسان ممكن يدخلها، راجل، ست، طفل، شيخ، إنسان مريض، إنسان بصحة، إنسان متعلم، إنسان أمي، إنسان غني، إنسان فقير. ادعوا كل من يدعو باسم الرب يخلص.
الإنسان الهادي اللي يقعد مع نفسه ويتمتع بمسيحه من خلال كلمة الله، مش مهم كانت إمكانياته إيه، لكن الله شغلته كده اختار جهال العالم لكي يخزي بهم الحكماء، واختار الضعفاء لكي يخزي بهم الأقوياء، واختار المزدرى وغير الموجود لكي يخزي بهم الناس الموجودين اللي فاكرين نفسهم عظماء. يا ريت يا أحبائي كده بنعمة المسيح كل واحد النهاردة يحط في ذهنه اليوم اللي يعدي من عمري ما فيهوش قعدة هادية مع المسيح. مش عايز أقول يوم ضايع، ده يوم بيضيع حتى الأيام القديمة. يعني كل يوم بيشغلنا العالم، حتى ولو تشغلنا الخدمة، حتى ولو يشغلنا العمل الكنسي، إن ما كانش يجو دايما عيني على مسيحي في موقف هادي مش ممكن القلب يرتفع لكي يعيش في السماء. لا يصيح ولا يسمع أحد صوته. إيه يعني لا يصيح ولا يسمع أحد صوته؟ في المزامير أيضا يتكلم عن الرسل أنه لا تسمع أصواتهم وإلى أقصى الأرض بلغ إيه منطقه. الفرق بين المسيح وبين المعلمين أن المعلم يكلم الناس زي ما أنا واقف كده أتكلم على المنبر، لكن المسيح يتكلم معاك جواك، ومش هتلاقيه واقف يكلمك بأوامر ولا بنواهي ولا بوصايا، لكن يقولك تحب تيجي معايا فوق، تحب أحملك على كتافي وأدخل بيك السماء، تحب أدوقك حضن الآب، تحب تدخل معايا تشترك مع الملائكة في التسبيح. تقول له يا ربي أنا مش بفهم كتير في الكتاب المقدس، أنا مش حافظ ألحان كتير، أنا مش ملياش المعرفة الكتيرة في أمور الدين. يقولك دي بسيطة أوي، كل المطلوب منك أنا حشيلك وأحملك على كتافي وأطلع بيك وأدوقك العشرة الحلوة مع الآب، وتعيش عضو في جسدي المقدس وتحمل روح القدوس جواك وتصير ابنا مقدسا لله. لا يصيح ولا يسمع أحد صوته. إلهنا الصالح يسوع لم يكتب كتابا، لكن أعطانا الكتاب المقدس بروح القدوس. إنما الكتاب اللي بيكتبه إن أحنا ينقش كلامه في أعماق قلبنا بروح القدوس، ويجدد بروحه كياننا، ويجمل النفس البشرية لكي تصير حاملة بر المسيح. يقول معلمنا بولس الرسول صار لنا إيه؟ برا، صار لنا برا وفداء، وصار لنا تقديسا أو قداسة. كلنا خطاة وكلنا في الضعف، ولكن يا أحبائي حينما نحمل المسيح نبقى إيه؟ يقول بولس الرسول، وزي ما شفنا امبارح في أعمال الرسل، يتكلم لما يتكلم عن الكنيسة في سفر الأعمال يسميهم الشعب الكنيسة القديسين. أنا يا رب أبقى قديس؟ قال آه، مش بشطارتك، لكن ده عملي أنا فيك، عملي أنا فيك. الزبالة دي أرميها وأديك روح القداسة في داخلك. ربنا يدينا أحبائي كلنا من أجل غنى نعمته ان احنا نترمي في احضانه لكي نذوق ونختبر الحياه السماويه الالهيه، لكي نكون شركاء معه في الطبيعه الالهيه، لكي نوجد دائما حاملين بره. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.

ابن الروح القدس الاله الواحد امين. نقرا قليلا من الاصحاح الاول من سفر الرؤيا. يوحنا الى السبع الكنائس التي في اسيا، نعمه لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي ياتي، ومن السبعه الارواح التي امام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الامين البكر من الاموات ورئيس ملوك الارض، الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله ابيه، له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. هو ذا ياتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الارض. نعم امين. انا هو الالف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء الأول والآخر، والذي تراه أكتب في كنائس وأرسل إلى السبع الكنائس التي في آسيا، إلى أفسس وإلى سيميرنا وإلى برجاموس وإلى ثياترا وإلى ساردس وإلى فلادلفيا وإلى لوديكيا. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت سبع منائر من ذهب، وفي وسط السبع منائر شبه ابن انسان متسربلا بثوب الى الرجلين ومتمنطقا عند فديه بمنطقة من ذهب، واما رأسه وشعره فابيضان كالصوف الابيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في اتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبع كواكب وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين أمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت، فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا: سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني والسبع المنائر الذهبية. السبع الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس، والمنائر السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس. يوحنا الحبيب هو كاتب سفر الرؤيا، وهو حبيب المسيح الذي كان يتكئ على صدره، وهو حبيب المسيح الذي عهد المسيح إليه بأمه العذراء لتعيش في بيته، وهو حبيب المسيح الذي تبعه حتى الصليب، التلميذ الوحيد من الاثني عشر الذي تبعه حتى الصليب، أو المؤمن الوحيد في جميع الرجال الذي تبعه هذه الجبارة للمسيح، لم يمنع المسيح عنه هذه الضيقة. بيقول: أنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. جاءته هذه الرؤية وهو منفي في جزيرة بطمس، كان في ضيقة وكان في نفس، وهو حبيب المسيح وأكثر من أحبه من الرجال. حتى دايما كان يقول التلميذ الذي يسوع يحبه، فخصه المسيح بمحبة شخصية، ولكنه كان صديق وكان منفي في جزيرة بطمس، لأن السيد المسيح قال لتلاميذه: في العالم سيكون لكم ضيق،
وقال ان ينبغي ان كل واحد يحمل الصليب من اجله، من اراد ان يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه. انا يخيل الي انه لولا ابن يوحنا كان في ضيقة، ولولا انه كان منفي ما كان سيرى هذه الرؤية. ربنا يقول لك انا اديك الضيقة واديك معاه الرؤى والاستعلانات. مش عايز الضيقة بلاش الرؤى والاستعلانات، دي معادية. وانت في الضيقة ستتعزى برؤى الرب، ولكن ان كنت في متعة الحياة ولك عزاؤك العالمي فلا حاجة لك اذن بالتعزيات الالهية. يوحنا بيقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة. في الواقع هو لم يكن مجرد اخ، ده كان اب كبير، بل كان اكبر اب في الكنيسة في ذلك الزمان، لانه كان الوحيد الباقي على قيد الحياة من الرسل الاثني عشر. عاش وشاف وكبر خالص، وكتب سفر الرؤيا وهو فوق التسعين، وراجل كبير في السن. وكان الاثني عشر كلهم استشهدوا وهو الباقي الوحيد، فهو الوحيد من رسل المسيح الاثني عشر اكبر انسان في الكنيسة كلها، الاب الكبير بتاع الكنيسة في العالم كله. ما بيقولش انا ابوكم، في الرسالة الاولى بيقول يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا، لكن هنا بيقول انا اخوكم وشريككم في الضيقة. شخص متواضع لطيف، رجل كبير في السن بتاع 90 سنة، يقول انا اخوكم وايه وشريككم في الضيقة. دايما الضيقة بتسحق النفس وبتذلها، فالواحد ما بينتفخش وهو متضايق. يوحنا ما كانش بينتفخ سواء متضايق او مش متضايق، لكن يعني طبيعة الضيقة بتزيد انسحاق النفس. انا اخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. الضيقة هذه هي طريق الملكوت، وانا شريككم في الضيقة وشريككم في الملكوت. لان اللي عايز يملك مع المسيح لازم يحمل صليبه، ولا يوجد غير هذا الباب، باب الضيقة الذي يوصل الى الرب، لانه قال ما اضيق الباب الموصل الى الملكوت. لا بد من هذه الضيقة. انا موجود في الجزيرة التي تدعى بطمس، كنت في الجزيرة منفي بعيد عن الاقارب والاهل والاصدقاء، ولكني لم اكن بعيدا عن الله. كنت في الجزيرة وحدي، ولكن الآب كان معي، ويسوع المسيح ظهر لي ورأيته وجها لوجه وكلمته فما لأذن، وأنا سأحكي لكم اختباراتي في هذه الضيقة. يوحنا كان في الضيقة ولكنه لم يكن متضايق القلب. الضيقة كانت تحيط به من الخارج ولم تعصر قلبه من الداخل. فكان موجود في الجزيرة منفي لكن كان مبسوط. ده لو واحد فيكم سمع ان المسيح هيظهر في جزيرة بطمس يقول انا اول من يريد ان ينفى الى هناك. اذا كان المسيح هيظهر هناك، ده انا اول واحد يروح يتنفى هناك.

يوحنا كان سعيدا في منفاه بصحبة المسيح. انا اتصور ان الد ايام يوحنا على الارض بعد صعود السيد المسيح هي ايام جزيرة بطمس، هي ايام المنفى، لانه شاف فيها السماء كلها ورأى فيها ما كائن وما لا بد ان يكون، ورأى المسيح نفسه ورأى عرش الله ورأى 24 قديس الروحانيين ورأى كل جند السماوي ورأى المستقبل ورأى كل حاجة. اسعد ايامه. لو تسأل يوحنا تقول له بعد ما صعد المسيح وسابكم ما هي اسعد ايامك على الارض، يقول لك هي ايام المنشأ، هي ايام المنشأ، هي هذه الايام اللذيذة اللي عشت فيها. انا يوحنا اخوكم، انا بقول اخوكم لان السيد المسيح نفسه استعمل هذا التعبير، قال اخت العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم، ولم يستحي ان يدعوهم اخوة، وقيل عنه انه صار بكرا وسط اخوة كثيرين. فاذا كان المسيح دعانا اخوته ونحن عبيده، فكم بالاولى احنا ندعو بعضنا البعض. بس يوحنا يقول يا اخواتي، لكن انت ما تقولوش يا اخ يوحنا زي ما بيعملوا الاخوة البلاميذ، يقول لك الاخ بطرس الاخ بولس، يعني هو يقول لك كده لكن انت ما تقولوش، تواضع منه يقول انا اخوكم لكن انت ما تقولوش يا اخ. انا اخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من اجل كلمة الله ومن اجل شهادة يسوع المسيح. هو فرحان انه يوجد في الضيقة من اجل المسيح. في ناس بيوجدوا في الضيقة من اجل خطاياهم، ما يقولش الحياة كلها ضيق، لا، الكتاب بيقول ان تألمتم من اجل البر فطوباكم، ان تألمتم من اجل البر طوباكم، لكن ان كنتم تلطمون مخطئين بحاجة تانية. يعني واحد يغلط ويحصد نتيجة خطأ ويقول انا، المسيح بيقول في العالم يكون لكم ضيق، لا مش هو ده الضيق، في ضيق انت تجيبه لنفسك وفي ضيق يأتيك من اجل الرب. اللي يأتيك من اجل الرب تاخد اكليله وبركته ونعمته. بيقول كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من اجل كلمة الله ومن اجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب كبيرة، ولكنه كان في الروح. يعني كنت في الروح، كنت في الروح يعني كنت في حالة روحية عميقة، كنت ثابتا في الروح القدس والروح القدس ثابت في، كنت في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم، لكن انا كل اعلمه ان انا كنت في الروح. كانت الروح هي المسيطرة علي، لكن مش واخد بالي ان الجسد ده موجود في جزيرة بطمس، موجود في اورشليم، موجود في افسس، ما دي امور ما بتهمنيش كتير، لكن يهمني ان انا كنت في الروح في يوم الرب. ويوم الرب هو يوم الاحد، يعني ممكن تترجم العبارة دي بكلمة يوم الاحد وتبقى الترجمة سليمة، لان الناس اليونان يوم الحد عندهم اسمه كيرياكي، كيرياكي، كيريوس، كيريوس باليوناني يعني رب، كيريوس يعني ايه رب، اللي منها صيغة المنادى كيريه، بتقول كيريه إيلايسون يعني يا رب ارحمنا، كيريه، كيرياكي صيغة الصفة يعني بتاع ربنا، فيوم كيرياكي يعني اليوم بتاع الرب، يعني يوم الرب اللي هو يوم الحد، بيسموا يوم الحد يوم ايه؟ يوم الرب. عشان كده لما واحد يبقى اسمه كرياكوس، كرياكوس دي اللي هي كرياكوس يعني بتاع ربنا.
فكنت في يوم الرب يعني كنت في يوم الحد. في رؤى كتير بتحصل في ايام مقدسة لان في ايام ليها بركة عند ربنا. يوم بالذات صحيح كل الايام بتاعت ربنا والانسان اللي سلم حياته لله كل الايام بتاعت ربنا، لكن في ايام لها صفة خاصة ليها بركة خاصة والناس ينتظرون منها خيرا معينا ونعمة من عند ربنا لانه يوم مقدس يوم مبارك. زي ما بقول لكم كل الايام لربنا، لكن تعرف سفر اللاويين يقول لك هو ذا مواسم الرب واعياده، دي ايام بتاعت ربنا، ايام لها ليها بركة خاصة. حياتك كلها للرب لكن في يوم معين له بركة خاصة، له قدسية خاصة، له نعمة خاصة. زي ما تقرأ في الكتاب يقول ايه، وبارك الرب اليوم السابع وقدسه. طب ما كل الايام يا رب بتاعتك، لكن انا باركت هذا اليوم بالذات، ده يوم بتاع ربنا، يوم كرياكي. ويقول لك عملا من الاعمال لا تعمل فيه، ده بتاع ربنا بس. زي ما ربنا يجي وسط اولاد ويروح نختار منهم واحد ويقول ده بقى بتاعي، انا عايز الولد ده ليا. منذ ايام كنا بنعيد بتذكار القديس الانبا شنودة رئيس المترحبين. الانبا شنودة ده كان اصغر واحد في اخواته، كان جسمه هزيل ونحيف واصغر واحد في السن. وبعدين ظهر ملاك الرب لامه وقال لها اديني الولد ده، ده يبقى بتاع ربنا. قالت له ما تختار لك اي واحد فيهم، واحد يكون كويس كده، لكن ده صغير ونحيف ومش حاجة يعني كده مستصغراه. قال لها لا، هو ربنا مش عايز ده، هو ده الصغير ده. ربنا بيختار ناس، يقول عايز ده. تقول له يا رب ده صغير، ده ضعيف، ده هزيل، ده عيان، يقول لك لا انا عايز ده، هو ده بتاعي انا. زي ما يس البيت لحمي ابو داود جه سموئيل عايز يختار واحد من اولاده مسيح للرب، فجاب الاولاد الكبار كلهم وقدم في الاول اكبر ولد الياب، ربنا قال لا مش عايز، وقعد يقدم له اولاده ويمررهم كلهم واحد واحد، قال له لا لا لا لا لا، ما عندكش اولاد ثاني؟ قال له بقي بعد الصغير، قال له هات له الصغير ده، هو ده اللي الرب عايزه. واول ما جه سكب عليه قنينة الدهن وقال ده مسيح الرب. في ناس بيختارهم ربنا ليه، دول بتوعه. وفي ايام ايضا يختارها الرب له، دي بتاعته. في يوم الرب تلاقي هذا اليوم يوم بركة، له قدسية خاصة وله نعمة خاصة. من ضمن هذه الايام يوم الرب، يوم الاحد، والاعياد الالهية اللي ربنا ادهلنا. فيوحنا كان في الروح في يوم الرب. الآية دي احيانا بتخليني افكر انت في يوم ربنا بتبقى في ايه. يوحنا كان في الروح في يوم الرب، وانت بتبقى فين؟ للأسف الشديد في ايامنا دي في انجلترا مثلا يوم الحد بدل ما يسموه هوليداي يعني يوم مقدس بيسموه الويك اند، وتحول يوم الرب الى الايه، الى الويك اند. ايه الويك اند دي؟ الويك اند ده يعني نهاية الاسبوع، يوم الفسحة، يوم الهيصة، يوم الفرفشة، يوم يهيص نفسه فيه، لكن ما بقاش يوم الرب. يعني ربنا ادانا يوم من ايامه فحولناه ليوم من الفسحة ويوم من الهيصة، زي ايام الاجازات بتاعتنا لما بناخدها للفسحة والهيصة وما بتبقاش بتاعة ربنا. وزي ما الاعياد تتحول الى ايام فسحة وهيصة وما تبقاش بتاعة ربنا. وربنا يقول اين ايامي، اين ايامي، انتم ضيعتم ايامي المقدسة، حولتها الايام في العالم
زي الناس اليوم الكريسماس عيد الميلاد يتحول ليوم يوم الهيصة ويوم الفصحى ويوم الخطية، ما بقاش يوم بتاع ربنا. كنت في يوم الرب، ده اليوم بتاع ربنا. كنت فيه ازاي؟ كنت في الروح في يوم الرب، كنت في الروح في يوم الرب. اذا كان في الضيقة وكان في الروح وكان في المنفى وكان في يوم الرب وكان الرب يكلمه. بيقول سمعت من ورائي صوتا عظيما، بيقول انا هو الاول والاخر والالف والياء. طبعا ربنا كلمه من وراه علشان يدخل الحكاية تدريجي، لو بص قصاده لقى المسيح في منظره ووجهه يضيء كالشمس في قوته وعينيه كلهيب نار كان جراله حاجة، كان خاف، ده جابها له من ورا. بس لقى صوت وراه، يا ترى مين والاول والاخر ده يطلع مين؟ ولازم ربنا مشيت الحكاية تدريجية لغاية لما بص كان دخلت في قلبه شوية. المسيح عارف النفس البشرية وعارف ازاي يكلمها، كان يقدر يظهر له على طول. يوحنا كان في جزيرة بطمس وكان في الضيقة وفي المنفى وكان في الصبر، ولكنه ايضا كان في الروح وفي يوم الرب وتمتع بالرب في وسط الضيقة. كثير من الناس اذا دخلوا في الضيقة يدخلون في التذمر وفي الاضطراب وفي القلق وفي الكآبة وفي الخصومة مع الله. يجيني ولد صغير يقول لي خلاص انا ما قدتش اروح الكنيسة. ليه يا حبيبي؟ انا سقطت. امال ربنا فين؟ ربنا فين؟ انا ما قدتش اروح الكنيسة. يعني سقطت ما تروحش الكنيسة؟ ده الضيقة تخليك تلتصق بربنا اكتر، مش الضيقة تخليك تبعد عن ربنا. يوحنا كان في الضيقة، ما كانش في التذمر، كان في الروح، كان متصل بربنا وكان قاعد مع المسيح في الضيقة. لا تجعل الضيقة تعصرك. ان كان الضيقة تضعف ايمانه، يقول ايماني ضعف، ايماني انهار. ليه؟ انا سقطت. ايماني ضعف، ايماني انهار. ليه؟ ابني الوحيد عيان وقرب يموت. ايماني ضعف، ايماني انهار، صليت لربنا كتير وما جراش حاجة. الضيقة تخليك تلتصق بالله اكثر، مش تخليك تصل الى حياة التذمر. في انسان الضيقة توصله للتذمر وللتجديف، للتذمر وللتجديف ولقلة الايمان. وانسان الضيقة توصله لليأس، وانسان الضيقة توصله للكآبة، للكآبة وللدموع وللتعب وللحصر النفسي، ويبقى تعبان ونفسيته منهارة ومحطمة واعصابه في الارض. ليه؟ للضيقة. ليه يا حبيبي؟ ليه الضيقة تعصرك بهذا الشكل، توصلك لهذا الحصر النفسي وهذه الكآبة والتعب والزهقان وللملل وللضجر وللقلق؟ ليه؟ انسان الضيقة توصله الى طرق عالمية لينجو منها. زي واحد يوجد صديقة يكذب علشان يوصل يستخدم العالم علشان يوصل. الضيقة بتهزه، لكن انسان تاني يكون في الضيقة وهو في الروح. من الناس يستطيع ان يكون في الضيقة وفي الروح في نفس الوقت؟ والضيقة تقوي حياته الروحية مش تضعفه. في انسان يدخل في الضيقة فيترك الضيقة للرب وينفرد بالرب وحده. في انسان الضيقة تحوله الى الصلاة وتحوله الى النذر